0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الأول بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك. تراتيب

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا بربي شنية حياته، باش ما تمتعش شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: شباب الزيتونة، شباب الزيتونة، فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة،
6: شباب الزيتونة،
5: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس لهلالي.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعين ومتابعين الكرام. أرحب بضيوفي الكرام الشيخ أيمن إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أستاذ سندس وبجميع مستمعي ومتابعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أميرة سلطاني.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: إذن ننطلق على بركة الله في موضوع الشباب والتفاهة وكيفية حماية هؤلاء من هذا الداء الفتاك، الداء الذي يغير في أحوالنا الكثير والكثير، وما هي البدائل التي يمكن أن تعوض هذه التفاهة من أجل الارتقاء بالشاب إلى مستويات العزة والتطور الفعلي بعيد كل البعد عن هذا السم القاتل. إذن شيخ أيمن، باش نبدأ معك تأثير عام كالعادة لموضوع التفاهة الذي بات شغل شاغل للعديد والعديد من الفئات العمرية بما في ذلك الشباب، ويعتبره البعض داء فتاك لأنه بالفعل كذلك.
8: نعم، احنا كيف نتحدث على موضوع التفاهة والمحتوى الفارغ، هذا يرى مش موضوع جديد، هذا موضوع رأى موجود من قبل والإسلام تكلم عليه، وسيدنا عليه الصلاة والسلام وجهنا توجيهات نبوية عظيمة جدا.
7: نعم.
8: حتى القرآن نفسه تحدث وسماه اللغو، وذكر قال والذين هم عن اللغو معرضون، وذكر من صفات عباد الرحمن، قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما. معناها ركزوا معايا توا في كلمة مروا، هنا مرور باللغو مش مكوث عنده وتفاعل معه، لا، هو لا يتفرج وإنما يمرون بكرامة وكأنهم لم يروا هذا لغو أيضا. وسيدنا عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة ذهبية في حياتنا الكل، قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقال أيضا حديث عظيم برشا، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. سفساف الأمور هي التفاهة هذه، فربي سبحانه وتعالى يحب يعلق المؤمنين بهمم عالية، ويحب يعلق النبي عليه الصلاة والسلام علم صحابته أنه تكون هممهم عالية، ونهاهم عن أن يتكلموا في فضول الكلام وأن ينغمسوا في الشهوات وفي الضحك وفي تضييع الأوقات وغيره، بل ربطهم دائما بتقوى الله سبحانه وتعالى. كعليش سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يربي صحابته ومر بهم يوم القوم يضحكوا ضحك نوع فيه الاستهتار كبار، شقع وبرشا يضحكوا، قالهم أما علمتم أن الضحك يميت القلب؟ معناها مش الضحك يعني العادي التبسيمة ذيك مطلوبة في العائلة وغيره مع الصحاب، لكن الإنسان يعدي ساعة وساعة ونص هو في تفاهة وضحك ورا ضحك، مش معناها ما نمزحوش. وسيدنا عليه الصلاة والسلام كان يمزح لكن في نفس الوقت كان لا يقول إلا حقا، فبالتالي تضيع الأوقات في أشياء تافهة هذا لا يرضاه ديننا ولا قرآننا ولا هو من تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
7: نعم، ماذا نقصد بالتفاهة؟
9: في اللغة تعني الشيء القليل القيمة، الضعيف الأثر، أو الذي لا فائدة منه تذكر. ويقال كلام تافه أي كلام لا يحمل معنى عميقا ولا نفعا.
7: نعم.
9: في الاستعمال العام عند الناس اليوم التفاهة تستعمل للدلالة على المحتوى السطحي الذي لا يضيف علما أو فائدة.
7: نعم.
9: الكلام الفارغ أو الجدال بلا هدف، الانشغال بأشياء صغيرة على حساب الأمور المهمة، والترفيه الزائد الذي يضيع الوقت والجهد دون قيمة حقيقية للإنسان.
7: التفاهة قد ترتبط ببيئة اجتماعية وثقافية تركز على سطحية الابتذال، الإلهاء على حساب الجدية والعمق، محولة بذلك الرداءة إلى معيار ومقياس للنجاح والشهرة. نظام التفاهة في حد ذاته يجعل الإنسان أو يجعل الغير أكفاء يتصدرون المشهد، مما يهدد الوعي والقيمة والثقافة والعلم في مجالات السياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات الأخرى. على ذلك احنا من الأول قرنا التفاهة بالسم القاتل، هو بالفعل يقتل كل إبداع، يقتل كل شيء جميل في الإنسان، فيما بالك بالشباب وهو في عمر القوة والإبداع وكل ما هو جميل يمكن أن يقوم به الشاب في تلك الفترة العمرية. ولكن عندما يقترن فعله وتركيزه وتأثره الكبير بالتفاهة فكل هذا يسقط عبثا.
8: نعم، هي راهو صناعة التفاهة يسميوها ذي مخطط كبير برشا نحو أنه جعل المجتمعات العربية والإسلامية وصناعة التفاهة فيها بأنه تولي تتفاعل مع التفاهة، وهذه الحقيقة تسرب
7: وتتأثر وتنغمس وتنساق معهم،
8: لأنه التفاهة هي حاجة سهلة، معناها حاجة سريعة تدخل المخ بسرعة ما تحتاج إلى تركيز وتعب،
7: فيها دهاء كبير باش توصل للمتلقي.
8: لا، فيها دهاء كبير، هذه أساليب كبيرة برشا، لكن يعنيني اليوم أنه نركز على أنه ننقذ أبنائنا عملا بقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمهم برشا أنه نحصنوا أولادنا من التفاهة. كيفاش نحصنهم؟ بالعمق.
7: ومن مظاهر التفاهة في العصر الحديث سلطة وسائل التواصل الاجتماعي، ابتذال السياسة والإعلام، احتفاء بالرد، اعتبار المجموعة معينة من المؤثرين وصناع المحتوى الذين لا يقدمون محتوى مفيد اعتبارهم قدوات، يعني المال لم يعد له أي قيمة ولم يعد مقترا بالعمل، وهذا ضرب لقيمة العمل اللي هو من المفروض أن يكون قيمة ثابتة وخلق حميد في ديننا الإسلامي، ولكن كل هذه الأسس ضربت بمجرد تأثير هذه التفاهة بمختلف أنواعها ومشاربها. كذلك هناك ضرب للعائلة، ضرب للمربي، لم يعد لهؤلاء أي قيمة في عصر التفاهة وفي العصر الحديث، وهنا ندق ناقوس الخطر الحقيقي الذي يحيط بنا من كل جوانب. وكما قلنا أنه الأسلوب فيه دهاء كبير حتى يصل ويؤثر ويقلب الموازين.
8: يعطيك الصحة. لما نحن نركز على متاع الدنيا وشهواتها ونوريوها هي الهدف وهي الغاية وهي السبب متاع كل شيء، لهنا بالحق نعلقوا الناس بأشياء زائلة، بأشياء فانية، نوليو الهدف متاعنا هو جني المال من أجل المال، الهدف متاعنا هو الشهرة من أجل الشهرة. هنا إبعاد عن الجانب الروحاني والجانب الإيماني، وإذا الحقيقة كما قلت يعني مخطط ما هوش هين وحاجة قاعدة تتنفذ وقاعدة تصير، والنبي
7: وقاعدين ينجحوا في تنفيذها للأسف.
8: أي. النبي عليه الصلاة والسلام جاء واحد من الصحابة جديد، هو فرحان برشا نهار سوق، قالوا: يا رسول الله لقد ربحت اليوم في السوق، لم يربح أحد مثلي، أنا أكثر واحد ربح في السوق زاهي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: فلان ربح أكثر منك. قالوا: لي يا رسول الله، أنا نعرف السوق، يعني أنا تاجر وكل شيء، أنا نعرف السوق وكل، أنا هو أكثر واحد ربحت اليوم. قالوا: فلان ربح أكثر منك، صلى ركعتين بعد شروق الشمس، يحكي على الضحى. شو هو الإنسان ذاك؟ كان مركز في
7: ربحه مادي بحت،
8: ربحه مادي فقط، هو زاهي برشا على خاطر هو مثلا عمل 1000 أبوني في الانستغرام، ولا زاهي برشا خاطر عمل. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ظهر له البوصلة، أني وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. يعني الإنسان لما يفهم السبب متاع الوجود متاعه والعمق ذاك يبعده على مظاهر التفاه، ولهنا زاد مخطط تغيير القدوات. لما نجيو إحنا الناس اللي هما بالحق علماء واللي هما بالحق مبدعين ومؤثرين ومخترعين ويساهموا في نهضة أمتنا، نحن ذوكم ما نذكروهمش أصلا وما نعديوهمش في حتى بلاصة،
7: ومعش موجودين كأولوية في وسائل الإعلام أصلا،
8: أولوية في وسائل إعلامنا. وفي المقابل نحن نحتفيه بناس نجحوا نجاحات تافهة ونجاح، لكن هو نجاح ما يستحقش كل هذه الاستضافات وهذا التشهير وعلى أساس هو قدوة.
7: تعرف أيمن، حتى احتفال المؤسسات التربوية والتدشين لحظات الأولى لافتتاح بعض المؤسسات الخاصة، شكون يجيبوا اليوم؟ صناع المحتوى. معاش فما كالقدوة المثقف المتعلم البارز المبدع هو اللي يحتل المراكز الأولى في البروز والظهور للاستفادة من تجربته. وحقيقة يعني إن تواصل هذا الواقع وبهذا الشكل، فيا خيبة المسعى ويا خيبة النتيجة اللي باش تكون مظهرها تقريبا تنعكس على جميع الفئات العمرية، مش فقط الأطفال المراهقين والشباب، حتى الكهول والشيوخ زادة يتضروا مما يحدث من انغماس تام في نظام التفاهة.
8: نعم، فمهم برشا أنه نحن نكون مغيرين لهذا الواقع، مش منساقين وراه. فصحيح هما الناس هذو ربما مشهورين يتبعوا فيهم برشا شباب وكل شيء، لكن مهم برشا أنه نحن وظيفتنا نعملوا التوازن. كما فما ناس ناجحة في الحاجة هذه اللي هي تافهة نحب ولا نكره، فما ناس زادة ناجحة في حاجات مهمة وعميقة وتفيد الإنسانية وتفيد الوطن متاعنا وتفيد بلادنا وصغيراتنا. راهو ذاك نجاح مزيف، راهو ذاك نجاح ماهوش حقيقي،
7: مؤقت
8: ومؤقت برشا، ونجاح وراه أساليب ربما ما هيش قانونية وربما ما هيش شرعية، وراهو نجاح يسبب تأثير صحي على الإنسان وعلى نفسيته وعلى بدنه. فردوا بالنا من التفاهات هذه ونحصنوا صغارنا منها، وفي المقابل نقدموا لهم البديل.
7: نعم، قبل ما نمشيوا للبديل باش نكمل حديثي معاك أميرة، في نفس الإطار وفي نفس السياق ذكروا ووضحوا أيمن، اليوم بالفعل فما تأثر مباشر وغير مباشر بما يبث لنا عبر هذه الشاشات بأساليب ملتوية، بأساليب فيها دهاء كبير وفيها خبث أكبر. فما نوع من الحرص على تعزيز قيم حسب رايهم وهي لا تمت للقيمة بأي صلة، وكأنهم يحبوا يغيروا معتقداتنا، يغيروا أفكارنا للاتجاه السلبي، الاتجاه اللي خلينا نفقد البوصلة.
9: نعم، مع الأسف أختي سندس، اليوم الشباب يعيش وسط سيل كبير من المحتوى، فيديوهات قصيرة، ترندات، جدل فارغ، ومشاهير يصنعوا الشهرة من أشياء بلا قيمة. المشكلة مش في الترفيه في حد ذاته، لا بالعكس، النفس تحتاج للراحة، تحتاج للترفيه، لكن الخطر كيولي الإنسان يستهلك التفاهة يوميا حتى تضيع أهدافه ووقته وتركيزه. قال ربي سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يعني ربي راه ما خلقناش كيكة يعني بلاش سبب، ولا باش نعيشوا تافهين، ولا باش نتبعوا التافهين، ولا باش نحن بدنا نوليو تافهين
7: وباش نعيشوا العبثية.
9: لا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: زاد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انت كي باش تتفرج في حياة شخص شنو باش تزيدك؟ شنو باش تزيدك؟ قام الصباح غسل وجهه مشى يخدم مروح كلا يشرب، هذا ما هذا حاجة ما تعنيكش، يعني ما مش باش تفيدك. المشكلة أنه المحتوى التافه يسرق أخطر شيء عند الإنسان، اللي هو شنية؟ اللي هو الانتباه. متلاحظش توا التركيز نقص؟ لاحظ أنجي شاد التليفون وقاص الكيس، صدقني كرهب لا يتلفت لها، ما يشوفش يمين ويسار يقص، عليش الانتباه نقص؟ نتبعه في التفاهات،
7: هو الانتباه حتى اللي عنده محل تدخله ما يفيقش بيك أصلا، اللي أنت دخلت للمحل وسألته
9: جملة ما اللي هي تجارتك، معناها هذيك رزقك.
7: نعم.
9: ما تخلوش كوم شيشري ما بشايفه. الإنسان يصبح يعرف أخبار المشاهير أكثر حتى من معرفته بنفسه وأهدافه ودينه، يعني
7: لأنه الوسائل هذه التافهة تلهينا عن الأصل، تلهينا عن الثوابت، تلهينا عن أولوياتنا في الحياة.
9: صحيح، وفيها جاذبية كبيرة كبيرة كبيرة مش عادية، أكثر من جاذبية الطيحة
7: ألوان وموسيقى وكلام
9: وبهرجة وزينة الحياة الدنيا والتفاخر وتولي كيك الإنسان يحس بالنقص، شبيني أنا مش كيما ذاك. نرجع للحلقة الفارطة كحكينا على بناء الشخصية، روش تبني شخصيتك وأنت تبع في التفاهة، سامحني ما يتقبلش مع بعض،
7: مفارقات عجيبة زوز ما يتقبلوش مع بعضهم.
9: جملة نرجع معناها للموضوعنا بناء الذات والكل، ما تبعش التفهيم باش تبني ذاتك، راه ما يخليوكش تبني ذاتك مع الأسف،
7: لأنك باش تعيش في تقليد أعمى ليهم.
9: صحيح، هما الفلوس يجيبوها من أي شيء، من أبسط الأشياء، أنت الفلوس باش تجيبها بتتعب عليها، هما مش تعبين عليها.
7: اليوم العلاقات الزوجية تضرت بشكل رهيب، لأنه البعض يتأثروا حد الانغماس بنسبة كبيرة وكبيرة برشا، يحبوا يقلدوا اللي قاعدين يراو فيه.
9: صحيح، مع الأسف وما يعطيكش الصورة الصحيحة، تعطيك الكمال إن هي عايشة الحياة الزوجية السعيدة وأبنائها أحسن أبناء وسيارتها أحسن سيارة، لكن أنت في الواقع مش متقاهيش الحياة هذية. هنا عايشين نحن في الواقع، يكذب عليك اللي يقول لك عايشة في الورد راني، الكلنا عايشين مشاكل وكلنا عايشين تعب، أما لكن يهز بعض والحمد لله توازن. ربي يجعل مرة يعني راحة ورفاهة ومرة مشكلة وغش، يعني ربي يجعل.
7: سبحان الله،
9: ما نتبعوش ما ننقادوش للتفاهات وللأسباب، خاطر هذاك يتعب لنا نفسيتنا ويضعف لنا شخصيتنا ونصبح نعيش بلاش أهداف، نصبح فقط هدفنا تقليد الآخر،
7: يضعف الإيمان زاد.
8: نعم، التفاهة راهي كما قلنا بكري راهي ولات صناعة، ولات مخططات وشركات وأموال، يعرفوا كيفاش يجبدوا عقل الشاب وكيفاش يخليوه مدمن عليهم وكيفاش يخليوه يتابع فيهم دائما باستمرار ودون توقف. ورب سبحانه وتعالى فما آية تعطينا قاعدة ذهبية وشخصة الظاهرة هذه بطريقة مباشرة. رب يقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. شو يشتري لهو الحديث؟ بالحق احنا نشريه فيها، هي تافهة واحنا نجريه وراه ونصرفه في الفلوس عليها ونتابعه
7: ونضيعه في وقتنا.
8: نعم، كليش ربي سمى التفاهة لهو الحديث وقال إنها تضل عن سبيل الله، وقال إن أصحابها يتخذون الحق هزوا. أن ننتبه للنقطة هذه، رأوا التفاهة بالشباب شوية توصل الشاب يستهزأ بالصلاة، توصل الشاب يستهزأ بالعلم والأخلاق والمثقفين، والتفاهة تعلم إنه الحياة لعب له ولا أكثر. وربي سبحانه وتعالى أعطانا الوصفة متاع الدواء، قال: رد بالك من لهو الحديث والذين هم عن اللغو معرضون. سنزمو يعرض على الحاجة هذه.
7: نعم، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم وكأن يواكب ما يحدث اليوم ويعيش معنا لحظة بلحظة سيرورة الحياة. يقول عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات لما سيظهر بها من قلب وتزييف للحقائق، حتى فيما يجب على الإنسان ألا ينخدع فيه ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين والصادق. يعني سبحان الله، كل شيء يتغير، كل شيء يتقلب، فبالتالي احنا اذا وصلنا في هذا المنهج وشبابنا اذا صار في هذا المنهج دون اعمال للعقل، فاكيد سنعيش نوع من الضياع. ايمن،
8: نعم، بارك الله فيك في الحديث هذايا اللي ذكرته واللي التكمله متاعه فين يقول سيدنا عليه الصلاه والسلام: وينطق فيها الرويبضه. قالوا: وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. شو معناه؟ هو إنسان تافه
7: يفهم في كل شيء،
8: كل شيء وينظر
7: والناس تصدقوا. أيمن،
8: تصدقوا في عوض نحن معناها نجيبوا أهل الاختصاص ونحتفيوا بهم ونكرموا العلم متاعهم.
7: أهل الاختصاص اختفوا اليوم،
8: شفته والله، لدرجة أن نقولوا كأنه ما فهمش أصلا، وهو ذايا من مخطط كامل موجود. فلا سيدي ما راهو عنا برشا مثقفين في بلادنا.
7: نعم،
8: عنا برشا علماء في كل اختصاصات وفي كل مجالات، وناس من أعلى مستوى ومن أرقى ما يكون، فبالتالي مهم برشا أنه نعطيهم قيمة وقدرهم، ومهم برشا أنه نحطوا كل إنسان في بلاصته، لأنه كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. معناها رأوا الأمانة اللي نحن مكلفين بها أنه نحطوا كل حاجة في بلاصتها وكل إنسان في موقعه. فبالحق راهي التفاهة أخطر على صغارنا وعنده برشة تمظهرات. وهذه لاحظتها والله، والله أنا من ممارستي للشباب والعمار هذه حتى الأصغر شوية، تلاحظ أنه العمق متاع الشباب ماشي وينقص، اهتماماتهم ماشي وتولي أكثر تفاهة.

0: يولي الجد يضحك
1: ما يحركوا شيء
0: وهذا يخطر كبير.
1: هو حتى الأحاسيس تتمس والمشاعر
0: يولي ما عادش فيهم روحه، ما عادش ينجم يستشعر الحاجات الجدية من الحاجات التافهة، ما عادش ينجم يميز، وهذه كلها تضرب الإدراكات ويخطر برشا الحقيقة على صحتنا وصحة صغيراتنا وعلى نفسياتنا.
1: مهم جدا أختي سندس، بعد ما الشاب يشد تليفونه ساعة وساعتين وثلاثة، ثلاثة أسئلة يطرحهم على نفسه: ماذا أضيف لعقلي اليوم؟ هل هذا المحتوى يرفعني أم يفرغني؟ السؤال الثالث: هل أخرج من هاتفي أقوى أم أكثر تشتتا؟ كان جاوبت إجابة إيجابية كمل شد تليفونك، طول في الساعات. كان خرجت بإجابة سلبية، أنا من رأيي يعني طب شو نشوفوا البدائل إن شاء الله ونوصل للبدائل.
2: المغادرة تكون أولوية لابد منها.
1: حط تليفونك في شارج وخرج.
2: نعم، اليوم شبابنا محتاج درجة عليا من الوعي حتى يضبط الأمور، حتى يحسن تعامله مع هذه الوسائل بما فيها من تفاهات في الرأي والمعتقد والأفكار والمواقف، لأنه للأسف أيمن فما نقطة أخرى ضربت اليوم بسبب طغيان التفاهة واستشراءها بينا، هو ضروريات الحياة لم تعد ضروريات. الأولويات اللي كان من المفروض أنه نهتم بها، نرعاها، نصونها، نحصنها، نخدم على تطويرها، ما عادش مهتمين بها بالشكل اللي كان من المفروض أنه نهتم بها. صارت عنا أولويات أخرى، أولويات أخرى، الشهرة، تحصيل أكبر نسبة أو أكبر يعني مقدار من المال، مهما كانت الطرق، حتى ولو كانت طرق محرمة وطرق ملتوية، المهم أني نعمل كفلان وفلتان، المهم أن نجيب فلوس وما يهمنيش كيفاش. برشا حاجات تضربت وبرشا حاجات تغيرت. اليوم صار الوعي هو الفيصل، صار العودة إلى الدين هو الحل لانتشالنا من هذه الفوضى في المشاعر، في الأحاسيس، في حتى في انتمائنا. اليوم الهوية للأسف وصلت الضربة لدى البعض.
0: نعم، احنا لهنا مهم برشا انه كل انسان متوازن بين رغبات الجسد ورغبات الروح، بين النفس والقلب والروح والجسد. راهو الانسان مش مادي، الانسان راهو مخلوق معناها فيه الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. الانغماس في المادية والجري وراء الشهرة والمال وحب المدح وحب الثناء وإرضاء الناس، هذا يراوي سبب ضياعنا نحن، ونبينوا نحن ما فهمناش أنه نحن خلفاء الله في الأرض حقا. راو مهم برشا أنه صغيراتنا اليوم ربيوهم على أنهم يحطوا الدنيا في إطارها، معناته ما ينغمسوش فيهم، تكونش هي الغاية القصوى متاعهم، وإنما نعلقوهم بالدار الآخرة، نعلقوهم بحساب بالقيم، بالأخلاق، بالقرآن. أكعليش من أكثر الأشياء اللي هي تحارب التفاهة القرآن، خط القرآن عميق، خط القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن، فربط الصغيرات بمعاني
2: القرآن واقعي يترجم الحقيقة.
0: نعم، ويعطي قيمة لأهل العلم، ويعطي قيمة للعمق، ويبين
2: ويعطي قيمة للأخلاق اللي احنا ما نجموش نعيشه من غير أخلاق. التفاهة اليوم وصلت باش تقضي على أخلاقنا وقيمنا،
0: ويعطينا القدوات زاد.
2: نعم،
0: الأنبياء وقصص الناس اللي هما كانوا مغيرين للواقع نحو الأحسن والمصلحين هذوما. فلهنا نجم نقوله راهو سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يوجه الشباب، كان يحكي معهم، كان يكلمهم، كان يحللهم مشاكلهم، كان يعلقهم ديما بالدار الآخرة، يعلقهم بيوم القيامة، وأنه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا أصحابهم معالية، وأنه أيضا العلماء حتى إلى واقعنا اليوم معنا دائما وأبدا نحو الهمة العالية ونحو الإنجاز، ما يقعوش في التفاهة، لأنه إذا كان الإنسان ما يشغل نفسه بالحق راهي تشغله بالباطل وتشغله بالتفاهة. وهذه كما كنا نقوله هي سنوات خدعات، هذه تخدع الإنسان، يظن يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يمشي في باله هو قاعد ينجز، قاعد يعمل في حاجة باهية، وهي كلها في الأخير هباء منثورا وماش قاعدة تصلح.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: صوت يصاحبك،
3: يفيدك ويؤنسك. تراتي

0: حكمة 20 حياة كل لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيل اشتم لذة خارج هذا
1: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح تعلموا الاستقامة
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية
1: من القلب
3: إلى القلب.

0: مادام مرتبطة بفترة زمنية مؤقتة ودام أثرها زادة ماهوش باش يقعد معانا مدى الحياة، فإنه من العبثية اليوم أنه ننساق وراء هذه التفاهة.
1: نعم، كما قلنا معناها الانسياق هو راه باش تلقى روحك من غير ما تشعر، يعني من فيديو لفيديو، من تصوير لتصوير، من ستوري لستوري، وانت من عبد لعبد، ولا عبد معناها ولا عبد أبوك من عبد، معناها الكل كي بعضهم. الله المستعان، ان شاء الله ربي يرزقنا الفهم، وان شاء الله ربي يفتح بصائرنا يا ربي، وربي يدلنا ان شاء الله، يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه يا رب العالمين.
0: هل من اليسير اليوم التحرر من سيطرة التفاهة اللي تعتبر مسؤولية جماعية؟ يجب أن تتضافر مجهوداتنا الكلنا من أجل انتشان من هذا النظام.
2: الرأي مهم برشا أنه نكونوا مشاركين في صياغة وعي جديد،
0: مشاركين فاعلين
2: فعلين على الصحة. الرأي من المهم أنه لابد أنه نحن نعوض التفاهة هذه بأشياء باهية وعميقة، أنه نشجع الناس اللي هي خاطر كيف فما ناس تنشر في التفاهة، فما ناس قاعدة تحاول صحيح. تنشر في حاجات باهية، مهم برشا،
0: ولكن متابعينهم أقل
2: أقل، مهم برشا أنه ردوهم هذوكم قدوات، نشجعوهم، نقفوا معهم، نوجهوهم، زادا نأطروهم، يتعلموا العلم هذا متاع وسائل التواصل الاجتماعي، كيفية الإقناع وغيره وغيره. ومهم زادا أنه الإنسان يعتني بنفسه، أنا كإنسان ما نخليش وقتي لكل التافهين، نعمل رياضة، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، نكون أنا كشاب في الصيف مانيش مستسلم، وإنما نكون فاعل كما كنا نقوله في الحلقات الأخرى، الكل بالعمل الصالح، بقراءة القرآن، بالسفر، بكل لهي نفسي باش ما نقعش ضحية لهذا النظام اللي هو يحب ينحي مني أجمل ما فيه، يحب ينحي مني أحسن ما فيه،
0: يجردني من الإنسانية،
2: يجردني من إنسانيتي، نولي منساق وراء الماديات دون قيم ودون أخلاق. ف هذا أنه مهم برشا أنه أول شيء شبابنا يوعى بأنه عايش في وسط نظام يراد له أن يكون هو إنسان تافه، ويعرف أنه إنسان ينجم يكون عميق، ونجم يكون مؤثر، ونجم يخلي بصمته في الدنيا هذه. فمهم برشا أنه يعزل نفسه عن هذا ويكون مؤثر بطريقة أخرى، بطريقة باهية. ونشجع برشا الحقيقة على الفيديوهات اللي قاعدين نشوفه فيهم على وسائل التواصل الاجتماعي متاع ناس تحل في أزمات، تحل في مشاكل، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، نعم. تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تصلح بين الناس، تعطينا قواعد في العيش طيبة. مهم برشا انه المحتوى هذا نشجعوه يكون هو طاغي في واقعنا. شو انسان تعرفه تافه ولا مش تافه، تحل التيك توك نتاعه ولا الانستغرام وتشوف، خاطر هو مول الالجوريثم يهبط لك الفيديوهات. كي ترى انت ولدك فيديو ورا فيديو كلهم تاع ضحك ولعب وتفاهه، لهنا ترد بالك تحكي معاه، تحاوروا،
0: تعكس طبيعه
2: اي. لكن كي ترى فما فيديوهات باهين كذا، تشجعوا على الشيء هذاك وتقول يعطيك الصحه.
0: نعم،
2: فهو سلاح ذو حدين. معنا
0: بالضبط، نعود مرة أخرى للاستغلال الجيد للوقت والاستثمار المجدي للوقت عكس من يتتبعون هذا النظام وهذه المنظومة التافهة. فكيف لنا أن نسير نحو الاستقامة، نحو الثبات على ديننا، على قيمنا، على أخلاقنا، دون أن ننحاز إلى هذه التفاهة، ودون أن ننحاز إلى التافهين ومن معهم؟
1: راهي السيطرة على التفاهة ديما نذكر مش معناها نمنع الترفيه.
0: يسيرة ولا عسيرة؟
1: أنت وحكمتك.
0: إجابة منطقية.
1: قلت يعني ديما نذكر أنه ما نمنعوش الترفيه، ما يقولوش شبيهم يا أخي شنو البرنامج شدونا، ما تتفرجوش، ما تشاهدوش، لا تفرجوا شاهدوا، أما أعرفوا شكون تبعوا كما قال خويا أيمن ما شاء الله، فما تواصانعي محتوى بسم الله ما شاء الله، تدخل بالحق تستفيد، تخرج وانت مستفيد يعني. نعم. من الحلقة من اللي تفرجت فيها. نرجع التوازن، نستهلكوا ما ينفعنا ونخففوا من كل حاجة تسرق لنا وقتنا وتضيعه لنا وتسرق لنا عقولنا بلاش حتى قيمة، يعني ما بدون أي فائدة. الخطوة الأولى يعني ديما كما قلت نطرح الأسئلة ذيك اللي قلت عليها بكري، بعد ما ننشدوا تليفونات فترة زمنية معينة، وش نقول يعني نعيشوا بزوز آيات، زوز آيات قرآنية قال فيهم رب سبحانه وتعالى الأولى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، يعني حتى يعني مسؤولين علينا، نحن مسؤولين على أعضائنا. وبعد علاش قال لنا هكاية؟ خاطر بعد في آية ثانية في قال فيها رب سبحانه وتعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يوم القيامة عندما يصل الناس إلى جهنم والعياذ بالله، هنا تشهد عليهم أعضاؤهم، سمعهم بما كانوا يسمعون من حرام وباطل، أبصارهم بما كانوا ينظرون إليه، وجلودهم بما كانت تلمسه وتفعله أيديهم وأجسادهم من أعمال. يعني نعيش بالآيتين هذوما بإذن الله نسيطر على التفاهة، وبإذن الله نقدر يعني نتغلب عليها من يسر شوي.
0: كل عضو في جسد الإنسان هو أمانة، وهذه الأمانة تجسدت من خلال هذه المراجع اللي ذكرتها أميرة، ربي يبارك فيك ويعطيك ألف صحة، لأنه إشارة مهمة إلى درجة أنه نعود دائما إلى الأصل، نعود إلى السيرة وإلى القرآن حتى نجد فيهم ضالتنا، حتى نجد فيهم الطريق المضيء اللي بالفعل يخلينا دائما نمشي في السكة الصحيحة وما نحيدش على الطريق السوي. هذا دأب شبابنا الواعي المؤمن العارف حق قدره والواثق في نفسه أنه لا ينحاز إلى هذه التفاهات، يأخذ من وسائل التواصل الاجتماعي ما يفيده ويلقي عرض الحائط ما لا يفيده ولا ينفعه. أيمن، تضافر المجهودات وهذه المسؤولية الجماعية اللي يتحملها كل فرد موجود في المجتمع، مش فقط الشباب، الولي، المربي، العالم، المثقف، الحافظ للكتاب أيضا عنده مسؤولية، حتى نحاول مع بعضنا أنه نبعد على هذا النظام، نظام التفاهة اللي هو في حقيقة الأمر ما هوش نظام، هو داء، هو سم قاتل لكل ما هو جميل في الإنسان.
2: نعم، الشيء ذي ما يجيش طبعا محاولات فردية، لابد من وعي جماعي من خلال المعلمين، الأساتذة،
0: وسائل الإعلام.
2: يعطيك الصحة، وذي دوركم ودورنا زاد معاكم، أنه نحن جميعا تتضافر جهودنا كأئمة ومشايخ.
0: نعم.
2: وجميع مكونات المجتمع المدني نحو نملاو أوقات صغارنا بما ينفع، وأنه نشأهم تنشأ عميقة، تنشأ فيها قيم. أنا ما نتوقعش أنه اللي حافظ جزء كبير من القرآن وفهم معانيه، وأنه اللي يعرف سيرة سيدنا عليه الصلاة والسلام وما صار فيها من جد واجتهاد وبذل وعطاء وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والمواقف السامية المليئة بالمحبة والرحمة، أنا ما نتوقعش أنه الشاب اللي هو يعرف قصص الصحابة والفاتحين وباش يقع في فخ هذه التفاهة القاتلة وهذا السم ويقع ضحية.
0: نعم.
2: بل نعتقد أنه الإنسان المليء باش يكون عنده غيرة على واقع متاعه، وباش يكون يقدم محتوى بديل للمحتوى التافه الموجود،
0: يكون بالمرصاد
2: بالمرصاد، وأصلا ما يكونش هو جو، ما يكونش معناه يراها بسرعة بفطرته السليمة بتربيته اللي تربها كما قلنا المعلم، الأستاذ، الأسرة، العائلة، هم يساهموا في نحت وتكوين شخصية هذا الإنسان اللي مش يكون عنده لقاح ضد هذه التفاهة،
0: محصن نفسه.
2: فلما ولا عنا واقع موجود اللي هو واقع التفاهة موجود الغالب، هي مهم برشا انه احنا نلقحوا صغيراتنا من صغرة، باش كما قلنا نقولوا بسيرة الأعلام النبلاء، بسيرة الناس الصالحين والصادقين، بتعميق الهوية العربية الإسلامية.
0: نعم.
2: بمعرفة أصلنا ومنشأنا ولماذا خلقنا وإلى أين نحن ذاهبون،
0: بالتركيز على العلماء اللي موجودين في بلادنا.
2: نعم.
0: اللي خلاوا بصمتهم،
2: القدوات والبدائل.
0: نعم.
2: الصالحة من العلماء والمثقفين والناس اللي هي معناها قدمت برشا لبلادنا من الزعماء ومن الناس اللي هما قدموا لبلادنا
0: وضحات بالغالي والنفيس،
2: من أجل الشيء هذا. هكاك نعتز بهويتنا ونعتز بأصالتنا، وما نخليوش رواحنا هكاك معناها نتبعوا كل إنسان كما كنا نقولوا إما أتيك الصحة في كلمة إما على نسيدنا عليه الصلاة والسلام، قال لا تكن إما، يقول ما يقول الناس ويفعل ما يفعل الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هكا نبهنا، قال الإنسان ما يكونش إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. هكا ويكون معناها يسميوها نظرية القطيعة وكما مع الناس كيف الناس. لا، المؤمن راه ما يكونش إما يكون فاعل، فما غلط يصلحه، فما حاجة خايبة ما يتبعهاش.
0: شيخ أيمن، حتى ولو كان العامة منسقين في نفس الإطار، نعم، وجب على المؤمن أن يكون هو الاستثناء.
2: يعطيك الصحة، هذاك وش معناها ما يكونش إما؟ شنو الإما؟ هو إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساء أساء، هذاك الإمعة. لا، المؤمن ما يكونش إمعة، ولما يكون إنسان عنده قيم وعنده شخصية، ولو تبدأ الوحيد في قسمك اللي ما يتبعش المؤثر التافه الفلاني.
0: نعم،
2: هكاك تكون انت معتز. وهما طبعا لما
0: رغم باش يتعرض
2: للتنمر
0: والسخريه والاستهزاء،
2: لانه كما قلنا نظام التفاهه يخلي اي انسان يجي حاجه عميقه وجديه باش يستهزئ بها للاسف. معناها تصور انت هكا نبدا انا ندرس نقري سواء في ليسي ولا في الجامعة ولا في غيره، لما نذكر حاجات تافهة تقع في وجوههم نوع من البسمة ما نجموش يشدوها، رغم هم يحبوني مقتنعين بي عندي علاقة كبيرة بيهم محبة وكل، لكن تحكي في حاجات عميقة مهمة يحسوا حاجات بعيدة خرافية. علاش؟ لأنه هو وأنا مسكين العلاقة، فنولي نمهد نقرب الصورة نفهمهم علاش هما يحسوا بنوع.
0: ينجموا يتهموك كونك ماكش تراند انت.
2: ايه نجم يكون ماكش تراند. فأنا نحب نكون تراند. علاش؟ شنو سبب؟ انه باش نكون قريب منهم وباش
0: نجم تحكي معاهم،
2: نعطيهم كلمة طيبة ويقبلوا مني وكل، وذاك يصير بالاحتكاك وبحسن الخلق وكل. فمهم برش احنا حتى الناس اللي تقول في الكلمة الطيبة والدعاة انهم زادة هم يكونوا تريند بالحق. معناها مهم ان نقربوا لشبابنا، مهم باش نصلحوا، مهم ان نفهمهم باش يحبوا باش يحبونا ونحبوهم. معناها تو ولاو فايقين يحبوا حاجه جديده، اللوك اخر، يحسك قريب منه، زاد يحسك لاباس عليه، يحسك عايش، حسكش لانه كان باش يراك انت معناها جابد روحك وما يتبعكش. بينما كي راك مؤثر زاد انت بيدك الباج نتاعك تبدا فيها برشا ناس متابعين، الغالب هذيك وليت الوزن. قبل مشايخنا كان واحد منهم إمام في جامعة وكان صوته مزيان على الأخر، وكان معناها في صفين برك الجامعة، قالوا له سيدي شو أنت معناها الجامعة فارغ تراويح كامل وأنت معناها ما شاء الله الصوت متاعك، خنحاولوك الجامعة آخر. شكون قال لكم؟ قال لهم الجامعة فارغ. كيفاش؟ قالوا صفين وبر. قالوا معبي بالملايكة. معناها مهم برشا أنت قد يكون ما عندك حتى صاحب معاك في الحاجة اللي انت فيها، لكن متنساش معاك الملائكة، معاك ربي سبحانه وتعالى. علاش ربي يقول اعملوا فسيرى الله عملكم
0: هو الوحيد
2: ورسوله.
0: الذي يعلم ما في السرائر.
2: ايه، والاعمال ستعرض امام الله وستعرض امام الرسول عليه الصلاة والسلام حين يباهي بين الامم ويفاخر بين الامم. والثبات في زمن التفاهة وزمن الفتنة وزمن الكذب راهو ذاك فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
0: صار أكبر تحدي أنك تثبت على قيم وتنحاز أو تبعد على هذه التفاهات أميرة.
1: صح، يعني في وقتنا توا مع الأسف خطر القلة القليلة هي يعني في عوض القلة القليلة هي تكون يعني تابعة للإيمان والإحسان والتقرب من الله والعمل الصالح.
0: نعم.
1: ولات بالعكس الله المستعان، القلة القليلة أنه لازم واحد يتبعهم، والكثرة الكثيرة اللي هي لازم واحد يتجنبهم ويبعد عليهم وما يتبعهمش وما ينقادش ليهم، خاطر التفاهة راي سطحية في ساعة تجذب، أما لكن العمق والأشياء لازمها تركيز، واللي هو كما قلنا من بداية الحلقة فقدنا تركيز من كثرة استعمال الهاتف في الفيديوهات القصيرة في التفاهات ومتابعة ما لا يعنينا. والله المستعان،
0: في المقابل لابد من التركيز على معالي الأمور والإنتاجية، تجنب الابتذال والشهرة المبنية على التفاهة مع طلب العلم والعمق والفكري، والعودة دائما إلى العلماء وإلى المثقفين وإلى من أكدوا حضورهم بتضحيات جسام وبتحديات في سبيل نشر هذا الدين الحنيف حتى يصل إلينا لينتشلنا من التفاهات. حقيقة الحديث ذو شجون معك شيخ أيمن وكذلك مع أميرة ومع السادة المستمعين، والحديث عن التفاهة هو موضوع أساسي وموضوع بات من الأكيد أنه نهتم به باش نغيره، باش نقدمه البدائل، باش نقترح الحلول، وكنا كما قلنا مساهمين في طرح هذه الحلول. احنا أمناء على هذه الأرض، و الأمانة تتجسد في إيجاد الحل، في السعي دؤوب لتغيير هذه الأفكار، لعمق الرؤية، للتجديد، للإبداع، لأنه للأسف هذه التفاهة غيرت حتى الإنتاجية، أقصت الإنتاجية، جعلتنا مجتمع يستهلك ولا ينتج.
2: مستهلك مش أي شيء، مستهلك الحاجات اللي هم يحبون نستهلكوها، يعني مش مستهلك للحاجات
0: ما عادش طيبة مخلين لنا الاختيار.
2: أيوة تلقى روحك معناها منساق نحو اختيارات معينة وحاجات معينة. كليش مهم زادة أنه اللي مش يغير يكون واعي بهذه الأشياء، يكون مواكب، يكون يتابع مش من أجل المتابعة وإنما متابعة من أجل النقد ومعرفة كيفية التعامل مع هذه الوضعية، لأنه إحنا لما نجيو ضدها تفاهة هذا كواقع موجود. يعني الصغار لما تحسسهم اللي انت ضد اللي هما فيه الكل غير مقبول لازمك تنحيه وتبطل وما تعيش، هذاك يحس روحه مغترب ويخاف ما يعيش شكاكة. لكن مهم انه نحن نعالج الشيء هذاك بذكاء. انا مثلا بعض الافلام اللي تتعدى ولا الترندات اللي تمشي ولا الناس المشهورين ان نبحث فيهم ولوج عليهم ولوج على احسن حاجة فيهم ونقول لهم شو أوكا عمل كذا أوكا، يعني هو مش كله غلط ومش كله خايف، فما حاجة باهية أنا نلوج عليك اللقطة اللي فيها مثلا حاجة باهية نستلهمها منها، هنا الحاجة هذه راهي باهية تنجم تتبع فيها، أما الحاجة الأخرى رد بالك.
0: نعم،
2: راهو باش يكون هو عنده مناعة ذاتية باش هو يعرف شنو يميز الباهي الباهي من الخايب. فمهم برشا أنه نحن نواكب التطورات اللي هي حاصلة ونسعى نحو توجيه أطفالنا وأولادنا وشبابنا نحو أنه يختاروا المحتوى اللي هو يساهم في تنشئتهم ويساهم في تربيتهم ويساهم في نحو أنه يكونوا شباب صالحين للمستقبل بلادنا إن شاء الله.
0: بالتالي لا مجال للصمت إزاء ما يحدث من تغيير للمبادئ والقيم، وجب علينا أن نتحمل مسؤوليتنا وأن ننقذ ما يمكن إنقاذه، لأنه دأب المؤمن إذا رأى منكرا وجب عليه أن يغيره.
1: محاربة التفاهة ما تكونش بالمنع فقط، بل الأهم هو تعويضها بما هو أنفع وأقوى. يعني بدل ما نركز على شنو نحذف نركز على شنو نضيف لحياتنا. أقوى بديل التفاهة هو العلم، قراءة كتب نافعة، متابعة دروس دينية أو علمية، تعلم لغة. نحن نعرفه في فصل الشتاء يعني مع القراية والضغط وكل ما نقش وقتنا باش نتعلم لغة جديدة، لما لا نستغلش فصل الصيف يعود نستغله في التفاهات والكل، نستغله في تعلم لغة جديدة أو مهارة جديدة كما حكينا في الحلقات السابقة. يعني سبحان الله العقل إذا امتلأ بالعلم يضعف فيه الفراغ الذي تدخل منه التفاهة، والانشغال بالعمل يقلل من الفراغ الذي تغذيه التفاهة. أيضا عمل صيفي، مشروع صغير، تدريب، تطوع، هذه كلها بدائل، هذه كلها حلول. ربي قال سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شوف التفاهة ما نسعاوش ليها، نقاوها جاتنا هكيك احنا قاعدين وهي جاتنا، وكما قلنا في ساعة تدخل العقول وفي ساعة تدخل للأفكار، لكن السعي والعمل لازمك انت تجتهد له وتبادر وتقوم وتسعى باش توصل تاخذ معلومة وتوصل تنتفع بعلم. زادة مهمة جدا الرياضة والصحة النفسية، لأنه الرياضة تساعد على تفريغ الطاقة، تقلل من الإدمان على الهاتف وتحسين التركيز أيضا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، رواه مسلم. وما ننساوش جيم القرآن والروحانيات، نرجع جيم لكلام ربي، للقرآن يملأ القلب، تلاوة، حفظ، تدبر، مرجع مهم جدا في حياة الإنسان القرآن. وديما نذكر الآية للمقربة إلى قلبي ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: نعم، أربع أركان للتفاهة، المنتج، الممول، المشرع والمروج، فلا تكن أي من هؤلاء الأربعة، كن أنت الدافع للتقدم والتغيير. فنظام التفاهة ليس عرضا جانبيا بل هو البنية التحتية للأنظمة التي تريد تغيير وجهات نظرنا، مشغولة بالأمور الجزئية التي لا قيمة لها وعاجز عن التفاعل مع أكثر المشاهد ألما وتدميرا وفتكا بالذات بالعزة مقابل آخرين تضامنوا من أجل الإنسان والإنسانية. تفكيك هذه المنظومة يبدأ بالإدراك ثم بالرفض ويكتمل بالفعل المجتمعي القاصد والمنسق للتطور والعودة دائما إلى المرجع وإلى الأصل. ليست المعركة مع من ينتجون التفاهة فقط، بل مع من يمولونها ويشرعونها ويروجون لها كبديل عن الحياة الكريمة. الحياة الكريمة الفعلية هي التي طبعا تنبثق من القرآن والسنة، وهي التي تؤكد الحضور الفعلي للإنسان وللمسلم بشكل خاص. ربي بارك فيكم. شكرا جزيلا ليك أميرة السلطاني، شكرا شيخ أيمن إبراهيم، بارك الله فيكم مستمعينا ومشاهدينا، رافقتكم السلامة، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.
4: من رياض السنة النبوية.
5: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، ف فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه، فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
4: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
2: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني فيه صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 75 من سورة البقرة إلى الآية 141 من سورة البقرة بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 75 من سورة البقرة إلى الآية 141 من سورة البقرة بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
2: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
2: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه، فهو المجير لمن

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: فضل صلاة الصبح والعصر.
4: فضل صلاة الصبح والعصر.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
3: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. بسم الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

قائمة: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، تحية طيبة من القلب إلى القلب، مواصلين معكم في كنوز الوصايا في شرح وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، وإن شاء الله تنفع هالوصية هذه وناخذ منها ما ينفعنا لحياتنا ولديننا لعلاقاتنا لما يعيش المسلم في حياته اليومية. رحب بيك فضي الشيخ سيدي رمزي بن شيخة، مرحبا، مشكور على الحضور معنا.
7: اهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بك مريم وبسائر مستمعيك الكرام.
6: شكرا لك فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة، معكم مريم فجاري في الاعداد والتقديم، ان شاء الله نرافقكم في هالمرافقه الطيبه ان شاء الله، وما زلنا في هالوصيه العظيمه هذه، ونذكروا بالوصيه ونذكروا بالفقره اللي احنا فيها. يقول سيدي محمد الظريف التونسي: وكن جوال الفكر، جوهري الذكر، كثير العلم، عظيم الحلم، جميل المنازعه، سريع المراجعه، واسع الصدر، ضحكك تبسما واستفهامك تعلما، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخض فيما لا يعنيك، ولا تشمت بمصيبة أحد، ولا تغتب أحدا.
7: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: جميل المنازعة، سريع المراجعة. وقلنا أن الشيخ رحمه الله في هذه الوصايا الثلاثة أو الأربعة الأول كأنه بين ملامح السالك إلى الله تبارك وتعالى في تعامله مع أخيه، وأرشده إلى مسألة وهي الاستكثار من العلم الموصل إلى الله تبارك وتعالى الذي يورث العمل ويورث اتساع الصدر، يورث الحلم، حتى يستطيع بعلمه هذا أن ينتج عملا وأثرا. فقال له هذا العلم إنما يكتسب بالمذاكرة والمراجعة، يكتسب بالتعلم والتعليم. وقلنا أن في هذه العملية التعلمية سيكون فيه منازعة، سؤال وجواب وكذا،
6: وربما حد ما يقبلش رأيك وما يقبلش الفكرة اللي انت جبتها.
7: أي مثلا
6: موجود، وهذا عادي موجود.
7: والعجيب شوف، رحم الله الإمام أحمد بن حنبل يعني سئل عن إسحاق بن راهويه فقال أفضل من عبر إلينا النهر إسحاق بن راهويه. اسمع هذه، وإن كنا نختلف في بعض المسائل فلا زال الناس يختلفون.
6: صحيح،
7: وين المشكل؟
6: نعم
7: اختلفنا، وين المشكل يعني؟ فنحن ما شاء الله عنا 90% متوافقين، 10% اختلفنا فيه. يعني شن كبشوا في 10%
6: وخليوا
7: الباقي متفقين؟ يعني ربي ما خلقناش يعني تمد يدك هكا، تو مد يدي قدامي صوابعي مش قد.
6: صحيح،
7: مانيش ربي ما خلقناش كتوابع السكر. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. صحيح، لكن لازال الناس يختلفون.
6: وهو العلامة باهية إنه الناس تختلف، وهذا أمر طبيعي،
7: علامة صحية،
6: تقبل من بعضها البعض. احنا عندنا حتى في الأئمة متاعنا، يعني الأئمة الكبار اختلفوا مع بعضهم البعض،
7: لا إشكال.
6: الإمام مالك أو الإمام الشافعي يعني اختلفوا في كثير من المسائل،
7: لا إشكال. أنا ما اختلفوا فيه ليست مسائل إيمانية وكفر وسلام وجنة ونار، لا. وفي هذه الاختلافات هي ربنا تبارك وتعالى لو شاء أن يجعلها محكمة ظاهرة لا خلاف فيها لجعلها كذلك، لكن جعلها رحمة بين الناس، خلاف لما يكون مراعاة لحال هذا ولحال هذا. فقال له كلكم جميعا المنازعة سريع المراجعة. ففي منازعته مع الناس لا يكون صعبا لينا، إنما يبين ما له ويبين هذا القول الذي قال به كيف يذكره. يعني لأن القول إذا عرضته على الناس عنده زوز أركان، يجب أن يكون حسن الكتابة، قوي الدليل، ثم يكون حسن البسط جميل العرض.
6: سبحان الله.
7: قد يكون البحث يبدأ بحث تعب، لكن ملاه يعرف يوصل وكذا وكل شيء. فالطريقة جميلة، لكن البحث تقول لو كان تخدم عليه شوية، حتى في أطاريح الدكتوراه وكذا يقولوا له لي برا امشي راجع هذه وهذه وهذه وهذه وهذه. فهمتني؟ فمش كون يعمل بحث به لكن عنده مشكلة في العرض. فالمسألة تلتزم المسألتين معا، حسن التحضير وحسن البيان الزوج. فهذه في مسألة المنازعة في السؤال والجواب مع إما مع الذي يتذاكر معه أو مع خصمه وهو يجادله،
6: أو بين الناس هم قاعدين ربما في جلسة وبش يحكيوا في
7: أمور، وأن ينكر ذاته. ونحن من معايب هذا الزمان أن الناس صارت تجادل وتتناقش بش يتمارى،
6: للأسف. صحيح،
7: وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا زعيم في الجنة. شكون قال لمن ترك المراء ولو كان
6: على حق حتى وانت صحيح تتجنب من هاك المجادلة اللي أحيانا رو تهز الخصومات كبيرة
7: للأسف الشديد.
6: أحيانا قطيعة، ساعات ناس يعني قراب وبناتهم رحم فيقطع بعضهم البعض لاختلافات في الفهم أو اختلافات في شيء معين.
7: فمش عليش لو إنه الإنسان أنكر ذاته، يعني أنا مانيش نتجادل لذاتي، مانيش نتجادل
6: باش نثبت اللي أنا صحيح ولا أنا خطأ ولا أنا خطأ ما عارش عندي
7: ولذلك الإمام الشافعي يقول ما ناظرت أحدا إلا وأردت أن يخرج الحق من لسانه.
6: سبحان الله،
7: ماشي القضية شكون صحيح وشكون غلط. فهمتني؟ وهذه تقع حتى في بين المتزوجين، قضية جميل المنازعة لما يصير نقاشات بيناتهم.

0: يعني حتى في منازعاتك فلتكن لينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينوا بين يدي إخوانكم، لينوا كن لينا هينا،
1: سبحان الله،
0: لا تكن صعبا. ولذلك شوش قال بعد ما قال جميلة المنازعة، قال سريع المراجعة.
1: القصد لهنا المراجعة في شنو؟ يعني في شنو حاب يقصد؟
0: حاجتي إما في القول الذي أنت قلت به ثم تبين لك خطأه،
1: تراجع تصوب،
0: هذا نحكي في القراية. نرجع تو العلاقات الاجتماعية، أي تخلفنا في مسألة، تخلفنا في مسألة، قامت الدنيا وماكو حتى المنازعة لم تكن جميل، وتقال كلام خايب، هديت الدنيا، مشى الشيطان، هديت النفوس، نعتذر منك. لا ما نقبلش اعتذارك. عليه عليه
1: موجود للأسف،
0: ويهز خشمه ويتغشش، وانت ما احترمتنيش. اي شيطان وحضر، شيطان وحضر. نحن استعذنا بالله ورجعنا وكذا، امسك يدك بيدي اخيك ولا تكون عونا للشيطان عليه.
1: نعم صحيح.
0: واحد يقول لي مش كل حاجة يا شيخ مخينا اللي يسمعوا فينا، مش كل حاجة سهلة انه تطلب الاعتذار وترجع. نعرف نعرف، لكن على قدر. هنا الشيخ ماذا يفعل في هذه الوصية؟ يأخذ بيدك إلى الله،
1: يدرب شوف فيك.
0: إيش أقول لك حاجة، هذا كلما زاد الإنسان تقدمه إلى ربه صغرت في عينه نفسه، فعظم في قلبه ربه.
1: سبحان الله صحيح. يعظم القلب، القلب يعظم فيه المولى سبحانه سبحان وتعالى.
0: سيدنا أبو بكر الصديق يعني في حديثة الإفك، الرجل تكلم في بنته وهو كل شهر يبعثه في شهرية.
1: في شهرية نعم، نفقة ينفق
0: عليه. ينفق عليه، يتكلم في بنته فتخشش. باهي هذه عظيمة. والله عنده ألف حق يعني سبحان الله بنتي.
1: وتقيسها بمقياس اليوم يعني تشوف انه هو كان على صواب.
0: اي كبيره فهمتني. فقطع عليه شهري، مشي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعطيني يعني ما عنديش يعني فهمتني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف اللي سيدنا ابو بكر ينفق عليه
1: كيف لون
0: كيف له فهمتني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خزر يا ابي بكر، عرف المساله فهمها يعني القطع بابي وامي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الايات وليعفوا وليصفحوا. سبحان الله.
1: نعم سبحان،
0: سبحان الله,
1: الله.
0: كبيرة هي كبيرة، لكن فليعفوا وليصفحوا.
1: المولى سبحانه وتعالى يعني يشوف انه الانسان يعني باش يعفو باش يصفح باش يستمر الحياة، باش ما توليش العلاقات
0: بالطبيعة
1: كل حد يقطع مع الاخر وما عادش نتواصلوا.
0: شوف الناس في العادة تتغشش لشنو؟ لأنفسها. مسيت لي من ذاتي، مسيت لي من كرامتي،
1: غلطت في حقي،
0: غلطت في حقي انا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش تقول يا عائشه والسلام. شوف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، ليس له مثيل. تقول ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. ايش يعني؟ يعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما فماش، كله على ربه، كله مع ربه.
1: واذا غضب غضب
0: لله، واذا غضب غضب لله في الله لاجلي، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. دل هذا على مساله مقياس النفس، كلما عظم الله صغرت النفس.
1: يعني هذا لازم الانسان
0: يشتغل عليه،
1: يدرب نفسه. سريع المراجعه، اذا قلت في شيئين، اما تبينت لك المساله اللي انت بصدد انك انت تشبثت برايك فيها، بينت لك اني غلطت،
0: ترجع
1: تقول نعتذر يا اخويا ما انا طلعت الحكايه انا فهمتها بالغلط ربما ولا فهم اخر او في العلاقات يا اخويا سامحني نعتذر ربما ما كرنيش هدينا كما قلت هديت النفوس وبعد الشيطان ترجع. فسريع المراجعه مهمة.
0: شوف سيدنا يوسف يعني لما جاءه خير ايش قال؟ قال لا تثريب عليكم. بعد ذلك انبياء انبياء صحيح. انبياء انبياء بعد اللي عملوه الكل فهمتني،
1: يعني ابتلاء عظيم اللي عاشه سيدنا يوسف.
0: جدا
1: نعم.
0: قال لا تثريب عليك مباشرة. نعم
1: واسع الصدر لهنا،
0: وهذا لا يكون اللي قلنا في حس الفارطة في كلمة كثير العلم. قلنا من كثر علمه قل إنكاره فصار حليما، هذا في نفسي. الآن واسع الصدر مع المخالف، فاللي راه تخالف معاك في الرأي راه ما هوش عدوك. يعني حتى في قضية المناظرات، يعني الناس لما نتفرجوا نحن في العلماء والمشايخ والمناظرات بين المشايخ
1: صحيح
0: ما مش داخلين الحلبة متاع بوكس، هما متاع قتال، هو في نهاية المطاف حوار فكري. يعني قد تستفيد ممن تحاوره أو تناقشه أو تناظره مسألة لم تكن عندك.
1: صحيح
0: فهمتني. ولذلك فلتكن واسع الصدر مع من أمامك في أي مسألة، المسائل الفقهية، الجدالات الفقهية. أخي نحن كتبنا التراث الإسلامي مخزون متاع حوارات ومتاع مناظرات ومتاع نقاشات فقهية صحيح. وأدبية وسبحان الله. فبدي الناس كانت تحضر في بلاط أمير المؤمنين.

0: في شنو؟ في مناقشات أدبية. كان يجيب سيبويه، وكان يجيب الإمام الكسائي، وكان يجيب شو اسمه الإمام الأصمعي، ويدخل عليهم الأعراب، يصحح اللسان، ويتكلمون في النحو وفي اللغة وفي الفقه وفي كل شيء.
1: صحيح.
0: فبتني هذا كيف يكون واسع الصدر مع من أمامك؟ فبتني
1: واسع الصدر. وجميل اللي قال بعده، ما نعرفش شنو الرابط ما بيناتهم، ضحكوا كتبسما.
0: نعم.
1: شنو الرابط يعني؟ كنا شوف على هنا العلم والحلم أيوة. والمراجعة واسع الصدر، وبعد قال ضحكوا كتبسما.
0: اي نعم. شوف قبل كل شيء، اذا قلنا واسع الصدر، يعني اتساع الصدر هنا كناية. يعني العلماء البلاغه سميوها استعاره، كناية استعاره. تمام. لان شوف، وانا ديما نقول ممكن نعمل قبل حكينا فيه، هذا الذي صدره ضيق لا يحتمل طول الكلام. شوف الانسان لازماتيك، الانسان لازماتيك بالفشاش، ربي يشفي خيانا اجمعين. تلقى ما يحبش طول الهدره، انجز اعطيني من الاخر، اختصر لي وامشي. فهمتني؟ ما عندوش من يدور الريح بلغة التوانسة. لكن من كان صدره واسعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته قال واسع الصدر ظاهرا وباطنا زوز. شوف الواسع الصدر
1: في
0: هياته،
1: وحتى في
0: تلقى الرواري واسعين يستقبلوا كمية هواء واسعة برشة باش تمشي للقلب، يضخ الأكسجين، المخ ياخذ بزي يعني ياخذ ما يحتاجه. لكن لازماتيك حتى جبدانه النفس يبدأ بشوي، فالأكسجين يدخل شوي، فما يقدرش التفاعل متاعه يكون كذا، وذلك تلقاه ضيق النفس، ما يحبش برشة الكلام. لكن واسع الصدر، وذلك علاش قالوا هي دلالة على الحلم، يسمعك ياخذ عليك. ايواش، اذا علم ذلك كان اثقى، كان حمالا لما تقوله. انت تقول وتعاود وتخالف ويراجعك. تمام. ايواش، ويكون شفيقا معك، يريد ان ياخذ بيدك الى الصحة، الى الصواب، الى الحقيقة. نحن قلنا انه سينكر ذاته، ما هو المشكلة متاعه انه هو ينتصر. فاذا كان كذلك، اذا خالفت في مسألة، فما ساعة ساعة تتفرج في حوارات، تلقاهم زوج تحاور وواحد يتكلم، وليه تلقى عملك متشنج. فهمتني؟ وساعة ساعة تتفرج في زوج يتحاوروا، تلقى قاعد وحاط سيق على
1: السيق
0: ويسمع. هذا حسن الاستماع. فهمتني؟ تلقى يتبسم، حتى إذا قلت أنت مسألة خلاف اللي قاله هو، وهو يبدأ يسمع فيك يتفسم.
1: وهذه في الاتصال تدرس معناته، في الاتصال.
0: أي نعم.
1: في الكوميونيكاسيون بصفة
0: عامة، بادي لانجوج. نعم.
1: فضحكك تبسما، يعني
0: ضحكك تبسما، أنك لست على عداء. إذا ضحكت مع من تتكلم معه، فانت
1: تهدف الأجواء،
0: ما عندكش مشكلة. اثنين كذلك دل على مسألة واحدة أخرى، في فولي واحد آخر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، إذا تبسموا تبسم معهم، وإذا تعجبوا تعجب معهم. تمام. وهذا فيه دلالة على فقه التبسم. يا شيخ، حتى التبسم فيه فقه؟ نعم. علاش؟ حتى ذو ما يقريهم في الاتيكيت. فهمتني؟ إنه الإنسان يضحك ويقهقه، هذا ينقص من هيبته.
1: صحيح.
0: فابني، فإذا تبسم كان صلى الله عليه وسلم، شوف سيدنا علي يقول ضحكه التبسم. ضحكه
1: التبسم.
0: ما عندوش كل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم صوته
1: مرتفع.
0: لا، هذا دل على قلة القيمة. وما كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ضحكك تبسما في الحوارات، في اللقاءات،
0: في كل شيء،
1: في البيت زاد وقت.
0: شوف ضحكك
1: النقاش، فهك التبسم هذاك يلطف الأجواء.
0: هاي ما تكونش الضحكة متاعك ضحكة متاع استهزاء بالكلمة المخال اللي قدامك. فهمتني؟ ساعة لساعة يبدأ زوز يتحاوروا، تلقاه اللي قدامك منفعل ويقول في كلام، داخل يقولوا هيك الضحكة الاستهزائية هذيك، تزيد تخليني قدامه ايش
1: الأجواء،
0: تزيد تدخل بعضها الدنيا.
1: صحيح.
0: ولذلك قالوا أن من فوائد هذا التبسم، هذا الضحك إذا كان تبسما، دل على قوة في الأدب ورجاحة في العقل، دل على قوة في الأدب ورجاحة في العقل، ودل على حياء في النفس، وعلى حسن في التربية، وهذا يجعل الحوار هينا لينا، وكذلك يدخل السرور للإخوان في الأمور المباحة، ويحسن الصحبة، ويكمل ويزين الأخلاق هذا التبسم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك
1: صدقة.
0: أخي أنت إذا تبسمت زوز عضلات بشي خدمة في الوجه. طيب إذا قطبت هك كله يختم
1: كله سبحانه
0: كله يختم تمام
1: نعم. أي نعم. واستفهامك تعلما
0: واستفهامك تعلما. طبعا الشيخ دل على هذه المسألة في فقه التبسم لأن الضحك الكثير نختم بهذه في مسألة نعم. التبسم لأن الضحك يميت القلب كثرة الضحك تميت القلب وقد نبه النبي صلى عليه الله عليه وآله وصحبه وسلم على هذه المسألة. فعلى الإنسان أن يراعى وأن لا يفرح بما آتاه الله تبارك وتعالى فرحا يجعله بترا في الأرض. نعم. فإذا كانت المسألة هكذا فإنه يتذكر دائما الآخرة ويعلم أن تبسمه هذا إنما هو لغرض في الدنيا زائل ولا يكون الفرح الأعظم إلا بملاقاة الرب جل جلاله. فإذا أضاف فإذا قال له وليكن ابتسام وليكن ضحكك تبسما وليكن استفهامك تعلما.
1: بمعنى لأن شنو حب يقصد الشيخ؟
0: صلي على الحبيب
1: عليه الصلاة والسلام.
0: أشار الشيخ هنا إلى مسألة جميلة وهي التقليل من فضول الكلام. فمن نستسأل على كل شيء فهمتني؟ حتى نسي على ساعة واحد يقولش بيك تسأل برشا أنت، يعني اسأل على الحاجة التي تفيدك
1: اللي فما فايدة فيها فايدة من وراها فايدة.
0: ما تسألش. وسبحان الله كثرة السؤال في فضول الكلام هذا من فضول الكلام دل على صغر في العقل. ولذلك في العادة شكون اللي تلقاه يسأل برشا؟ تلقاه ولاد صغير 3 سنين 4 سنين.
1: هو بده حتى العمر المرحلة هذيك تصحح انه يسأل
0: صحيح بالنسبة اللي هو يحب يتعلم. شنو هذه قاعد يجمع في معلومات هو عقله يطلب منه جعل أمثلة. تمام. فهو يسأل. طيب الكبير مرت به هذه المرحلة صار استفهامه عن المسائل يجب أن يكون حقيقيا. هذه قضية أن يكون استفهامك تعلم أي أنك تسأل عن الشيء للتعلم
1: مش تضيف بحاجة
0: الروح. ما تجيش الشيخ مثلا وتجي الطالب ولا جي وتقول له مثلا تسأله سؤال وأنت عندك الإجابة.
1: أيه. باش تقيس على قد
0: باش تبدا تقيس زعما هذايا
1: خلينا نشوفوا حاله مستواه
0: صحيح. والا يجيك مثلا يبدا يسال فيك في اسئله يبدا يمتحن فيك هكا في عقيدتك زعما هذايا من جماعتنا ولا من جماعة الاخرين. موجود هذا برشا
1: للاسف
0: فهمتني. والا فما مساله واحده اخرى انا مثلا فما شكون يجي يسالني فبتسالني سؤال نجاوبه ومن بعد انا مازلت كي كمل جوابي او نبدا مازلت حتى ما كملتش يقول لي شيخ راني سألت شيخ واحد آخر قال لي كذا كذا نسكت نقول له ما أفتك به الشيخ عمل به
1: التزم به
0: لأنه فما إشكال تلقى واحد يسأل فلان ويسأل فلان ويسأل فلان ويسأل فلان بدلوش أنا هو القول
1: الأنسب
0: أنا هو القول الأسهل بالنسبة لي
1: الأسهل مش سهل
0: فيصير تتبع هوا. فالاستفهام لا يكون إلا تعلم
1: مش يعني لهنا كما قلت مش إنه تبع في هوا نفسه
0: ما يبدأش يتبع في هوا نفسه وإلا يبدأ يمتحن في الناس في عقائدهم
1: صحيح.
0: ولذلك الإمام البخاري جدا نشوف نحن الناس تلقاهم يبدأوا يتكلموا ولا تلقاه يبدأ يصلي جديد حفظ كلمتين تلقاه أول من الأسئلة اللي يسألوا فيهم أين الله إيش أين الله فبدي يقول لي والله رسول الله وانت رسول الله ماكش رسول الله فيش تمتحن الناس أصلا يعني ولا باش تقول أصلا الإمام البخاري رضي الله عنه يقول امتحان الناس في عقائدهم بدعة أصلا يعني
1: نعم.
0: تمام
1: فلا ما نعطاك الحق
0: فلا تفعل مثل ذلك يعني ما لكم على الناس هذه
1: يعني يكون استفهامك تعلم
0: فإذا استفهم إذا سألت لي شيء مش تزيد روح باش أنت تتعلم مش باش تعمل شقاق وباش تعمل خلاف وباش تلوج على المسائل يعني ما تجعلش المسائل هكا اللي تختلف فيها مع أخوك هي سبب الكلام متاعكم وتقعدوا تتناقروا وتحكيوا وتخرجوا إثمين الزوز علاش لا يكون ذلك. إيه نعم.
1: مذكرا الغافل معلم الجاهل حسيتهم وكانوا متلازمين هذم هزوز وصايا
0: هي. ايه نعم. هذا الجاهل الفرق بين الغافل وبين الجاهل
1: هات ناخذ نعم الفرق شنو
0: شوف مع ضيق الوقت يزدحم الكلام يقول الإمام علي رضي الله عنه وارضاه إنما الناس أربعة نفر إنما الناس أربعة نفر رجل يدري ويدري أنه يدري ذلك عالم فخذ منه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري ذلك غافل فأوقظه ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري ذلك جاهل فعلمه ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ذلك أحمق فتجنبه. إذن
1: فصل في الأربع
0: إنما شاء الله. إذن الغافل من له علم بالمسألة
1: ولكنه لا يدري,
0: لكنه لا يدري. أيواش. فأنت ماذا ستفعل؟ هل ستعلمه من جديد أم ستذكره؟
1: ستذكره بطبيعة الحال,
0: ستذكره,
1: عنده, عنده العلم.
0: فهمتني؟ فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الجاهل من كان فاقدا للشيء فإنك تعلمه, فإنك تعلمه.
1: هذا كانش قال مذكر الغافل.
0: مذكر الغافل, هذا الغافل أوقذه, الغافل أوقذه والجاهل علمه. فهمتني؟
1: هل اليوم يتسع الناس صدرها باش تتعلم؟
0: القضية قضية تربية النفس, فاش كنا نحكي وقبيلها. فهمتني؟ القضية قضية النفس, يعني القضية هذا الذي يربي نفسه يرى الذي قدم إليه مرسال من ربه وإشارة إليه
1: باش يتعلم من,
0: إنما هو جند من الله ساقه إليه, يقول جزاك الله خير ربي يبارك لك. أما الآخر النفس عالية, شكونك أنت باش تجي تقول لي أنت قاري كيفي أنت؟
1: فهمت الكلام؟ للأسف هي أصناف من الناس.
0: ولذلك نقول المسألة هي مسألة تربية, مسألة تربية مع الله تبارك وتعالى.
1: حتى واسع الصدر جميل المنازع, حتى في تذكير الغافل وفي تعليم الجاهل,
0: حتى في الدعوة إلى الله, بل ما هو أعظم من ذلك أن تدعو, أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا دائما أقول لخياني معناتها من أساليب الدعوة, وهذا ما يجب أن يكون, إنه اللي تدعو فيه إياك إنه يحس اللي أنت تتكلم فيه وأنت أعلى منه درجة. لا يجيه من لطف وعظمه وهديه, جيب له هدية في يدك وقل له أنت راك راجل طيب وصاحب خير وأنا راني خدم بين يديك, ربي راني بعثني ليك, أنا ما عنديش فضل عليك. فبتني بالعكس تي أنا فرحان اللي ربي حطك في طريق باش أنت تكون سبب خير ليا أنا. يا أخي الواحد كيف يمشي يغسل المرأة تغسل المعون, هي تغسل في الصحن تغسل في الكيس, لكن في نهاية المطاف يدها قاعدة تتغسل الزيت. فما فماش هذا عنده فضل على هذا وهذا عنده فضل على هذا, فهما زوز في نعيم الله. نعم. عالم ومتعلم. فبتني فإذا كل مسألة إذا نزعت حظوظ النفس فيها والآن والآن وشكونك أنت. نعم. تلقى المسألة متيسرة إن شاء الله تبارك وتعالى. أي نعم.
1: طيب آخر شيء باش نختمو به في حسن اليوم, لا تؤذي من يؤذيك.
0: أيوة, لا تؤذي من يؤذيك ولا تخوض فيما لا يعنيك. لا تؤذي من يؤذيك, هذا الذي أذاك إنما هي نزعة شيطان قد أصابته, لأن الله نهى عن الأذية. بل إننا قد أخذ علينا العهد عن مشايخنا أننا لا نؤذي مسلما قط ولو بالدعاء عليه, لا ندعو على مسلما قط. عليش؟ مدام أنه مسلم فهو تبع لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإكراما لسيدي رسول الله لا أؤذي في أحبابي وأتباعي.
1: المسلم من سلم
0: من الناس من يده ولسانه. فهمتني؟ المسلم من سلم الناس صحيت من يده ولسانه, فلا تؤذي أحدا. وإي ومن عصى الله فينا فإننا نتقي الله فيه. طيب واحد يقول لي ما لشناه شيخ, واحد قال لي شيخ ما لبشناه اليوم نايك نحن كيفاش واحد بيجيخذ حقه يعني وكذا. قلوا علمنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة, اللهم رد إلي حاجتي واكفني بما شئت, كف عني الأذى يا رب. المشكلة مشكلتي فيه أنا مش فيه هو. مشكلتي أنا أذى تسلط علي يا ربي,
1: كف
0: عني الأذى. لا حاجة لا باش ننتقم منه, والله يمسامحوا لي وجه الله. فهمتني؟ لا تحبون أن يعفو أي مسامح لي وجه الله, لكن لا أرضى بالإهانة يا ربي, كف عني هذه لين بعدني وكاو, كف عني أذى. تمام؟ فقال لا تؤذي من يؤذيك ولا تخوض فيما لا يعنيك. كان يقول من خاض من تدخل في ما لا يعني لقي ما لا يرضي. معروف هذا, معروف هذا. لا تخف في ما لا يعنيك فلن تصل
1: لك مسائل ما تعنيكش,
0: ما تدخلش فيه. تمام؟
1: باش ما تلقاش ربما الكلمة اللي توجع, باش ما تلقاش ربما رد الفعل مش باهية أو ساعة نبزة ولا اللي هو أش وصل للعاقل.
0: نعم, هذا هو. فالإنسان لا يتدخل فيما لا يعني.
1: نكملهم باقي الوصايا إن شاء الله في حصة قادمة. شكرا لك فضيل الشيخ سيدي رمزي بن شيخة, تحية مريم فجاري, حفظكم الله ورعاكم, شهية طيبة والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: من معين الحكمة, من معين الحكمة ونفحات أهل الله, ونفحات أهل الله, نقطف دررا من وصايا العارفين, كلمات قليلة في مبناها, عظيمة في معناها. تهدي القلوب إلى طريق السالكين. تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إلهي وخالقي، تعاليت رحمانا وقدست راحما، فآياتك الكبرى تجل وتبهر. لأنت بنا فوق الأمومة عاطف، نسيء مرارا والتجاوز يغمر. ذكرتك في تصريف كونك قادرا، فما أنت إلا الواحد المتجبر. لك الحكم والإبرام فيما تريده، وعن معجز التصريف غيرك يقصر. فنور أيا رحمن منك قلوبنا، ومن غير نور الله لا شيء يثمر. ومنك أيا ربي نوايا قلوبنا، تطهرها إن شئت خيرا فتطهر. وإنا أيا ذا الفضل من فضل رحمة، وأنت بنا يا مالك الملك تذكر. تعاليت عن ند وعن أي حاجة، فأنت غني والغنى عنك يصدر. تباركت وتعاليت.
1: طفق القلب خفقة الحيران. سبح

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. الدودة في الطين يرزقها رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. صدق الله العظيم. الطيور في الوكور يطعمها الغفور الشكور، كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. السمك في الماء يرزقه رب الأرض والسماء، يطعم ولا يطعم. وأنت أيها المؤمن الكريم، أنت أزكى من الدودة والطير والسمك، فلا تحزن على رزقك. أحد الصالحين قال: عرفت أناسا ما أصابهم الفقر والكدر وضيق الصدر إلا بسبب بعدهم عن الله تعالى. فتجد أحدهم كان غنيا ورزقه واسع، وهو في عافية من ربه وفي خير من مولاه، فأعرض عن طاعة الله تعالى وتهاون بالصلاة واقترف كبائر الذنوب، فسلبه ربه عافية بدنه وسعة رزقه، وابتلاه بالفقر والهم والغم، فأصبح من نكد إلى نكد ومن بلاء إلى بلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. فالجأ إليه سبحانه وتعالى وكن من الشاكرين. يبارك لك في عمرك وفي مالك وفي عملك وفي أهلك وأولادك. مستمع الحبيب، اجعل عملك خالصا لوجه الله تعالى، ولا تنتظر شكرا من أحد، ولا تهتم ولا تغتم إذا أحسنت لأحد من الناس ووجدته لئيما لا يقدر هذه اليد البيضاء ولا الحسنة التي أسديتها إليه، فاطلب أجرك من الله تعالى. يقول عز وجل عن أوليائه: بسم الله الرحمن الرحيم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى عن أنبيائه: وما أسألكم عليه من أجر. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فعامل الواحد الأحد وحده، فهو الذي يثيب ويعطي ويمنح ويعاقب ويحاسب ويرضى ويغضب ويحلم سبحانه وتعالى. قتل شهداء، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال للصحابة: من القتلى؟ فذكروا له الأسماء، فقالوا: وأناس لا تعرفهم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: ولكن الله يعلمهم. وأطعم أحد الصالحين رجلا أعمى فلوذجا، وهو نوع من الحلوى، فقال أهله: هذا الأعمى لا يدري ماذا يأكل. فقال: لكن الله يدري. ما دام الله مطلعا عليك ويعلم ما قدمته من خير وما عملته من بر وما أسديته من فضل، فما عليك من الناس؟ مستمع الفاضل،
ليس أروح للمرء ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب مبرأ من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد. إذا رأى نعمة تنساق إلى أحد رضي بها وأحس فضل الله فيها وفقر عباده إليها، وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله تعالى رثى له ورجى الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه، وذكر مناشدة الرسول ربه: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألما. وبذلك يحيى المسلم ناصع الصفحة راضيا عن الله وعن الحياة، مستريح النفس من نزعات الحقد الأعمى، فإن فساد القلب بالضغائن داء عياء، وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش كما يتسرب السائل من الإناء المفلوم.

ونظرة الإسلام إلى القلب خطيرة، فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة ويطمس بهجتها ويعكر صفوها. أما القلب المشرق فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في قليله، وهو إليه بكل خير أسرع. عن عبد الله بن عمرو قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الحقد والحسد، ونسأله جل في علاه أن يزين قلوبنا بالسكينة والمحبة والرضا، إنه سميع مجيب. أيها الأحبة الكرام، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلمات من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: صدق الله العظيم.
1: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
2: أعوذ

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها

وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

القرآن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن

نحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم

فاقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل يومنا هذا يوما تتبدل فيه أحوالنا إلى أحسن حال، وتنشرح فيه صدورنا، أو تطمئن فيه قلوبنا بذكرك. اللهم إننا نستودعك يومنا هذا، فاجعله خاليا من الهموم، مليئا بالبشارات، وافتح لنا اللهم فيه أبواب التوفيق والسداد من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا، ومن فقر يقصينا، ومن صاحب يؤذينا، ومن عمل يخزينا، ومن دنيا تشغلنا وتلهينا. اللهم أمين يا رب العالمين. مستمعين مشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخيرات لكل من اختار موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباح الطمأنينة لكل من اتخذ من الذكر رفيقا وأنيسا في هذه الحياة الدنيا. مرحبا بكل الأعزاء والأحباء والمتابعين على بركة الله. ننطلق في عدد جديد من منوعة صباحك أجمل لهذا اليوم السعيد المبارك، يوم 4 ربيع الأول 1448 هجري الموافق ل 17 أوت 2026 ميلادي. إن شاء الله يا رب يوفقكم الناس الكل. احنا باش نكونوا معاكم من الآن إلى حدود الساعة 9 بإذن الله تعالى، مع فريق عمل يتكون من محمد فرجاني في المرافقة التقنية، أحمد الطبابي في المرافقة التقنية، سندس هلالي خلف المسطح، ومعايا باش يكون أكثر من ضيف عبر الهاتف عبر الرقم 71-136-1000 باش يدخلوا معنا من ولايات متعددة من الجمهورية التونسية، حتى يحققوا الإضافة وحتى يبينوا ما أشكل حتى يفهم بالنسبة للمواضيع اللي باش تكون موجودة على ذمتكم تباعا. مستمعينا الكرام، ندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر أموركم وأن يقضي حاجاتكم ويوفقكم في تحقيق أهدافكم، ويجعل لكم في كل خطوة سلامة وتيسير، وفي كل عمل نجاح وتألق. وأكيد نتمنى طريق السلامة لكل متابعينا اللي قاعدين يتابعوا فينا وهم قاصدين ربي. إن شاء الله ربي بلغ مقاصدكم. هذه أسرار وتفاصيل الحياة، هذه واجباتنا، وهذه الرسائل المنوطة بعهدة كل واحد فينا أن نقوم بها إن شاء الله على الأكمل على الوجه الأكمل بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن نتفائل خير ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، نتوكل على الحسيب الرقيب وهو الله، فمن توكل عليه فهو حسبه، فهو الوكيل القوي وهو المتين، وهو كذلك الولي والحميد.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير البدايات كانت مع أسماء الله الحسنى. طبعا مستمعين الكرام، هذا إلى جانب استماعنا إلى الشيخ والمقرأ إسماعيل المهداوي في تلاوة لما تيسر من سورة مريم، والبداية بما يشرح الصدر ويسر الفؤاد أو يؤنس الفكر. البداية مع أسمائه العلى، أسماء الله الحسنى كل كلها خير، بل كل الخير ليس إلا ثمرة لها، وكل الفضل ليس إلا زهرة من شجرتها. فيا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. قال صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسم، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وفي رواية أخرى: من أحصاها دخل الجنة. إن شاء الله يا رب يبلغنا هذه الجنة ونكون ممن ينفض ويفهم جيدا معاني أسماء الله الحسنى. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمت أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه فرحا. فاللهم اسعد قلوب السادة المستمعين والمشاهدين. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. وفي حديث آخر ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب فيقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وفي رواية للنسائي صححه الحاكم عن علي: لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هاته الكلمات وأمرني إن نزل كرب أو شدة أن أقولها وأرددها. إذن مستمعين الكرام، هنا أيضا يمكن أن نستشهد بآية كريمة وردت في سورة الحديد، يقول فيها المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، صدق الله العظيم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فإن الله هو الأول لم يسبقه شيء، وكل شيء دونه إنما هو من خلقه ومن ثمرة أفعاله ومن آثار أسمائه وكذلك صفاته. إذن مستمعينا الكرام، هذه الكلمات وهذه النفحات وهذه العبارات التي حين تدب في القلب فتترك فيه أثرا ووقعا جيدا، يغير أحوالنا إلى الأفضل ويجعلنا دائما في قرب إلى الله سبحانه وتعالى.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
2: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقفه.
0: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. رب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: صباحكم أجمل مستمعين الكرام، مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. كنا في الاستماع والاستمتاع بصوت المقرأ الشيخ عيسى الحجلاوي في ما تيسر لسورة القيامة، تلاوة وصلنا إلى تمام 7:23 وإحنا كنا نحكي على فضائل أسماء الله الحسنى. يقول بعض العلماء أول فرض فرض أو فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا يمكن للإنسان أن يكون ذات قيمة إلا إذا عرف الله سبحانه وتعالى فعبده حق العبادة وأطاعه، ولن يضل بعد ذلك أبدا. إذن مستمعينا الكرام، أعمالنا تجعل أعمارنا أجمل، وأخلاقنا تجعل الحياة أروع. القلوب الطيبة تتسع عادة للأمل والبهجة، وتبصر كل ما هو وجميل. الاختيارات الموفقة تدفع صاحبها إلى إدراك الحقائق دون تزييف. ذكر الله يشرح الصدور ويضيء الدروب. معرفة الدين تصعد بك، أو معرفة الله تصعد بك إلى القمة لترى الواقع وتطلع إلى الأفضل. هذه الرسائل الصباحية أرسلها إليكم مباشرة من هذا الأستوديو، من أستوديو إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، علها تفيدكم ولتصبح نبراس لكم في هذه الحياة، ولتكون مفتاحا لقلوبكم وذياء في عقولكم. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب. جميلة هذه العبارات التي حقيقة تكتب بماء من ذهب، وهي مزيج من الحروف التي تكون لوحة فسيفسائية تعكس حسن الانتقاء، وتعكس كذلك الفهم السليم للقيمة الحقيقية للإنسان. فجوهر الإنسان وأثره يبقيان دائما في مستوى الأخلاق والمواقف الثابتة، لا في المظاهر والثروة وكذلك الجاه. قيمة الإنسان الحقيقية تستمد من أخلاقه، وكذلك من طاعته لله سبحانه وتعالى، تستمد أيضا من تقواه وورعه. فالله سبحانه وتعالى يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن شاء الله يا رب نكون من المفلحين، إن شاء الله نكون ذات قيمة في هذه الحياة الدنيا. فقيمة الإنسان تترجم حقيقة في فلاحه وحسن أفعاله، وكذلك في طيب أخلاقه، وتظهر في توجهاته السليمة نحو فضاء أرحب خالي من الصخب والضوضاء، فضاء يتيح له دائما الفرصة للإبداع والتألق والتميز، وأن يكون فاعلا في هذه الحياة. وكل هذا يسمح له بممارسة شعائره الدينية التي شرعها الله وأمر بإظهارها والقيام بها. حقيقة هذه الصور تليق بال المؤمن المنتج والفعال المفكر المفتخر بانتمائه للدين الإسلامي، وهذا الدين الذي كرم الإنسان وحفظ حقوقه واستخلفه في الأرض ليعمرها بالعدل وكذلك بالحق. من مظاهر تكريم الله للإنسان مستمعين الكرام أنه خلقه في أحسن تقويم، صوره في أعدل شكل وأحسن هيئة، ليميز بين الخير والشر، وليميز بين الحق والباطل. وسخر الكون لخدمته كذلك، وأرسل إليه الرسل وأنزل الكتب ليهديه إلى طريق النور بعقل مدبر وكذلك مسؤول. مميزات كثيرة جعلها الله استثناء للإنسان حتى يظل على العهد، وحتى يظل أيضا في القمة يبحث دائما على مواطن العزة والنخوة والكرامة، ويؤسس إلى واقع يعكس حسن أخلاقه وحسن تسيره للأمور وفق تعليمات دقيقة تضمن مكوثه في هذه القمة، لأنه بالفعل هذه هي المكانة وهذه القيمة التي من المفروض أن يتميز بها المؤمن بشكل خاص.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا في متابعة هذا اللقاء الصباحي تحت عنوان صباحك أجمل. واليوم اخترنا أن نحكي على قيمة الإنسان وقيمة المؤمن بشكل خاص، من أين يستمدها وكيف أو ما هي مظاهر هذه القيمة. أكيد قيمة المؤمن وأماله وروحه وتطلعاته أيضا أجل وأكبر وأعظم من أن يتطلع إلى الأرض دون السماء، أو أن يتطلع إلى ما وصف بالفناء دون ما دوما دون النظر إلى ما وصف بالبقاء. قيمة المؤمن أجل وأكبر وأعظم من أن ترتبط بجوانب مادية بحتة وقيم فانية لا أساس لها من الصحة وكذلك من البقاء. قيمة المؤمن الحقيقية ليست عند من يشكروننا ويثنون على مجهوداتنا، أو عند من يمنحوننا الأوسمة والدروع التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكنها عند المليك المقتدر، عند الله سبحانه وتعالى، عند من عنده الدنيا الواسعة والأخرى الممدودة الباقية. فاعتمدوا على الله حق اعتماد، وارتبطوا به وتعاملوا معه وتوكلوا عليه، واصنعوا لذواتكم تاريخ زاخر بالعبر والمبادئ الجميلة التي ستظل ذخرا لكم وشفيعا لكم يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى هذه العبارات وهذه القيمة الحقيقية التي يستمد منها المؤمن مكانته في هذه الحياة، طبعا من مدى قربه لربه وكذلك التزامه بطاعته. فالطاعة هي المعيار الذي يرفع قدر العبد عند خالقه، وهذا ما يمنحه العزة الحقيقية في الدنيا وكذلك في الآخرة، بغض النظر عن جاهه أو ماله أو رتبته أو وظيفته، كما ثبت في النصوص الشرعية وكذلك في أقوال السلف. من مظاهر قيمة المؤمن في الطاعة العزة طبعا الحقيقية، صلاح القلب ومحبة الله سبحانه وتعالى التي ترتقي بالمؤمن ليكون أحب الخلق إلى خالقه بالأعمال الصالحة والطيبة. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل على إثره مع فضيلة الشيخ والأستاذ نوفل بن علي، إمام خطيب بولاية سليانة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية.

إلهي، يا مقلب القلوب، أقول أتوب لعلي أتوب، وأمسح عني جميع الذنوب، لأخطر فوق سحاب السماء، وأغسل روحي بطهر وطهر.

وكم قد عصيت، ولكنني عجلت إليك وكل عيوب. وكم قد شردت، وها إنني هجرت إليك جميع الدروب.

وأثبتت قلبي بدرب الهدى منارا يلم شتات القلوب. أيرضيك عني فؤاد غدا بحبك ربي غريق الطيوب؟

0: يا سامع الدعاء، يا عالما بخفيات الصدور، أيرضيك عني وجيب بدا وحزن مقيم ودمع سكوب؟ إلهي يا رب، لترضى سأدعو دعاء الغريق، فتب يا إلهي على من يتوب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة، قيم الأصيلة.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ومنوعة صباحك أجمل لهذا اليوم. اخترنا أن نتحدث عن القيمة الحقيقية للإنسان، ليست في الجاه والوظيفة أو الرتبة أو اللقب وما شابه ذلك من أمور الحياة الدنيا المتداولة بيننا. وللأسف الأغلبية الساحقة تركز عليها تركيز كبير وتكرس كل مجهوداتها لهذا الشأن، في حين أن القيمة الحقيقية للمؤمن في أخلاقه وحسن تسيير أموره وفق الكتاب والسنة، وفق ما تعلمناه من سيرة الصحابة ومن سيرة الأنبياء والسلف الصالح وكذلك العلماء، فقد تركوا لنا تاريخا زاخرا بالقيم والمعاني والدروس وكذلك الحكم والعبر التي نتعلم منها كيف نحيا وكيف نعيش وكيف نثبت على الطريق السوي الذي يضمن لنا القرب لله سبحانه وتعالى والطاعة المتواصلة والمستمرة إليه عز وجل. إذن مستمعين الكرام، كلما أدرك العبد أنا المؤمن الثمرات التي سوف يجنيها من هذه الأفعال ومن هذه الأقوال السوية مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، زاده ذلك عملا وجهدا وبذلا وتضحيات جسام في سبيل نيل مرضات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فقد يبلغ القيمة الحقيقية ويستشعر هذه الأهمية وهذا الدور المنوط بعهدته، فهو ثابت على رسالة جميلة جدا، ألا وهي الطاعة، ألا وهي فعل المعروف وترك المنكرات، ترك المفاسد، ترك سوء الأخلاق، وفي المقابل الالتزام بأرقى الأخلاق والسلوكيات التي تجعله بالفعل يشعر بالسعادة اللي إن شاء الله تكون مآله في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، وينال منها الأجر الكبير والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. القيمة

0: قيمته في رقيه. قلنا أيضا أن الإنسان المكانة الحقيقية التي تروق له هي طبعا القمة. فإن شاء الله يا رب نكون دائما في القمة بحسن معاملاتنا، أيضا بحسن تصرفنا وبفهمنا السليم للشريعة الإسلامية، لأنه فيها مقاصد جميلة جدا تعلمنا أنه هذه الحياة مطية للآخرة، وأن المستوى الحقيقي للإنسان والإنسانية بشكل عام هو الأعلى أو القمة. مستمعينا الكرام، سنعود بأكثر تفاصيل حول هذه الجزئية بعد قليل، فابقوا معنا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. نسيم يعطر الروح ويزكيها.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: قديش من مرة لقينا أنفسنا غارقين في الكريديات والشريان الزايد لمجرد الاستهلاك فقط؟ اليوم في عالم يعيش على الإعلانات والتدين السهل، شيء كبير راهو. الاقتصاد الإسلامي يقدم لنا حل ونظرة مختلفة تماما، يسميوه التدين المسؤول. الإسلام راهو ما يحرمش الدين وقت الحاجة، لكن يحذرنا من ثقافة استهلك تو وخلص بعدين يعمل الله، اللي يخنق العائلات ويعطينا حاجة تقلق ياسر، بدل عدالة بسيطة واعتدال وادخار. بدل ما تحط فلوسك في حاجات تفقد قيمتها مع الوقت، المفهوم الإسلامي يشجعك تدخر وتوجه أموالك للاستثمار الحقيقي ويربحك ويتربح المجتمع معك، كما المشاريع الصغرى اللي هي مدروسة بالقداء والمشاركة والإنتاج. الهدف مش أننا نحرم أنفسنا راهو، الهدف أن نتحكم في فلوسنا بدل ما هو يتحكم فينا، ونحافظ على استقرارنا المالي. فلوسك أمانة راهي، والادخار استثمار في مستقبلك.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تستقبل فضيلة الشيخ نوفل بن علي إمام خطيب بسليانة الجنوبية. نرحب بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأيامك.
1: شكرا جزيلا لك على هذه التحية، شكرا لكل مستمعين ومتابعين في هذه الولاية الجميلة، ولاية سليانة. إذن على بركة الله ننطلق في إثبات هذه القيمة، قيمة المؤمن، من خلال فاعليته، من خلال مبادراته الشخصية للخير، للإصلاح، وسعيه الدؤوب والمتواصل، وكذلك من خلال تحدياته الجسام دون كلل أو ملل أو ذجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا أبعد رحمة للعالمين. شرح الله صدورنا وإياكم القرآن العظيم، وأدام الله علينا وعلينا وعليكم نعمة الأمن والأمان. أما بعد، الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم يؤكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى: فتعالى الله الملك الحق، يعني أن وجود الواحد منا على وجه الأرض من أمر الله سبحانه وتعالى محال أن يكون عبث، بل إن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وفضلهم على كثير من الخلق، لابد أن يكون هذا لأصل أحبه الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض.
1: نعم.
2: أن يكون الواحد منا كما قال ربنا سبحانه وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. أن يكون الواحد منا مفتاح خير، مفتاح عدل، مفتاح إحسان، مفتاح عمل ومبادرة.
1: نعم.
2: وأردت بهذا السياق أولا من باب حكمة الله سبحانه وتعالى في القرآن أن يضرب الله سبحانه وتعالى لنا الأمثال. أردت أن أضرب مثلا بسيط في بإيجاز في إطار التفكر في خلق الله، في خلق المخلوقات. لو ينظر الواحد منا إلى النحلة، مش ننظر على أربع أقسام: في الحجم، في العمر، في الالتزام، وفي الأثر. ينظر الواحد منا النحلة من أصغر المخلوقات، تعيش بعض الأسابيع، تلتزم كل الالتزام في الخلية بما جبلها الله سبحانه وتعالى عليه. التوى الشاهد في هذا الأمر، ننظر الآن في نتيجة هذا الأثر من الالتزام شنو يكون؟ يكون عسل شفاء للناس، يكون أكبر من أقوى المضادات الحيوية، يكون ممكن معلومة ما يعرفوش برشا ناس، اللي النحلة تحافظ على أكثر من 70-80% من الغذاء النباتي. فإذا كان هذا المخلوق اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى ونحن كرمنا على جميع المخلوقات، يكون له عظيم هذا الأثر في الأرض.
1: نعم، من خلال الالتزام بقوانين الكون، ومن خلال أيضا الالتزام بالشريعة أيضا، وهذا ديدا أو دأب المؤمن حتى يستمد قيمته الحقيقية في هذه الحياة الدنيا شيخ.
2: أكيد جدا، فلذلك كلما كان الإنسان أكثر التزاما واعتدالا شرعا،
1: نعم،
2: كلما كان أكثر توازنا وكان أكثر أثرا طيب، لأنه الإنسان
1: الله.
2: في صلوات وفي كذا، فالإنسان مش يستمد من عند الله سبحانه وتعالى تلك الراحة وتلك القدرة ويستعين على الله ويميز بين الحق والباطل، وينطلق ورب سبحانه وتعالى بشعاونك باش تعرف أنه هو الطريق. أخي، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. لكن المؤمن يعلم أنه ما هو موجود على وجه الأرض إلا ليكون خليفة لله سبحانه وتعالى بالأعمار وبالإصلاح، بنشر العلم، بنشر شوف حتى ربي سبحانه وتعالى معناها كتب لنا هذه الأجور حتى في أبسطة. شكون أحب الناس إلى الله؟ كما عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنفعهم للناس. حتى مجرد التبسم، معناها كل إنسان يتفائل الكلمة الطيبة تقول الأخو المسلم، كل هذا من علامات المؤمن اللي ينشر في على وجه الأرض الخير، ينشر للنفع، الإنسان يخرج للبذل للعطاء. فمحال يكون الإنسان الواحد منا على وجه الأرض معناه يعدي كل هذه السنوات ثم معناها ما يكونش فهم أثر، ونحلة معناها من المخلوقات اللي خلقها ربي يكون لها عظيم هذا الأثر في الدنيا. يعني فما خلل، الخلل وين؟ الخلل في عدم التزام الواحد منا بما شرعه الله سبحانه وتعالى شرعا. كلما كان الإنسان ملتزما شرعا معتدلا، على خاطر سمحني كي ناخذ نحن مثال صلاة الجمعة، ماذا أباح الله سبحانه وتعالى قبل الجمعة؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني الإنسان يكون في بيع وفي شراء ويسعى في الأرض، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني يكون الإنسان متوازن. أي إنسان يعدي تلك العبادات، وقال النبي أرحنا بها يا بلال، يأخذ الإنسان كالنفس ويحدد الهدف وياخذ بالوسائل المشروعة وينطلق في الأرض ليصلح وليعمر، هذا الأصل. لكن ديما نقول كل ما كان الإنسان أكثر التزاما واتزانا كل ما كان أكثر نفعا على وجه الأرض.
1: هذا يحين مباشرة إلى أهمية الاستقامة، استقامة الذات البشرية في هذا الكون، وهو ما يمنحه ثقة في النفس ويجعله دائما على دروب هذه الفاعلية والإنتاجية، وكذلك التأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة ما أحوجنا إلى هذه الفاعلية وهذه الإنتاجية حتى نكون أصحاب أثر، لا يقتصر دورنا فقط على الاستهلاك الكلي للأشياء المحيطة بنا دون أن نكون نحن أصحاب مبادرة في كل هذا. شيخ،
2: أكيد جدا، نحن ولنا في ذلك الأنبياء معناها أرفع قدرا من كل الناس. لم يكن لنبي، كل نبي منهم كان عنده حرفة، كان عنده عمل، كان عنده أثر، يعني الإنسان يسعى لوجدت منها يزم يسعى بالخير في هذه، وخاصة لو أنه الإنسان التزم بصلاة الفجر، كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكوري، معناها دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام يخرج معناها علميا الهواء النقي في الوقت ذاك، بركة من عند الله سبحانه وتعالى، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينطلق الإنسان على الأرض بإذن الله باش ينتج وباش يعمر وباش يصلح. معنى هذه ثمرة من ثمرات العبادات، ثمرة من ثمرات الاستقامة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. معنى كل ما الإنسان كان أقرب للاعتدال والاتزان كل ما كان حريصا كل الحرص، لأنه يعلم الإنسان معنى إذا في الصباح موجود يمكن في المساء مش موجود، فما كان من أثره على وجه الأرض. معناها في الشتان بين إنسان ترك دار أيتام، وشتان بين ما إنسان سعى مثلا في بحث في تلقيح، لو أنه الباب الخير هي يموت بعد موت العبد ما يموتش، لو أنه الإنسان معناها اكتشف دواء فيه نفع للأمة حتى وإن مات، الأجر ديما ديما وراه حتى وإن كان في القبر إلى يوم القيامة. معناها أثر العمل الخير ما ينقطعش بموت العبد منه، ولكن هذا ما يدل ربي سبحانه وتعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فالإنسان يسر لليسر، يعني إذا كان الإنسان يبادر ويصدق النية مع الله سبحانه وتعالى فإن ربي يسر له أسباب الخير.
1: نعم، أهمية الإخلاص النية والصدق مع الله سبحانه وتعالى في أداء هذه الرسالة وفي تأكيد هذا الاستخلاف على الأرض مهم، ومهم جدا حقيقة شيخ نوفل.
2: أكيد جدا، لأن التيسير إما للعسرة أو لليسرة منوط بما كان في قلب الإنسان، فأما من أعطى واتقى وصدق سنسر اليسر، واللي كان عكس من البخل سنسر العسر. فكل أمر بيد الله سبحانه وتعالى على قدر ما يكون من إخلاص الواحد من حد وعطية ومنة من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الإنسان ديما يحمد ربي سبحانه ويشكره على إنه ربي يصطفيه من الخلق، إن الله اصطفى آدم وإبراهيم، إذا كان ربي يصطفيه يكون هو مفتاح للخير ودال على الخير، انه حتى مجرد انسان يكون دال على الخير مع فانه له الاجر بهذا الامر، يعني ان هي فتح من عند الله سبحانه وتعالى على قدر ما يكون من اخلاص العبد لله سبحانه وتعالى في هذا الباب.
1: ربي يبارك فيك شيخ. نعم تفضل.
2: انه لابد ان يتنبه لامر، النبي عليه الصلاه والسلام قال اتق الله حيث ما كنت، يعني لهنا دي بلي نقطه نحب نوضحها، لأن رأي تقوى الله ما هيش منوطة بالمساجد أو معناها بالطواف بالكعبة، فكل معناها الإنسان أنت في العمل متاعك أمانة أمام الله سبحانه وتعالى باش يؤديها الإنسان، والله شهيد ورقيب وحسيب، فما معناها ما يعتقدش الإنسان رأي تقوى الله ما مربوطة بأوقات معينة أو أماكن معينة. قال النبي اتق الله حيث ما كنت، يعني الإنسان ديما في رسالة مربوط بتقوى الله سبحانه وتعالى، وديما ينظر إنه الرقيب الحسيب هو الله،
1: استشعار المولى سبحانه وتعالى في كل مكان وفي كل أكيد. زمان نعم
2: أكيد.
1: بارك الله فيك شيخنا، يعطيك ألف صحة وشكرا على إثارة هذه النقاط اللي هي جزء لا يتجزأ من حياة المؤمن، وبها يضمن القيمة الحقيقية بإذنه تعالى. سنواصل المشوار في تأكيد على جزئية مهمة أخرى تتعلق بهذه القيمة وعلاقتها بالإيمان من خلال مداخلة تجمعنا بعد قليل مع فضيلة الشيخ والدكتور جمال الوسلاتي. جزاك الله كل خير شيخنا نوفل بن علي، إمام خطيب وإمام خمس كذلك بولاية سليان، وبالتحديد ولاية سليان الجنوبية. شكرا على هذه المداخلة القيمة، شكرا على انتقائك الجيد لكلمات يسيرة تصل إلى قلب المؤمن فتغير فيه الكثير وتترك فيه الأثر البليغ. جزاك الله كل خير، في أمان الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: Ishar.
1: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاني وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: مات رجل في بلاد أجنبية، فصلى عليه المسلمون هناك، ثم حمل إلى بلده، هل يصلون عليه مرة أخرى؟ الجواب أن من صلي عليه إذا كان الذين صلوا عليه جماعة، يعني لم يصلي عليه فذ واحد وإنما صلى عليه جماعة، فإذا رد إلى بلده فإنه يكره أن يصلى عليه مرة أخرى ويقتصر على تلك الصلاة الأولى. أما إذا لم يصلى عليه جماعة وإنما صلى عليه شخص واحد، فهذا يندب أن تعاد الصلاة عليه جماعة مرة أخرى، لأنه في الأول صلى عليه فذ، فهذا يندب أن تعاد الصلاة جماعة. أما إذا صلي عليه جماعة فلا تعاد صلاة الجنازة مرة أخرى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
1: إذا فقهوا
3: مع الشيخ عصام السبوعي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب. صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحييكم بأجمل التحيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وترحب كذلك بفضيلة الشيخ والدكتور جمال الوسلاتي إمام خطيب بولاية نابل وبالتحديد بمعتمدية قربة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة عاطرة في هذا الصباح، ربي يبارك فيكم جميعا، ربي يوفقكم لما فيه خيري الدنيا والآخرة.
1: شكرا. اللهم أمين يا رب العالمين. تحدثنا كثيرا عن العلاقة الوطيدة التي تجمع بين هذه القيمة التي يبحث عنها المؤمن وبين طاعته إلى الله سبحانه وتعالى، ونفس الأمر بالنسبة للإيمان الذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية شيخ.
6: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالفعل موضوع مهم جدا، وهو يعني موضوع يعني واقعي في الحقيقة، يعني يعاني منه الكثير والكثير، لأنه يعتقد أن الإيمان مجرد أنك تصلي ركعتين فقط يعني فأنت مؤمن وانتهى الأمر. لا، ليس هذا، يعني لا أبالغ إذا قلت أن من أجل وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا هو الإيمان. والإيمان ليس فقط يعني أن تقول أني مؤمن بالله وبملائكته ورسوله وما إلى ذلك، وإنما هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. أهم حاجة، يعني لأنهم مرتبطين ببعضهم يعني. ولكن الإيمان يمر كما ذكرت يا ربي بارك فيك منذ حين، يمر الإيمان بحالات من القوة والضعف في قلب الإنسان،
1: وهذا أمر طبيعي شيخ.
6: نعم،
1: هذا أمر طبيعي جدا أن الإنسان يمر بلحظات من الضعف ولحظات أخرى من القوة. المهم أن لا نبقى في هذه اللحظات التي يمكن أن نشعر فيها بالضعف والانكسار وكذلك الكسل.
6: بالضبط بالضبط، يعطيك الصحة. يعني الإنسان يعني في حالات القوة والضعف يعني يزيد يعني إيمانه أو يضعف إيمانه، يعني تحسب الحالة، لأنه الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق، يعني يخلق يعني يبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبهم، كما رواه الحاكم والطبراني. يعني الإنسان لابد أن يجدد. بماذا نجدد إيماننا وبماذا نقوي إيماننا؟ يعني هذا ما تشير إليه الآية القرآنية، ولعل ما تشير إليه هذه الآية في سورة يونس. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. يعني هنا الإيمان في سورة يونس الآية 9، يعني الإيمان سبب للهداية. تفضل.
1: سبحان الله، يعني رابط وثيق آخر يجمع بين هذا الإيمان والهداية التي تدب في القلب فتترجم في أفعالنا، في أقوالنا، في معاملاتنا، في حالاتنا أيضا النفسية اللي نشعر فيها بالراحة والسكينة وكذلك الطمأنينة شيخ.
6: بالضبط، يعني قوة الإيمان وزيادة الإيمان سبب للهداية إلى الطريق المستقيم. أما العكس بالعكس، يعني ضعف الإيمان ونقصانه فيقود ولا يعوذ بالله إلى الغفلة. لأن العلاقة بين الإيمان والهداية هي علاقة تلازم، علاقة ارتباط وثيق. فالهداية نتيجة الإيمان القوي وثمرته، ولا يمكن أن تحصل الهداية دون إيمان قوي، والإيمان يزيد بطاعة الله وتقوى الله سبحانه وتعالى. وحين أقول ربما البعض يمشي الذهن يعني يقول طاعة الله يعني حين أقول طاعة الله لا يعني فقط العبادات أن نصلي ركعتين ونخرج يعني في النسور ونجول ونظلم الناس وما إلى ذلك، لا يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج وتلاوة القرآن،
1: إنما الدين المعاملة
6: بالضبط. فهذه يعطيك الصحة، هذا بالضبط، هذا فهذه بينك وبين الله الصلاة، وما بينك وبين الله، وإنما الأهم من ذلك هي معاملتك، فالدين المعاملة ونفعك للناس. فتقوى الله سبحانه وتعالى ليست مرتبطة يعني بصلاة ركعتين وأنت ظالم لنفسك أو متكبر على الناس أو يعني تأكل أموال الناس بالباطل، ولكن القوي عند الله من تغلب على نزعات النفس وشهواتها ونزغات الشياطين وسارع بالتوبة إلى الله إذا أخطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
1: نعم، كذلك شيخنا المؤمن هو من غض الطرف عن مساوئ الناس وصبر عن هذه الإذاية، وهذا ما دونه وما أكده لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ففي مخالطة الناس يعني شحذ للهمم وتقوية كذلك لهذا الجانب الإيماني في ذات المؤمن.
6: بالضبط، يعني يعطيك صحة، يعني هنا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على مخالطة الناس رغم الإذاية،
1: نعم.
6: يعني موسى عليه السلام قالوا يا ربي رد عني إذاية الناس، فقال يا موسى إني أنعم عليهم بنعم لا تحصى ولا تعد، ورغم ذلك يؤذونني يعني يشركون بي وما إلى ذلك.
1: نعم.
6: يعني لذلك يعني الإنسان لا
1: ينزوي ولا ينعزل على الناس،
6: بالضبط، يعني لا يركز على هذه السلبيات عند الناس وإنما يحاول أن يصلحها.
1: نعم.
6: يعني ما يتبعش، لا يتبع يعني الشهوات ويقول أنا مالي ومال الناس علي بنفسي وما إلى ذلك، وإنما إن أنت خلقك الله كما ذكر الشيخ الكريم منذ حين أنت خلقك الله لتكون خليفة الله في الأرض.
1: صحيح.
6: يعني ليس هذا من السهل، يعني خليفة الله في الأرض أن تعمر الأرض وتصلح فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، تعمير الأرض والإصلاح فيها بما يرضي الله، لا نستخلف بكنز الأموال وما إلى ذلك. اسمع، يعني حديث مهم جدا زي الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: وأنا
6: دائما أركز على هذا الحديث، رواه الطبراني، يقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.
1: نعم.
6: أحب الناس إلى الله ليس كثير الصلاة، ليس كثير الأموال، وليس كثير الزكاة كذلك، وإنما أنفعهم للناس يعني من حيث المعاملات، يحترم الناس، لا يتكبر على الناس. إذا أحبك الله سبحانه وتعالى أهداك إلى الطريق المستقيم ورزقك القناعة وعصمك من التعلق بشهوات الدنيا وملذاتها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحمي عبده المؤمن، أحيانا إنسان متقي لله سبحانه وتعالى ولكن رزقه قليل، يقول
1: نعم
6: الله، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب، رواه الإمام أحمد.
1: نعم.
6: يعني مثلاً المريض هو قال له ما تأكلش الحاجة الثانية، يعني لأنه يضر فيه، يعني تمنعه مش كراهية فيه وإنما محبة فيه لكي يتعافى، ولكي
1: لأنه في ذلك مصلحة،
6: بالضبط، هذا هو يعني.
1: نعم.
6: الإيمان يعني كما ذكرت منذ حين هو تصديق في القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح،
1: هذا يعني هو شيخ. نعم.
6: لذلك في سورة مريم، ربما في سورة يونس تكررت هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفي سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعم.
6: يعني المهتدي حقا يعني تظهر علامات هدايته في خشيته من الله سبحانه وتعالى وفي أخلاقه ومعاملاته ووقوفه مع الحق دائما وأبدا. ولذلك يعني ربي سبحانه وتعالى في سورة مريم يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يعني الهداية هداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى يعني بالعمل الصالح خاصة.
1: إن شاء الله إن شاء الله نكون على هذا الدرب وربي وفقنا إن شاء الله أن نكون
6: أمين.
1: من الملتزمين أمين. بالأعمال الصالحات وإن شاء الله دائما إيماننا يكون في القمة. جزاك الله كل خير شيخنا، بارك الله فيك شيخ جمال. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يتواصل اللقاء مع المعهد الوطني للرصد الجوي إثر هذا الفصل.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
8: صوت يصاحبك
7: يفيدك ويؤنسك.
8: تراتي

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
6: صبحي بن أحمد حاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى يعطينا آخر الأخبار والمستجدات بخصوص حالة الطقس. صباح النور صبحي، مرحبا بك.
7: صباح الخير أختي ساندس، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات زيتونة.
6: شكرا ليك، تحية نحن زادة ليك ولكل العاملين معك هذا الصباح. شكرا ليك. إذن صبح تفضل.
7: نعم، بالنسبة لهذا اليوم طقس قليل السحب على أغلب مناطق البلاد كالعادة بعد ظهر، إمكانية واردة لظهور خلايا رعدية نشطة تبدأ بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، جهة سيدي بوزيد، جهة قفصة، كذلك الكسرين، ممكن حتى غرب جهة صفاقس، معناتها الإمكانية واردة لظهور خلايا رعدية نشطة مع نزول أمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة. تساقط البرد وارد في أماكن محدودة، بطبيعة الحال سرعة الرياح لتتقوى تحت ظهور السحب الرعدية، هذا بالنسبة لي فترة بعد الظهر. بالنسبة للريح اليوم بشكون من قطاع الشرقي بالشمال وانقطاع الشمالي بالشمال وانقطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، وبالتالي البحر بشيكون قليل اضطراب تقريبا على معظم السواحل. الحرارة في استقرار كما يوم الأمس أو أكثر بقليل بالنسبة لليوم. تونس العاصمة نسجله ممكن 39 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. الحرارة عموما تتراوح ما بين 33 و37 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ما بين 38 و43 درجة داخل البلاد، 43 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. يوم الغد تتحول التيارات إلى شمالية غربية قوية خاصة بمناطق الشمال، وبالتالي هنالك انخفاض في درجات الحرارة أقل من اليوم تقريبا بفارق 3-4 درجات. غدوة يمكن نسجله بتونس العاصمة 35-36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، تتراوح ما بين 31-36 درجة قرب السواحل المرتفعات، ما بين 37-43 درجة بطبيعة الحال تبقى ديما بأقصى الجنوب، تبقى تستقرار حرارة بالجنوب، الريح بش تقوى بالكدا غدوة ردوبانا، البحر بش يكون مضطرب في البداية ثم شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشمالية، متموج ببقية السواحل ردوبانا، سواحل بنزرت، سواحل تونس، الحمامات، حتى الجهة الشرقية البحر فيهم غدوة شديد الاضطراب.
6: نجم قلوا أن السباحة ممنوعة غدوة
7: إن شاء الله. نعم، نردوا بأن الحذر مطلوب بطبيعة الحال، تقيد ديما بالإشارات نتاع الحماية المدنية. بالنسبة ليوم الأربعاء تتقلص سرعة الرياح، تبقى الحرارة في استقرار، فماش حاجة كبيرة في محلة الطقس مع عداء سحب قليلة على أغلب مناطق البلاد. ممكن يوم الخميس ترجع الارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وترجع العودة إلى ظهور خلايا رعدية اللي باش تكون حاضرة إن شاء الله بالمناطق الغربية للشمال والوسط، والإمكانية أكثر يمكن نهار الجمعة. درجة الحرارة كما نلاحظوا معناتها في تذبذب، مرة ترتفع مرة تنخفض، لكن الحاجة اللي نجم نطمنوا بها المستمعين اللي هي ما فماش ارتفاع واضح في درجة الحرارة أو موجة حرارة نعيشوها، حرارة عادية لهذه الفترة تقريبا في مستوى المعادلات العادية أو حتى أقل بقليل الأيام القادمة، معناتها حرارة عادية لهذه الفترة من أوسو. ممكن الإمكانية ما زالت بعيدة الفترة، لكن ممكن فما ارتفاع آخر الأسبوع يوم الأحد، التيارات تتحول الجنوبية، لكن ما فماش ارتفاع كبير إن شاء الله ربي يرحمنا بطبيعة الحال وغيث النافع
6: يا رب.
7: نذكر بأوقات الصلاة لبقية هذا اليوم، الاثنين 17 أوت 2026، موافق للرابع من ربيع الأول 1448 هجري. صلاة الظهر ستكون إن شاء الله في حدود الساعة منتصف النهار ونصف، صلاة العصر في تمام الساعة 4:08، صلاة المغرب في حدود الساعة 7:11، صلاة العشاء في حدود الساعة 8:43، صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله في حدود الساعة 4:04، الغروب الشمس الخامس اليوم إن شاء الله السبعة تسعة دقائق، وشروقها ليوم الغد في حدود الساعة الخامسة صباحا وثمانية وثلاثين دقيقة.
6: شكرا لك صبحي بن أحمد،
7: وإلى اللقاء يا عشك.
8: أستغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
9: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
9: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
10: حسبي ربي جل الله، الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: إلى القلب.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نواصل هذا اللقاء، نواصل الحديث حول الإيمان، ونعود بالذكر إلى حديث جميل جدا لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يؤكد فيه أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، فطبعا أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا النص الحديث، هذا ما يؤكد أهمية الإيمان، وفيما معناه أنه أعلى وأفضل درجات الإيمان قول لا إله إلا الله، بمعنى توحيد الله وإخلاص العبادة، وهو أساس الدين، وأدناها وأقلها أثرا ظاهرا طبعا إماطة الأذى عن الطريق، إزالة شوك أو حجارة أو الأذى لصون المارة وعابري السبيل، وما أحوجنا إلى إماطة الأذى، ما أحوجنا إلى النظافة، ما أحوجنا إلى كل هذه القيم حتى نؤسسها ونؤصلها على أرض الواقع وتكون راسخة في عقولنا، نترجمها يوميا في حياتنا حتى تعم النظافة باعتبارها من الإيمان. هذه النظافة التي نحتاجها في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان وفي كل زمان، خاصة في الشواطئ، خاصة في الحدائق العمومية التي نتداولها يوميا ونكون موجودين فيها بصفة متواترة. فمهم أن نحفظ هذه الأماكن، مهم أن نرعاها ونحصنها من الأوساخ. كذلك مستمعينا الكرام، حين نتحدث عن الإيمان نتحدث عن خصلة عظيمة جدا، ألا وهي الحياء، وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنه يدفع الإنسان لترك القبيح والتأسي بالفعل الجميل. أما تقسيمات الشعب الإيمان، فقد قسم العلماء هذه الشعب إلى أعمال الجوارح المختلفة كأعمال القلب مثل الإيمان بالله، التوكل عليه، والخشية منه، والمحبة الخالصة له. أما أعمال اللسان فهي متعلقة تعلق كبير وشديد بذكر الله، قراءة القرآن، وكذلك الصدق والدعاء. ثم نمر مباشرة إلى أعمال البدن والجوارح مثل الصلاة والزكاة وبر الوالدين وإماطة الأذى. نعود مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل لنختم هذا اللقاء بإذن الله تعالى.

الحديث حول الإيمان لا يمل، وهنا نعود بالذاكرة إلى ما جاء على لسان السلف الصالح وما تركوه من أثار خالدة ومن كلمات حقيقة جميلة وجميلة جدا، صالحة لكل زمان ومكان وتكفينا حتى نعيش لذة الإيمان. فعلى سبيل الذكر، العلامة ابن القيم رحمه الله يقول: شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب وفروعها من الكلام الطيب والعمل الصالح في السماء، فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمارها كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل، مما تقر أو تقر به العين صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه من ومن قرب منه. العلامة السعدي رحمه الله يقول أنه إيمان شجرة أصلها الاعتقادات وأسها وأصلها الإخلاص لرب العالمين، وساقها الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة وكذلك الأقوال السديدة. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، ثم الاستسلام لرب العزة سبحانه وتعالى. وأما صدق الإيمان وبره فهذا من الأمور الأولى في حياة كل مؤمن. إذن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال وأيضا الوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله، فيخشع القلب لا محالة، فيتبعه خشوع الجوارح. مستمعينا الكرام، بهذه الكلمات الطيبات نصل وإياكم إلى ختام لقاء اليوم من منوعة صباحك أجمل. الشكر الموصول لكل من تابعنا وشاهدنا عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الزيتون القرآن الكريم. نشكر كذلك المشايخ المتدخلين معي في هذا اللقاء: شيخ نوفل بن علي، إمام خطيب بولاية سليانة، وكذلك إمام خمس. ونشكر كذلك فضيلة الشيخ والدكتور جمال الوسلاتي. نشكر كذلك الأستاذة أمال عرباوي اللي تعذر عليها التواصل معنا على المباشر. الشكر الموصول لمحمد فرجاني وكذلك أحمد الطبي. في أمان الله، دمتم متابعة رائقة وطيبة لكل برامجنا.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: صوت يصاحبك،
0: يفيدك ويؤنسك.
1: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتع شني حياته.

0: اللي يبدأ عايش في هذا متخيلش تم لذة خارج هذا.
1: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية
1: من القلب
3: من القلب من القلب
1: إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: أرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
5: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 21، أي من قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، إلى الآية 35، أي إلى قوله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة: الطالبة
9: أمد الله الهميسي،
8: والطالبة
10: مريم ولهي،
8: والطالب
11: ياسين الشريف.
8: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.
12: واضمم

0: أخرى
1: لنريك من آياتنا الكبرى
0: لنريك من آياتنا الكبرى
1: اذهب إلى فرعون

0: قال رب اشرح لي صدري
1: قال رب اشرح لي صدري
0: ويسر لي أمري
1: ويسر لي أمري
0: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
1: واحلل

0: لي
1: واجعلني وزيرا من أهلي
0: هارون أخي
1: هارون أخي
0: أشدد به أزري وأشركه في أمري
1: أشدد به أزري وأشركه في أمري
0: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.

0: لقد أوتيت سؤلك يا موسى.
1: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. في قوله تعالى واضمم يدك، طبعا هنا بالضاد غير مشالة، فالانتباه مخرجها حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس من الجهة اليمنى أو اليسرى. دائما لابد من التفريق بين الضاد والضاء، سواء في النطق أو في الكلمات التي تكون إما بالضاد وإما بالضاء. هذه واضمم بالضاد، فالانتباه واضمم يدك هكذا. في قوله تعالى لنريك من آياتنا الكبرى، طبعا حال الوقف هنا الكبرى واضح، حال الوصل جاء بعدها كلمة اذهب تبتدئ بهمزة وصل، فإذا وصلناها نقول لنريك من آياتنا الكبرى اذهب، الكبرى اذهب، فالانتباه لأن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فلا نقول الكبرى اذهب، لا ردوا بالنا، فتسقط همزة الوصل ويلتقي الساكنان فنحذف الساكن الأول لأنه هنا حرف مد. في قوله تعالى اذهب إلى فرعون، كلمة فرعون دائما راء ساكنة مسبوقة بكسر أصلي فإننا نرققها فلا نقول فرعون، وكذلك حرف العين مرقق واضح فرعون هكذا، فالانتباه. قال رب اشرح لي صدري ويسر، راء ساكنة مسبوقة بكسر يسر، لا نقول يسر، لا يسر هكذا. ثم لي أمري يا إضافة بعد همزة قطع نحركها بالفتح ويسر لي أمري هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى يفقه قولي، الانتباه إلى حرف الفاء في صفة الرخاوة خاصة مع الترقيق، طبعا هنا يفقه تفخيم القاف وترقيق بقية الحروف، يفقه وإعطاء الرخاوة في حرف الفاء. في قوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، طبعا كلمة أشدد هنا همزة وصل، فدائما طبعا فعل الأمر من الثلاثي المجرد يبتدئ بهمزة وصل، ذهب اذهب، سمع اسمع، قرأ اقرأ، كلها همزة وصل. هنا كلمة أشدد كذلك تبتدئ بهمزة وصل، أشدد، حال الوصل طبعا بما قبلها تحذف الهمزة فيلتقي عن أخي تنتهي بياء إضافة، أخي تعود على ضمير المتكلم المفرد، وبعد طبعا همزة هنا إذا طبقنا القاعدة فسنقول أخي يشدد، أخي يشدد، هذا تطبيق القاعدة عند الإمام القانون، ولكن هاته هذا الموضع من المستثنيات، واضح؟ هذا الموضع من المستثنيات، مثل مثلا في قوله تعالى أوزعني أن أشكر، مستثنى كذلك في سورة النمل وفي سورة الأحقاف، إذن هنا هذا الموضع من المستثنيات، إذن حال الوصل تبقى الياء ساكنة فيلتقي الساكنان فيحذف حرف المد، أخي شدد، أخي شدد، هكذا نصلها، فالانتباه. في قوله تعالى إنك كنت بنا بصيرا، طبعا انتباه أولا إلى بيان الإخفاء هنا، كنت مع بيان ترقيق التاء، ثم حرف الباء مرقق با لا نقول با، ثم بيان كسر الصاد، ما معنى؟ أي لابد أن نقول باصي فلا نقول بصيرة، نستعمل الشفتين في حرف الصاد وهذا خطأ، بصيرة هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.

0: أخرى
1: لنريك من آياتنا الكبرى
0: لنريك من آياتنا الكبرى

0: قال رب اشرح لي صدري
1: قال رب اشرح لي صدري
0: ويسر لي أمري
1: ويسر لي أمري
0: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
1: واحلل

0: أهلي
1: واجعلني وزيرا من أهلي
0: هارون أخي
1: هارون أخي
0: أشدد به أزري وأشركه في أمري
1: أشدد به أزري وأشركه في أمري
0: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.

0: قد أوتيت سؤلك يا موسى.
1: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
0: مزيد بيان المد هنا. آية أخرى لنريك، نعم،
2: آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
0: نعم.
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: إنه طغى، لا قش طغى، هنا الغين معناها ابتدأت مفخمة، نعم، ولكن المد معناها رقيقة أو قلي لك قليلا، فلا نقول طغى، لا طغى، نفس درجة التفخيم في الغين وكذلك في الألف. نعم.
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك.

0: موسى.
1: أحسنت أمة الله، بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى وحلل، إذا ما اعطيناش حق اللام من الضم هنا فنقول وحلل وحلل ل، لا وحلل عقدة وحلل هكذا، فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.
1: أعيدي مع بيان قلقلة الجيم تخرج. نعم.
0: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. انتبه إلى القلقلة في قوله تعالى واجعل لي وكذلك تخرج هكذا، ثم الذال ليست من حروف القلقلة فلا نقول اذهب، لا اذهب هكذا، قلقلت الباء وعدم قلقلت الذال. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. إذا هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السفرة الكرام للبركة.

0: كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة

بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي، حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام، حياكم الله وبياكم وبارك أيامكم وأسعد أوقاتكم وأبهج قلوبكم وأدخل الراحة على نفوسكم، أنتم سيدي هيثم وكل من يستمع إلينا في هذه الساعة التي نسأل الله أن يباركها.
1: آمين.
2: إنه سميع قريب مجيب.
1: آمين يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يجمعنا به في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. ثم نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه.
2: نحبه.
1: إيه نعم، والله
2: والله أحببنا.
1: إيه نعم، وازددنا فيه حبا.
2: إيه
1: نعم.
2: الله.
1: نعم،
2: وتعمق تعلقنا به.
1: إيه نعم.
2: إيه ونحن يعني نأسف،
1: صحيح،
2: لأن نقف على العتبات الأخيرة،
1: صح، لهذا
2: في شرح المبارك. هذا المتن المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به.
1: آمين.
2: إنه سميع مجيب.
1: يا رب. وسأعيد الأبيات من 295 إلى البيت رقم 300 سيدي.
2: نعم.
1: لأن بدأنا فيها في الحصص الفارطة، ولنكمل إن شاء الله تعالى، حيث يقول: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكما، يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء. نعم،
2: حمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أمتع ما قرأت ومن أنفع ما سمعت،
1: نعم سيدي،
2: من الأبيات الشعرية قول صاحبها: وسمعك صن، وسمعك صن عن سماع القبيح، كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية أن المستمع لما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله،
2: شريك في الإثم مع القائل، مع قائل ما نهى عنه الله ورسوله، كأن يغتاب المرء مثلا.
1: نعم.
2: فينيخ أحدهم سمعه لهذه الغيبة، هو الشريك، وهو معه في الإثم سواء. فإنك عند سميع القبيح شريك لقائله فانتبه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما:
1: نعم،
2: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه،
1: نعم،
2: صب في أذنه الآنك يوم القيامة.
1: أسأل الله السلامة.
2: والآنك هو الرصاص المذاب، الرصاص حينما تعمل فيه النار،
1: نعم،
2: وعملها فيذوب يسمى الآنك. يعني كل من يطلق سمعه فيما لا يحل، فيما لا يجوز، فيما لا ينبغي له أن يسمعه، صب في أذنه يوم القيامة الرصاص المذاب المسمى بالآنوك. قال الناظم بعد ذلك لسانه أحرى
1: بترك ما جلب,
2: بترك ما جلب. أي كف لسانك يا عبد الله واحفظ هذا اللسان بترك ما جلبناه ووضحناه وذكرناه وضربناه من أمثلة في كف السمع عن الغيبة والنميمة والزور والكذب وغيرها من الآثام والذنوب والأوزار التي هي في الوجوب ألزم وأوجب وأحرى من كف السماع. فصول اللسان وكف اللسان عن هذه الآفات التي لا يرضاها لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجب وفريضة.
1: جميل.
2: روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي شريح الخزاعي رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا
1: أو ليصمت
2: أو ليصمت أو ليكف لسانه.
1: أي نعم. جميل هذا.
2: واللسان نعمة
1: والله,
2: اللسان نعمة وأعظم وأكرم بها من نعمة, نعمة عظيمة.
1: نعم.
2: من النعم التي حبانا بها المولى تبارك وتعالى. وهو أيضا في المقابل أعظم وأشد الجوارح السبعة.
1: صحيح صحيح.
2: وهل أكثر ما يكب الناس على وجوههم إلا
1: حصائد ألسنتهم في حديث سيدنا معاذ
2: نعم.
1: بن جبل رحم رضي الله عنه
2: جاء في الأثر أنه ما من صباح إلا والجوارح تشكو باللسان.
1: صحيح.
2: ماذا تقول؟ تقول: ناشدناك الله تعالى.
1: نعم.
2: إن استقمت استقمنا وإن اعوججت.
1: صحيح.
2: اعوججنا.
1: هذا حديث أظنه عند نعم. الإمام أحمد لا أدري.
2: فخطر اللسان أي نعم. إذن جسيم.
1: صحيح. ذكرتم هذا الجزء سيدي أنا نعم. أظنه عند على ما أذكر على كل هذا للمستمعين
2: إيه نعم.
1: نعطوهم دروس في البيت ليتأكدوا إيه نعم. من هذا الأثر والحديث
2: نعم.
1: أظنه عند الإمام أحمد: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول له اتق الله
2: فينا.
1: أيوة نعم. فإنما نحن بك, فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت
2: نعم.
1: اعوججنا على ما أذكرك. نعم, نعم.
2: فخطر اللسان إذن خطر جسيم نعم. عظيم كبير
1: نعم.
2: ولا يسلم المرء من هذا الخطر.
1: صحيح. وهنا سيدي تكفر اللسان بمعنى تخضع له.
2: اي نعم.
1: وهو يعني معناها
2: سلطان,
1: سلطان اللسان
2: نعم.
1: هذا هو
2: حبيب ويقود
1: بالضبط هذا نعم. لأنه
2: خطر. نتحدث عن اللسان.
1: جميل.
2: وعن عظمة هذا اللسان وعن خطر هذا اللسان وعم وكيف يردي هذا الإمة أن يعلي اللسان صاحبه في عليين وإما أن يرديه نعم. أسفل سافلين.
1: نعم.
2: إذن خطره عظيم.
1: صحيح سيدي.
2: وقليل هم أولئك الذين يسلمون من اللسان
1: يحفظون ألسنتهم
2: نعم. قليل هم أولئك الذين يسلمون من خطر اللسان إنسان. ولن يسلم المرء من خطر اللسان إلا بالصمت إلا
1: نعم.
2: بملازمته الصمت. وأستحضر الجاحظ كلاما
1: جميل
2: قال: المرء مخبوء تحت لسانه. المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم كشف.
1: إيه نعم.
2: فإذا تكلم ظهر.
1: قالوا: تكلم حتى أراك.
2: نعم. روى الترمذي في سننه وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من صمت
1: إيه نعم.
2: نجا.
1: نعم.
2: نعم من صمت نجا.
1: نجا. صحيح.
2: وروى البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصمت حكمة.
1: اي والله.
2: وقليل فاعله.
1: اي والله
2: للأسف. الصمت حكمة وقليل فاعله. وروى ابن أبي الدنيا عن سيدنا خالد بن أبي عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك لسان النبي وما أدراك على جلالة قدره صلى الله عليه وسلم أمسك لسانه طويلا ثم قال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم
1: نعم.
2: أو سكت عن سوء فسلم قل خيرا تغنم
1: نعم.
2: أو
1: أمسك
2: لسانك تسلم. هذه
1: والله.
2: حكمة
1: نعم.
2: حكمة مستمدة مستقاة من مشكاة النبوة
1: من
2: كلام سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
2: قال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. واللسان كما قلت إما أن يرفع صاحبه إلى أعلى عليين وإما أن يردي صاحبه إلى أسفل سافلين.
1: نعم.
2: جاء في الأثر أن سيدنا يونس بن متى
1: نعم.
2: عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خرج وأنجاه الله من بطن الحوت بذلك الذكر المبارك العظيم لا إله إلا أنت سبحانك
1: إني كنت من الظالمين
2: به تكشف الكربات بهذا الدعاء تكشف الكربات وتنفس صح. الغمات
1: فهو نعم. الذي نادى في الظلمات ظلمة بعد ظلمة
2: ظلمة الليل وظلمة البحر
1: وظلمة بطن الحوت
2: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
1: فاستجبنا
2: سبحان الله فاستجبنا. إذا سيدنا يونس لما خرج من بطن الحوت طال صمته لزم الصمت فقيل له ألا تتكلم يا يونس ألا تتكلم فقال عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الكلام صيرني في بطن الحوت الكلام صيرني في بطن الحوت فهذا ورد في الأثر
1: نعم.
2: بل إن اللسان السائب الذي لا يتحكم فيه صاحبه
1: نعم.
2: ولا ينضبط بضوابط الأخلاق والقيم والمثل والشرع الحنيف هذا اللسان السائب حبل مرخي من يتحكم فيه يتحكم فيه إبليس اللعين يتحكم فيه الشيطان اللعين الرجيم يوجهه هذا الشيطان
1: نعم.
2: كيف يشاء ومتى يشاء وبما يشاء
1: صحيح.
2: لذلك نجد سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم
2: يقول لا يستقيم إيمان عبد
1: نعم.
2: حتى يستقيم قلبه
1: ولا
2: يستقيم قلبه حتى يستقيم ماذا؟
1: لسانه.
2: لسانه
1: صدق رسول صدق الله صلى الله عليه وسلم
2: الحديث رواه أحمد في المسند نعم. عن سيدنا أنس بن مالك وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكفل لي ما بين لحييه ما بين اللحيين أي ما بين الشرب والذقن اللحية
1: نعم. هذا اللسان
2: اللسان
1: نعم.
2: المقصود ضمنت على الله الجنة
1: نعم.
2: ضمنت له على الله الجنة
1: نعم. خطر هذا خطر اللسان
2: نعم.
1: ولذلك لما عرف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسلم الحديث في البخاري نعم. ظنه
2: من سلم الناس
1: أي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
2: نعم.
1: فهو بدأ باللسان
2: لخطره
1: أي نعم.
2: ولعظمته
1: نعم.
2: ولأنه إما أن يكتب الله بهذا اللسان الحسنة
1: ما يلفظ من قول
2: وإما أن يكتب بهذا اللسان السيئة
1: يعني ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد فكل كلامك يسجل
2: ويدون
1: ولذلك
2: ولا يضيع شيء
1: هذا هو
2: فيكتب إما لك وإما
1: عليك
2: ضدك
1: عليك اللسان يرد بال
2: نعم.
1: وأختم بهذا ما قاله أحنا ناس بكري
2: نعم.
1: ولكن جميل جدا
2: لسانك صوانك
1: هذا هو إذا
2: نعم.
1: صنت صانك وإذا خنت
2: خانك
1: هذا
2: نعم.
1: هو سيدي
2: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لساني سبع
1: نعم
2: أي لساني سبع
1: نعم.
2: أي حيوان
1: سبع
2: مفترس
1: نعم
2: نعم
1: تطلق السباع على
2: نعم.
1: الأسود وتطلق على النمور وتطلق
2: والنمور
1: وغيرها نعم.
2: إذن السباع الضارية
1: نعم
2: لساني سبع إن أطلقته أكلني إذا لم أتحكم فيه
1: صحيح.
2: إذا لم أضبطه بضوابط
1: إذا
2: الشرع
1: لم ألجمه
2: نعم
1: هذا هو
2: إذا أطلقته
1: أطلقته صح.
2: أكلني وعنه أيضا يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو أقسم والله الذي لا إله إلا هو ما من شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان
1: نعم.
2: كأنه يقول أسجن لسانك أمسكه لا تطلقه
1: نعم.
2: لا تطلقه إلا في الخير أمسكه عن الشر عما يعود عليك بالوبال والوباء والعياذ بالله وضرب لنا الناظم أمثلة
1: قال كغيبة نميمة زور كذب سيدي
2: وقد قدمنا البيت وأخرنا
1: نعم.
2: وهذا التقديم والتأخير موجود حتى في القرآن
1: صحيح صحيح
2: نعم. إذن قال كغيبة
1: نعم
2: والغيبة هي ذكرك أخاك في حال غيابه لا في حال حضوره بما يكره سماعه.
1: نعم.
2: بما يكرهه، بما يكرهه في نفسه أو في بدنه.
1: نعم.
2: كان نذكر عيبا العيوب الخلقية أو دينه.
1: نعم.
2: فلان سكير، فلان كذا، فلان مقصر في المسألة الفلانية، أو في دنياه، أو في أخلاقه، أو أن يذكر في ماله. فلوسه حرام، فلوسه كذا.
1: نعم.
2: فلوسه
1: صحيح، أو في
2: مالي في ماله كذا،
1: حتى يدخل والله كرهبت بها وعليها ومش بها، وهو لا يحب ذلك مثلا. نعم. يعني أن تعيره بشيء. نعم. يملكه، هذا من مقصود المال. نعم.
2: أو أن يذكر المرء بولده.
1: نعم.
2: إذا ابتلاه الله بولد عاق،
1: هذاك أو كانت لها
2: سيدنا نوح وما أدرك ابتلي بابن عاق. أن يذكر المرء بما يكره في ولده،
1: في زوجته،
2: في زوجته
1: أيضا،
2: في أقرب الناس إليه.
1: نعم.
2: في فعله،
1: الله،
2: في قوله،
1: كان
2: فلان يقول ألكن فلان، والله في تي ما يعرفش يتكلم.
1: وهذه مسألة زوج، زوجته تتحكم فيه.
2: أي نعم.
1: هل إذا يكرهها، هذه فقد اغتبته، فقد اغتبته. ومعناه ما هو يقول لك أنا إيش قلت،
2: قلت حاجة فيها الحقيقة،
1: قلت الحقيقة،
2: هذه الغيبة،
1: هذه الغيبة.
2: يذكرك أخاك بما يكره حقا،
1: حقا.
2: إذا قلت باطل هذا بهتان وافتراء. وهذا ما بينه النبي في
1: صلى
2: الحديث
1: الله
2: صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك الشيء فيه.
1: نعم.
2: لا تذكره، فإن لم يكن فيه ذلك.
1: نعم.
2: فهو بهتان وافتراء عظيم عليه، والعياذ بالله.
1: نعم.
2: يروي الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
1: صلى الله عليه وسلم،
2: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، إن كان هذا الشيء فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه فقد اغتبته، إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه.
1: نعم.
2: فقد بهته. ما معنى بهته؟ أي افتريت عليه بهتانا عظيما.
1: صحيح.
2: والغيبة هي الوقيعة بين الناس، لأنها لا تقال إلا في غيبة من صاحبها.
1: صحيح سيدي.
2: يقال اغتابه اغتيابا إذا وقع فيه وذكره بما يكره من العيوب. قال ابن التين: هي ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب.
1: نعم.
2: بظهر الغيب لا في حال الحضور. وعرفها الجوهري فقال: الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، بما يدخل عليه الغم لو أنه سمع هذا الكلام. وقال المناوي: الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب.
1: نعم.
2: ذكر العيب بظهر الغيب، لكن انتبه، قال: بلفظ أو حتى إشارة. حتى تشير بيدك هكذا.
1: نعم.
2: يعني
1: الإشارة كلام،
2: ازدراء واحتقار.
1: صحيح.
2: حتى بالإشارة.
1: صح.
2: القرآن: ويل لكل همزة
1: لمزة. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم التي أشارت أم المؤمنين أن هكذا، يعني
2: قصار، أنها قصيرة،
1: قصيرة.
2: إيه. نعم.
1: قال: يا عائشة قلت كلمة.
2: نعم.
1: وهي لم تتكلم،
2: فالإشارة
1: جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة.
2: نعم. نعم. إذن المناوي يقول: الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب بلفظ أو إشارة أو محاكاة كالتعريض. إياك يعني فاسمعي يا جار.
1: أي.
2: ها؟
1: نعم.
2: وقس على ذلك، وهنا أريد ملاحظة.
1: نعم سيدي.
2: ذكر الناس بما يكرهون تصريحا أو تلميحا.
1: نعم.
2: هي غيبة. صرح أو لمح.
1: نعم.
2: رمي المعنى، وبرش عاد يرمي المعنى.
1: رمي. صحيح.
2: ولا يخلو مجلس من رمي المعنى.
1: نسأل الله السلامة والعافية يا.
2: إذا ذكر الناس بما يكرهون إما تصريحا أو تلميحا أو تعريضا أو بالإشارة.
1: نعم سيدي.
2: هو الغيبة.
1: أيوة.
2: والغيبة حرام حرام حرام.
1: صحيح.
2: بنصوص صريحة من القرآن والسنة.
1: نعم.
2: وبإجماع علماء الأمة. أما القرآن الكريم العظيم
1: فنأخذ آية سيدي،
2: ففي قول ربنا: ولا يغتب
1: بعضكم بعضا، لتكون هي بداية حديثنا
2: الحلقة المقبلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى.
2: ربي يحفظك.
1: وليحذر الإنسان.
2: نعم.
1: من الغيبة ومن إطلاق لسانه ومن بصره، لأنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم لما سأل أتدرون من المفلس؟ وهذا الصحابة قالوا المفلس
2: يعني ولا متاع،
1: لأنه قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة
2: وزكاة
1: وصوم. أنا فماش برشا وقت سيدي جهاد، أما هذا الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة في رواية الإمام مسلم لم يذكر فيها الحج على كل، هذا يعني صلاته تقبلت، يعني صلى صلاة قبلها ربي سبحانه وتعالى. تصور سيدي جهاد وما والخشوع والحضور واستحضار القلب والنية والصعبة ذاك الكل، وصلى صلاة قبلها الله، وصام صياما قبله الله، وزكى زكاة قبلها الله سبحانه وتعالى. بعد يجي يهديهم للناس، لأنه الوقت ما عنديش برشا نكمل الحديث، يهديهم ليهم هكاك هناني بناني، لأنه ما قدرش يشد لسانه أو بصره أو شيء،
2: ولكن لو شتم هذا وقذف هذا وسقدم هذا.
1: فنسأل الله أن يسلمنا من كل هذا.
2: آمين.
1: بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل المحبة بين الناس سبيلا للسكينة

0: جعل الكرم والإحسان من مكارم الأخلاق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم الناس وأحسنهم خلقا، وعلى آله وصحبه أجمعين. في كل بيت قصة ضيف، وفي كل لقاء ذكرى، وربما لا يتذكر الإنسان ما قدم له من طعام، ولكنه يتذكر دائما كيف كان شعوره وهو بين أهل بيت أكرموه ورحبوا به. وحلقتنا اليوم تدخل الدفء إلى القلوب، وتفتح أبواب المودة، وتجعل اللقاء أجمل. إنها قيمة إكرام الضيف. إكرام الضيف ليس مظهراً من مظاهر الكرم فقط، بل هو خلق يكشف عن طيب النفس وسعة القلب وحسن المعاملة. وقد جاء الإسلام ليعزز هذه القيمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف ليس عادة اجتماعية فقط، بل هو خلق ارتبط بالإيمان. ولا يعني إكرام الضيف أن نكلف أنفسنا فوق طاقتها، أو أن نرهق أهل البيت بالتحضير والمصاريف. فقد يكون الإكرام في ابتسامة صادقة، وفي كلمة طيبة، وفي مكان مرتب، وفي شعور صادق نوصله إلى ضيفنا: أنت مرحب بك، ووجودك يسعدنا. ومن جمال هذه القيمة أن الضيف قد ينسى ما وضع أمامه على المائدة، ولكنه لا ينسى أن يجد قلبا مرحبا ووجها بشوشا. فالكرم الحقيقي ليس في كثرة ما نقدم، بل في صدق ما نشعر به. ومن أجمل القصص التي تظهر معنى إكرام الضيف قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فقد أخبرنا الله تعالى عن ضيوفه فقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فتأملوا جمال الموقف: ضيوف جاءوا، فلم ينتظر إبراهيم عليه السلام طويلا، بل بادر إلى إكرامهم وقدم لهم ما تيسر من الطعام. وهذا يعلمنا أن إكرام الضيف يحتاج إلى المبادرة وحسن الاستقبال. ومن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على إكرام الضيوف ويربيهم على الكرم والإحسان. ومن أشهر المواقف في ذلك ما حدث مع ضيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن في بيته ما يكفي لإكرامه، فطلب من أصحابه أن يستضيفه أحدهم. فقام رجل من الأنصار وذهب بالضيف إلى بيته، وكان الطعام قليلا، فآثر الضيف بالطعام وقدم له ما عنده. فكان ذلك موقفا عظيما من مواقف الإيثار والكرم. وقد أثنى الله على الأنصار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإكرام الضيف قد يكون بما نملك، وقد يكون بالإيثار والمحبة وحسن المعاملة. فاللهم اجعلنا من أهل الكرم والإحسان. اللهم ارزقنا قلوبا واسعة ونفوسا محبة للناس. اللهم علمنا أن نكرم ضيوفنا، وأن ندخل السرور على قلوبهم. اللهم بارك في بيوتنا، واجعلها بيوت محبة ورحمة وكرم. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير، سببا في الفرج، وعونا لكل من يطرق أبوابنا. اللهم آمين يا رب العالمين. إكرام الضيف قيمة نستطيع أن نحييها في حياتنا اليومية بصور بسيطة وجميلة. فعندما يزورنا قريب أو صديق فلنستقبله بوجه بشوش، ولنجعله يشعر أن وجوده ليس عبئا علينا. وإذا جاءنا ضيف فجأة ولم نكن مستعدين، فلا نجعل قلة الإمكانات سبباً للحرج. وعلينا أيضاً أن نعلم أبناءنا كيف يستقبلون الضيف، وكيف يرحبون به، وكيف يحافظون على حسن الأدب معه. وفي المقابل فإن على الضيف أيضاً أن يراعي أهل البيت، وألا يثقل عليهم بطول المكث أو بكثرة الطلبات. فإكرام الضيف واحترام أهل البيت قيمتان متكاملتان. أحياناً ننشغل بالتفاصيل وننسى المعنى، ننشغل بماذا سنقدم وكيف سنرتب وماذا سيقول الناس، وننسى أن أجمل ما يقدم للضيف هو الأمان والمحبة والشعور بالترحاب. فلنتذكر أن البيوت لا تقاس بكبرها ولا بكثرة ما فيها، وإنما تقاس بما فيها من قلوب كريمة. وكم من بيت بسيط خرج منه الضيف وهو يقول: ما أجمل هذا البيت، ليس لأنه وجد فيه أفخر الطعام، ولكن لأنه وجد فيه قلوبا صادقة. ولنسأل أنفسنا: هل يشعر من يزورنا أنه مرحب به؟ هل نكرم الناس بقلوبنا؟ أم نحاول فقط أن نظهر الكرم أمامهم؟ فالكرم الحقيقي هو أن نعطي برضا ونرحب بمحبة ونحسن دون تكلف. إكرام الضيف ليس مائدة نعدها فقط ولا كلمات نقولها فقط، بل هو قلب يفتح أبوابه، ووجه يبتسم، ويد تقدم، ونفس تحب الخير لمن يزورها. فلنحيي هذه القيمة في بيوتنا، ولنعلم أبناءنا أن الكرم ليس في كثرة المال، وإنما في كرم النفس. وفي الختام نسأل الله أن يجعل بيوتنا بيوت محبة ورحمة وكرم، وأن يرزقنا حسن الخلق وطيب المعاملة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. علاش نلقاو ملايين البشر يلبسوا كيف كيف ويخموا كيف كيف حسب ما تقول الموضة؟ وعلاش العالم يحبنا نكونوا نسخ متكررة ومستهلكين مطيعين؟ زعما فما شكون مازال ينجم يكون مختلف وما يجريش وراء الأضواء؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نكونوا عملة نادرة وأذكى نسخة من أنفسنا. المحور الأول، رزانة الصمت في عالم معبي بالحس. نحبك تفهم اللي احنا نعيشه في عصر الضجيج، اللي هذا يحب يحكي ويعبر على رأيه باش يقول أنا هوني. أما الشخص النادر هو هك الساكت، مش على خاطره خايف، أما على خاطره يفهم قوة الصمت، واللي كثرة الحس مع الناس ما منهاش فايدة قدام ربي. ربي سبحانه يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وهنا الصمت يولي المفروض في حينه، وهو خير وأزكى للنفس وأسلم لنهار آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، وهذه هي المعادلة النادرة. مهم ياسر أنك تفهم اللي الكلام برشا يخليك تغلط وتطيح من الهيبة متاعك، أما الصمت هو سلاح استراتيجي. مثلا في اجتماع الصامت هو الأقوى على خاطره قاعد يراقب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت، وربي وصينا بقوله تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. معناها ما ترفعش صوتك على خاطر العياط قل التربية. والتشبيه اللي عمله ربي واضح. نحبك تفهم اللي الكلام متاع الإنسان المؤمن النادر كذهب، والكلام الفارغ كيما الرمل. نصيحة مالا هي اسكت زوز ثواني قبل ما تجاوب، وما تتكلم كان كي تبدأ الكلمة باش تزيد في قيمة الحوار. محور الثاني، ندرة التركيز في عصر التشتيت. احنا نعيشو في اقتصاد الانتباه، شركات كاملة تخدم باش تسرق لك وقتك بالدوبامين السريع. ربي سبحانه يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هوني هو قمة التركيز اللي لازم نطبقوه في كل أعمالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يقول إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. مهم ياسر أنك تفهم اللي التركيز ولا قوة خارقة في وقتنا. الشخص النادر ينجم يسكر تليفونه ويخدم 4 ساعات على مشروع صعيب بلا قلق. مثلا خصص ساعات مقدسة في نهارك بلا انترنت بلا تليفون. ربي يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. حبك تفهم اللي الإبداع يتولد من التفكير الصادق مش من التيك توك. مالا ابني مسيرتك خطوة بخطوة بتركيز فولاذي يرضي رب العالمين. المحور الثالث، الاكتفاء الذاتي والقلعة الداخلية. أغلب الناس هما متسولين عاطفيين، يستناو في المديح والجمات باش يحسوا بالقيمة. أما ربي يعلمنا العزة بقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك. مهم ياسر أنك تفهم اللي الإنسان النادر هو اللي عنده مقياس داخلي. مثلا حتى إذا أتقن خدمته وما سفق له حتى حد ديما يرقد مرتاح، كما قال الله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نحبك تعرف إن الحرية هي أنك ما تستنى حتى شيء من حتى حد. كون أنت الشمس اللي تضوي على حياتك بالإيمان والاكتفاء بقربك من الله. المحور الرابع: قوة التحمل وقتل الشكوى. الإنسان العادي يشتكي من الدنيا والظروف باش يقول أنا ضحية، أما رب يقول على لسان سيدنا يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكوى للبشر منقصة، والشكوى لغير الله مذلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. القلق والتذمر يدمروا الروح، أما المؤمن النادر كي يتحط في مشكلة يكبس روحه ويبدأ يلوج على الحلول. مهم أنك تفهم اللي الشكوى تمرد ساذج على واقع صاير بالحق، وفي عوض يقول علاش صار هكا يقول شنية الخطوة الجاية، وتفكر قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. المحور الخامس: صدق الحقيقة في عالم التجميل الزيف. احنا نعيش في عالم المجاملات والكذبة البيضة، اما ربي وصينا بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة، وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. المؤمن الصادق يقول لا كي يبدا رافض بالحق، ما تعطيش اعذار كاذبه باش ما تمشيش لبلاصه ما تحبش تمشي لها. قول ما يساعدنيش بكل وضوح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان الصدق طمانينه وان الكذب هيبه. معناها اللي الصدق هو المعدن الاصلي اللي ما يتقدرش بثمن. المحور السادس: ندرة الفعل والتطبيق. الناس الكل تحلم وتحكي في القهاوي، أما الفعل يجيب ربي. ربي يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. معناها اللي المؤمن الصحيح هو اللي يقوم ويخدم ويفعل ويطبق ويبني بالحق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هوني هي قوة الفعل. مهم ياسر أنك تفهم إن الفكرة بلا تنفيذ ما تسوى شيء. استعمل قاعدة الخمس ثواني، معناتها كي تقرر بالخمسة ثواني التالية تقوم بفعل وتوكل على الله. ربي يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله. كون راجل فعل مش راجل كلام. ما لا تفكر ديما اللي الصمت الرزين يعطيك هيبة وقيمة قدام ربي وقدام الناس، واللي التركيز في عالم مشتت هو الجهاد النفسي الحقيقي للنجاح، واللي إرضاء نفسك ومبادئك الدينية أهم من تصفيق الجمهور. أخيرا: اللي الفعل الخالص هو اللي يصنع الفرق في ميزان الحق. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين لاتخاذ خطوات عملية. ابدأوا بالصمت مرة، وبالتركيز ساعة، وبالصدق ديما، باش تكونوا بالحق عملة نادرة في الدنيا هذه. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم الجبالي.
0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم،

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: من زاوية أخرى، من زاوية أخرى نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة، ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وين ما كنتوا تسمعونا، وين ما يصلكم صوت برامجنا، وين ما تتبعونا، إن شاء الله دائما أوفياء، وإن شاء الله دائما قدموا لكم الإضافة والإفادة. تحية كذلك للمتابعين متاعنا على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم اللي يشاهدونا في البث المباشر. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من زاوية أخرى، معكم مريم فجاري في الإعداد والتقديم، ويرافقنا اليوم سالم الشعري في الإخراج.

0: سلام
1: ويسلم عليكم خرج حصتنا بطريقته الخاصة، ربي يبارك فيه إن شاء الله. سلم الشعري ومعنا كذلك أحمد الطبيبي في الإخراج الرقمي في التنسيق العام للحصة، نذكركم 71 136 ألف. بعد شوية إن شاء الله تلتحق بنا الأستاذة تسنيم إمام المدربة المحترفة والمدرسة علوم شرعية. واليوم الحقيقة الحصة باش تكون وقائية، الموضوع باش يكون وقائي، باش يكون الموضوع إن شاء الله فيه من الجانب التوعوي، الحديث عن المخدرات، عن الإدمان عند الشباب اليوم، شنو الأسباب، شنو الدواء، كيفاش نجم تكون كذلك التحديات، وخاصة الجانب توفير الدعم والوقاية والوعي بطبيعة الحال من هالآفة هذه اللي هي يعني المخدرات والإدمان من أخطر التحديات اللي نجموا يعيشوها شبابنا أو تهدد شبابنا. فلزمنا خاصة نفهموا أنه ما تأثرش فقط على صحة الإنسان، لكن تمتد هالأثار متاع الإدمان ومتاع المخدرات للدراسة متاعه، للعمل متاعه، لعلاقته مع أسرته، لعلاقته الاجتماعية وعلاقاته الاجتماعية، للمستقبل، مستقبل الشاب والشباب بصفة عامة. فتنجم الحكاية تبدأ بدافع الفضول أو ضغط من الأصحاب أو فكرة ربما هكا حب يكتشف، لكن بعد تنجم تكون تدريجياً تولي إدمان، وينجم يصعب على الشاب أنه يخرج من هالوضعية هذيك بمفرده. هذيك علاش اليوم كما قلت اليوم الحصة باش تكون توعوية وقائية من زاوية أخرى بطبيعة الحال، الموضوع باش نعالجوه ونحكيه فيه إن شاء الله. فباش نحكيه على الأسباب، الدوافع اليوم يلجؤوا لها الشباب باش ينجموا يستهلكوا هالمخدرات، كيفاش يبدأ الإدمان وكيفاش يتطور، كيفاش تأثر المخدرات والإدمان اليوم على صحة الشاب، دراسته، المستقبل متاعه، وعلاقاته كما قلنا في البداية. أحيانا الأصحاب اللي نجموا يهزوا شاب ربما، ولا ضغط المجموعة يدفعوه باش يتعاطى، باش يكتشف هالحاجة هذية، وكما قلنا بعد يصعب الخروج منها. كيف مش نحكيه على الجانب التوعوي والوقائي، هو دور الأسرة، المجتمع في الوقاية، كيفاش يتجاوزوا الشباب هالإدمان ويبدأوا أحياء جديدة. فمرحبا بكم ناس كل على 71 136 ألف، نجموا نسمعوا تجربكم في الموضوع هذا بطبيعة الحال، ونسمعوا زادة كذلك اليوم إذا كان فما تجارب ناجحة في الجانب هذا، فما أسر يعني خرجوا بوليداتهم من الظلمة متاع الإدمان إلى النور متاع أنه يرجع ويتوازن حياته وتتوازن نفسيته. مرحبا بكم الناس الكل كما قلت على 71 136 ألف، مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعة، أبقوا معنا في لقاء مباشر من زاوية أخرى، راجعين إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.

0: من وحي السنة. من وحي السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسد المتابعين والمستمعين، متجددين معكم في اللقاء في من زاوية أخرى، ومازلنا في حديثنا كما قلت اليوم باش نحكيه عن الإدمان، عن المخدرات، عن الشباب اليوم اللي كما قلنا هو من أكبر التحديات. فاليوم كما قلت إن شاء الله حصة فيها من الجانب الوقائي، من الجانب التوعوي، ترافقني فيها المختصة في تعديل السلوك والمستشارة الأسرية أستاذة تسنيم إمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لك وحشة مريومة، منورة استوديو إذاعة الزيتون. تحية كبيرة لكافة مستمعينا على إذاعة الزيتون.
1: شكرا، ربي يبارك لك. إن شاء الله كما قلنا الموضوع الحقيقة مهم، وخاصة أنه اليوم يهمنا شبابنا، يهمنا وليداتنا، يهمنا أنهم يكونوا في أحسن الحالة متاحهم في صحتهم الجسدية والنفسية. فاليوم حديثنا في هالجانب هذا، في الجانب التوعوي والجانب الوقائي، أنه ما نحبوش وليداتنا يعني نشوفهم اليوم في حال آخر، أو نشوفهم ربما ما همش واعين اليوم اما بالمستقبل نتاعهم او بعلاقاتهم او بالاسر نتاعهم او بشنو هو باش ينجم يعمل غدوه في المستقبل. فهذاك علاش اليوم نتحدث في هالموضوع هذا، ونعضدوا مجهودات الدوله كذلك في انها تحمي البلاد من هالافه نتاع المخدرات ونتاع الادمان. فباش نرجعوا نحن الوحي السنه والحديث، حديث سيدنا عليه الصلاه والسلام، حديث رائع في قمه الروعه باش نفهموا المعاني نتاعه. لكن قبل تسليم قلت لي عندي مقدمه صغيره.
2: اي بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه. نحب نقول اليوم للسادة اللي تبعوا فينا أنه فما حاجات في الدنيا ما تبدأش جريمة. فما حاجات ما تكونش البداية متاحها كارثة، ما تكونش البداية متاحها ملفتة. فما حاجات خطيرة برشا ساعات تبدأ بجملة بسيطة وصغيرة لا نلقي لها بالا.
1: صحيح.
2: جرب مرة واحدة وما يصير لك شيء. ممكن هذه أول جملة يسمعها كل مدمن يسمع فينا. جرب ما تخافش، حكاية فارغة، ما يصير لك شيء.
1: صحيح.
2: ويجرب نجم تبدأ الحكاية من الأول بسبب الفضول،
1: ساعات
2: بسبب صحبة السوء، ساعات تبدأ الحكاية من وجيعة مخبية، جه انهيار نفسي، وجيعة كبيرة،
1: تعدى بمشكلة ولا ظرفية معينة.
2: ساعات برشا شباب يبدأ معاهم الإدمان وهو قاعد يحاول يهرب من ضغوط، ما عرفش كيفاش يواجهها، وما تعلمش داخل الأسرة كيفاش يواجهها من بعد،
1: وما تعلمش يقول لك كما قلنا في مرة من المرات. كانت تتذكر معنا
2: للأسف الشديد من الأول تبدأ بجرب، ومن بعد تجي عليه لحظة يكتشف فيها أنه الحاجة اللي ظن أنها وسيلة للهروب واللي هي السجن الحقيقي متاعه.
1: صحيح.
2: اليوم وقت اللي نحكيه على المخدرات ما نحبوش نحكيه فقط على المادة المخدرة اللي تدخل الجسد متاع الشاب والذره، أما نحب نسأله أسئلة أعمق ممكن تعاوننا باش نحميه أولادنا.
1: صحيح.
2: قبل ما يطيحوا في الفخ متاع المخدرات، شنو الحاجة اللي لوجوا عليها شبابنا اليوم قبل ما يلوجوا على المخدر؟ شنو هي الحاجه اللي خليتهم يمشوا للمخدر؟
1: الطريق هذاك
2: يلندرا قاعد يلوج على المتعه وكهو، يلوج على الانتماء، يلوج على الجراه، يلوج على النسيان، قاعد يهرب من مشاكل عائليه يعيش فيها، قاعد يهرب من فشل، من فراغ، من علاقه مؤلمه، من ضغط نفسي. هنا تبدا مسؤوليه الاباء والامهات.
1: صحيح.
2: وقت اللي يفهموا ما قبل الكارثه وما قبل الادمان، الشاب الذي وقع في الادمان ماهوش مجرد شخص فاسد. وانا ما نحبش أم وبو جيوني في الميسنجر تقول لي ولدي راهو مدمن، راهو في سد، راهو ضاع. أنا نرفض هالكلمة. هو ماهوش شخص فاسد في الحقيقة، هو ماهوش مجرد زادة ضحية نجمو نعفيهم المسؤولية.
1: بطبيعة الحال
2: لا هو إنسان فاسد ولا هو إنسان ضحية نعفيهم من كل أنواع المسؤولية.
1: يعني تنجم تلقى شكون يقول لك راهو صغيري ضحية ربما، أو
2: لا هو هذا ولا هو ذاك. هو إنسان عنده مسؤولية عن اختياراته، لكن وراء هذه الاختيارات ساعات فما قصة توجع تحتاج أن نفهمها.
1: مهم جدا، وهذا علاش اليوم كما قلت الحصة باش تكون توعوية وقائية. راهو اليوم انه هات نهتموا، هات كما نقولوها انه نلتفتوا لهالجانب هذايا ونراقبوا صغيراتنا. كما قلت انت جرب اللي هي ساعات تبدا حتى لو من التدخين، من السواقه العاديه.
2: انا برشا مهالك تبدا
1: نجم تبدا بجرب،
2: مش حتى التدخين، الادمان، المواقع الاباحيه، كل انواع الحرام، الخمر، كل انواع المسكرات، كلها تبدا بجرب.
1: انت قلت كلمه مهمه في جمله الحاجات يبحث فيها الشاب، قلت الانتماء.
2: أيه.
1: يعني فكرة أنه ننتمي للمجموعة ذيك باش نكون معاهم.
2: نعم، باش يحس بالقوة.
1: فيلزمني نكون معاهم في كل شيء.
2: قاعدين نراو في الكليات وفي المدارس الإعدادية والثانوية في ديكليك مجموعات. يصوروا قوة للشباب. إذا هو ضعيف في الدار، إذا هو ما عندوش انتماء في الدار، إذا هو ما عندوش حاجة ينتمي لها، حس بأن هذيك الأمانة متاعه، فبش يلوج على الانتماء خارج البيت للأسف الشديد. وما نغيبوش زاد المنظور الشرعي، بما أنه نحن في وحي السنة الإنسان، عم الإنسان لم يخلق ليهلك نفسه، ولا لبيع عقله، ولا عنده حق باش يبيع على صحته ولا كرامته بلحظة متاع نشوة عابرة. الشرع وجهنا لا لحماية الجسد فقط، بل لحماية الإنسان في عقله، في إرادته، صحيح، في كرامته، في مستقبله. المسألة اليوم أكبر من أن نقول لأولادنا هذه حرام، أما لازم نفهم كيفاش يوصل الإنسان أصلا إلى مرحلة يصبح فيها الحرام عنده أقوى من خوفه من الله.
1: نعم، سبحان الله.
2: وهذا ما سيجيبنا عنه هذا الحديث النبوي المبارك الذي بالنسبة لي أنا يخرجنا من التخويف من المخدر إلى سؤال أعمق، ماذا فعل الإنسان بالنعمة التي استودعه الله إياها؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده أو جسمه فيما أبلاه،
1: كما قال
2: الإمام الترمذي رحمة الله عليه.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: حديث عظيم، وكأنه يحط قدامنا مريم أو قدام الإنسان أربعة أسئلة كبيرة قبل ما يحط قدامه أربعة إجابات. عمرك ونمشي
1: تدرج
2: طبعا، من الكل إلى الجزء، من الأهم إلى المهم. وهذا يعلم الصغار فقه الأولويات الذي أنادي دوما بتدريسه في المدارس. أنا أدعو فقه الكليات أو فقه الأولويات، سمحني، هو باب من أبواب أصول الفقه. هذا لابد أن يدرس في المدارس الإعدادية والثانوية، كي يتعلم الصغير فقه الأولويات في حياته، في دينه، تتنظم برشا حاجات في مخه،
1: صحيح، فيرتب
2: الحديث هذا يمشي علمنا فقه الأولويات.
1: العمر بصفة عام،
2: عمرك الكل، وين مشي يعني؟ وكأنه سيدنا صلى الله عليه وسلم قاعد يقول لي ويقول لك أول حاجة تعملها لازم تكون عندك نظرة مستقبلية استشرافية على المدى البعيد، ما تغزرش الغدوة كهوش باش تاكل أو بعد غدوة واش باش تعمل. عمرك الكل شنية نهايته؟ عمرك الكل اللي عطاه لك ربي المعدل متاع أعمارنا 60 أو 70 سنة، إيش عملت فيه؟ وين هزك؟
1: وبعد يبدأ
2: وعن التفصيل. علمك ثم يجي من الكل إلى الجزء، علمك ماذا صنعت به؟ هذه العلوم التي نتعلمها من اللي عمره إنسان 4 و3 سنين هو يتعلم
1: من التمهيدي
2: هو يتعلم في الحروف، في الكتابة، في الحساب، يتعدل التمدرس، يتعدل الإعداد، يتعدل الثانوية، يتعدل البكالوريا. عمرك الكل وانت تقرأ
1: بعد الجامعة التخصص،
2: بعد تخصصاتك، بخلاف الناس اللي تمشي تقرأ علوم أخرى،
1: وبخلاف الناس اللي تعمل دورات تدريبية وغيرها،
2: بخلاف الناس اللي عندها علوم يدوية وتلك علوم شرعية. صحيح. وأنا أقولها دائما، رأي الخياطة علم شرعي، ما دمنا ننفع بها الناس، تخيط حاجة تسترني بها هذيك نفع. النجار، الحداد، كل العلوم التي يحتاجها المؤمن في الدنيا والآخرة هي علوم شرعية، مش محصورة على العبادات أو التشريعات. فهذه العلوم التي تعلمناها ماذا صنعنا بها؟ كيفاش غيرت لنا حياتنا؟ كيفاش بنينا بها الآخر؟ كيفاش عمرنا بها الأرض؟ كيفاش عشنا بها قضية الاستخلاف التي خلقنا من أجلها على هذه الأرض؟ فكأنه الحديث قاعد يوجه فيك الحاجات بمرور الأعوام في دار الدنيا وبالملهيات قد تغفل عنها.
1: صحيح.
2: الحديث قاعد يقول لك فيق، يعملك في ألارم، راك باش تتحاسب على عمرك،
1: ومن بعد روح
2: وراك باش تتحاسب على تفصيلات العمر نتاعك. عمرك شنو فيه؟ العلم الذي تعلمته، المال الذي اكتسبته وأنفقته، من أين جاء وأين ذهب، وقديش من أموال تنفق اليوم، تكتسب بالحرام وتنفق في الحرام، تكتسب من الشبهات وتنفق في الشبهات، هذا كله سنحاسب عليه.
1: حتى يكتسب من الحلال، زاد ساعات الإنسان ينفق في حاجات
2: قد يكتسب المال من الحلال،
1: ماهيش أولويات ولا ماهيش مهمة،
2: هو فيها تفصيل شرعي باش ما نقسيوش على أنفسنا وعلى الناس، ولا نشدد ما كان موسعا وميسرا.
1: أنت
2: عندك الحق تنفق من الطيبات كيف تشاء، لكن حتى هذا الإنفاق في الطيبات فيه تفصيل.
1: صحيح.
2: لو أنت من أثر الأثرياء وجارك جوعان وأنت تنفق في الحلال، لكنك ستحاسب على ذلك الجائع الذي علمت أنه جائع. دونك الإنفاق وحده فيه نظرية كبيرة، الكسب
1: صحيح.
2: نظرية والإنفاق نظرية تنعملوا عليها حصة واحدة
1: إن شاء الله.
2: وآخر حاجة ستسأل عنها عن جسمك اللي هو أقرب حاجة ليك الذي يصحبك، فما حاجة أقرب لك من جسمك من بدنك؟
1: أنا حر، معناتها جسمي أنا حر فيه.
2: لا ما فماش حتى حاجة أنت حر فيها، وقلنا نحكي زاد على الحرية. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، خلقك الله سبحانه وتعالى، أعطاك أمانة، نفسك أمانة، جسمك أمانة، بصرك أمانة، سمعك أمانة، روحك أمانة، مالك أمانة، علمك أمانة، والكل ستحاسب عليه. أعطاك الحرية إيه؟ لكن هذه الحرية محدودة بزمن وموجهة بقواعد.
1: تو نرجعوا لهذه. وعن جسمه فيما أبلاه، هنا نفهم أنه كل حاجة، كل نفع دخلوا لجسمك باش يتجاز عليه،
2: تؤجر عليه،
1: تؤجر. وكل حاجة تنجم تضر الجسم نتاعك لازم تكون واعي انه تنجم تكون ذنب عليك. يعني حتى حاجة انت في بالك ربما كما قلت انت لنشوة بسيطة كما نحكيو اليوم عن المخدرات، لكنك قاعدة تضر في جسمك.
2: نعم،
1: فيه
2: كل ما يستهلكه المرء من مادة نافعة له فيها أجر. شوف الإنسان يأكل ماكلة ويأخذ أجر، تخيل.
1: سبحان الله.
2: لذلك سن لنا النبي أن نبسمل لأنها عبادة، وأن نحمد الله لأنها عبادة، طاعة هذيك. وقت اللي أنت تأكل بنية تقوي جسدك على هذه الدار الدنيا، وكل ما يبلي جسدك أو يضره فيه إثم وستحاسب عليه. وقت اللي نحكيه على المخدرات نتوقف خصوصا عند السؤال الأخير، وعن جسمه فيما أبلاه. الجسد ليس ملكا مطلقا لنا نفعل به ما نشاء. هذا ممكن من الحاجات اللي بشبتوا فيها برشا شباب، يقول لك بدني نوشم، نعمل نعمل مخدر، نزرق، نعمل شنو نحب. لا، ستحاسب. هذا الجسد الذي تحمله اليوم سيشهد عليك غدا. هذا العقل الذي تغطيه بالمخدر اليوم وتغيبه سيشهد عليك غدا. هذا القلب الذي ترهقه بالمخدر سيشهد عليك غدا. علميا الأطباء يقول لك المخدرات تضر بالكبد، تضر بالدماغ، تضر بالقلب،
1: شرايين القلب.
2: نعم، هذه الأعصاب التي نستنزفها ونستنفذ طاقتها باستعمال المخدرات ستسأل عنها غدا، ستشهد عليك غدا. الصحة التي نهدرها ستشهد عليك غدا. كل هذه نعم. والنعم في المنهج الإسلامي ما يش فقط متاعا نستعمله، بل أمانة سنسأل عليها. عن جسمه فيما أبلاه، يعني عن جسمه هل حافظ عليه فقط وإلا ضيعه؟ في ماذا استهلك هذا الجسد؟ في ماذا ذهبت طاقة هذا الجسد؟ هذه الدماء التي تسري في العروق وتعطي طاقة كبيرة،
1: شحنة متاع
2: شحنة للإنسان الذي يميزه عن غيره من الكائنات. إيش عملت بها الطاقة هذه الكلها؟
1: فيما صرفتها،
2: في ماذا أنفقت عمرك وجسدك؟ هذا السؤال الذي نوجهه اليوم لشبابنا، طبعا دون تخويف أو إدانة. الحقيقة
1: نحن قلنا اليوم حصة توعوية وقائية.
2: نعم،
1: إنه اليوم باش نفهموا يعني قيمة الشباب وقيمة الصحة وقيمة هيك العمر هذاك اللي ما يتعوضش. راو انك تكون في هيك العمر متاع 17 و18 سنة و20 و25، راو كله طاقة، كله حماس،
2: في أوج أحلى سنين العمر.
1: حتى سيدنا عليه الصلاة والسلام تحدث على الفترة هذه في أحاديث
2: من
1: كثير.
2: أجمل فترات العمر، لو نحن نوخر التالي نقول وصبنا نرجع التالي لك الفترة المزيانة هذيك ونعمرها أكثر فأكثر. صحيح. فاليوم لو نسأل أولادنا اللي يسمعوا فينا، في أين صرفت جسدك؟ ونصرفه في الفلوس، فش صرفت الجسد
1: نتاعك؟
2: أين صرفت عقلك؟ أين صرفت سنوات شبابك؟ شنو مش تكون إجابتهم؟ لو يقول أبليته في طلب العلم أو في الخدمة أو في الرياضة أو في خدمة والدي أو في بناء مستقبلي، في عبادة الله، في نفع الناس. وإلا زعم شبابنا مش يقول أبليت جسدي في شيء كنت أظن أنني أتحكم فيه. ليستعمل المخدر ملول يتخيل أنه هو يتحكم. أنا نختار قداش من سيجار ونتكيف، أنا نختار قداش من مخدر باش نستعمل في الأسبوع، أنا نختار نوع المخدر. هو يظن أنه يتحكم حتى في اختياراته لأنواع المخدر،
1: لكن
2: في الحقيقة يكتشف في النهاية أن المخدر هو الذي يتحكم.

0: حياتك. شوف اللي يستعملوا المخدرات قديش عندهم مشاكل عائلية، مشاكل في العلاقات،
1: في
0: مشاكل
1: المجتمع،
0: بين الزوجات، مشاكل في المجتمعات. وكأنه المخدر يسرق لنا في سنوات كان يمكن أن نبنيه فيها أنفسنا
1: ويكون البناء أجمل وأفضل.
0: علاش التوجه اللي اخترته أختنا مريم اليوم هو الوقاية من المخدر، اللي هي مش مجرد خوف من المرض أو العقوبة، إنما هي وعي بقيمة هذه الأمانة.
1: وذلك علاش قلنا في البداية أنه يعني رو يعني الفكرة هذه، وأنه الوقاية ما تكونش بالعقاب ولا التحذير، ولكن بالوعي والوقاية، لأنه اليوم نعم. محتاجين نكون واعين، وتكون اليوم فما وقاية، واليوم الحقيقة قاعدة فما يعني توجه من الدولة ومن المؤسسات متاعها.
0: نعم.
1: شوفوا في ومضات توعوية سواء على التلفزة أو الإذاعة، توعوية بالمخدرات، بالفين تنجم تهزن المخدرات، بالآفة هذه. وكما قلنا هي من البداية قلنا هو تحدي الحقيقة اليوم ما عند الشباب. أنا باش نرجع للكلام اللي قلته أنت تسنيم، قلت الدوافع ولجوء الشباب للمخدرات بديتها بالفضول والرغبة، ضغط متاع الأصدقاء والمجتمع والناس اللي تحب هكا، والانتماء الكلمة اللي شدتني الحقيقة، الهروب من المشاكل الأسرية ولا عاطفية، شعور بالفراغ والملل زاد موجود.
0: نعم.
1: كيف قلت أنت ضعف الوعي أحيانا، أنه بالفكرة أنه أنا مش نتحكم في المخدر، لكن بعد تصبح تلقى نفسك راه المخدرات هي اللي تحكم
0: فيك.
1: هذا الجانب متاع ضعف الوعي محتاجين نخدم عليه أكثر اليوم باش يتحفز عند الشباب، وعند اللي كما قلت أنت فكرتك كلمة جرب من غادي ينطلق الوعي، لا ما تكون فما صد منيع انه انا
0: الحقيقة لا. انا نرى انه الوعي يبدا من الوالدين مش من الصغير، انه نوعيوه من كلمه جر قبل بشويه الوعي يبدا. اليوم الوالدين لازم يفهموا انه فما تصورات عند الوالدين، خلينا نكونوا واقعيين بالدارجه بالتونسي كاننا في دارنا. رام الوالدين يتخيلوا انه ولدهم اليوم قام الصباح قال لك هاو تو باش نولي مدمن، اليوم اصبحت مدمنا. اختي لي هذا ماهوش صحيح. غالبا البداية تكون وراها حاجة إنسانية مشروعة، غالبا البداية تكون وراها أسباب مشروعة، لكن الشاب يلوج في ثنية غلط. مش يشرح الشاب لنفسه أنا عشت أزمة عاطفية، مشروع أني نلوج على حاجة تهديني تخرجني من الأزمة. الشاب مشروع أنه يخرج من الأزمة اللي هو فيه، لكن الغير مشروع هو أنه يختار ثنية غلط. فالإشكال في الوسيلة الخاطئة، ماهوش في مشروعية أنه يخرج من الأزمة. تفهم فيا؟
1: واضح.
0: دونك يمكن الشاب يبحث عن المتعة، والمتعة هي من الأشياء المباحة والفطرية اللي خلقها لنا ربي، جميعنا نبحث عن المتعة. ركي تاكل كعبة شوكولاتة تلوج على المتعة، هذه ثنية مشروعة. أنا اللوج على المتعة يحق لي، لكن ما يحق ليش أني اللوج على المتعة بثنية محرمة غالطة تؤذيني. كيف ينجم يكون كما عودت لنا أنت وحوصلت لنا ربي بارك لك، الهروب من الألم هو سبب، الانتماء، إثبات الذات، أنه نتخلص من القلق، نحب نتخلص من القلق،
1: الفراغ زاد راهو
0: نعم
1: حكينا عليه في
0: كسر الملل والفراغ. من أكبر أسباب الإدمان هي الفراغ، فراغ والفلوس. صغيرك أعطيه الفراغ وأعطيه الفلوس وتأكد أنه باش يكون مدمن، إذا مش مع المخدرات على حاجة أخرى. نجم تكون زادة من الأسباب أنه يحب ينسى تجربة مؤلمة، أنه يقلد المجموعة اللي دايرة به، أنه يحس بالقوة والجرأة، وهذه نلقاها زادة عند الذكور خاصة، أنه يحب يرى مجموعة مدمنة وقويين شخصيتهم قوية، يولي يحب كيفهم
1: وربما تتعدى تولي بركاجات وتولي إجرام
0: وتلقاه شخصيته ضعيفة في الدار، والأم مسيطرة عليه والبو مسيطرة عليه، ما يعطيهوش مساحة متاع حرية في الدار باش يحس بقوة شخصيته. هيك علاش احنا نقولوا خليوا لأولادكم مساحة.
1: بلي خلينا نقفوا فيها هذه التسنيم، يعطيك الصحة في الجانب هذا، وإحنا حكينا عليها في حصة لكن مش نعودوها اليوم. إنه قلت أنت راهو كي تقول صغيرك يتعلم يقول لا، راهو مش معناتها ما عرفتش تربي ولا فشل متاع تربية. أنت قلتها في حصة من الحصص، راهو نجم تفرح في الوقت ذاك وقت اللي صغيرك يتعلم يقول لا على حاجات معينين، راهو غدوة في الشارع وقت اللي كلمة جرب هذيك باش يتعلم يقول لا.
0: نعم،
1: وهو بكل ثقة في نفسه.
0: هنا ديما نقول ما تفرحوش في عمر معين، ما تفرحوش بالصغار شديدي الطاعة اللي تقول له عليه يطبس راسه ويقول لك حاضر. لا، من حق الصغير أنه يناقشك بتربية وبأدب.
1: أكيد.
0: وبل أنت تسعى لغرس هذا الوعي في أبنائك. كيفاش؟ أنك أنت تقلل من الأوامر. فما مواقف لازم تكون فيها أوامر واضحة،
1: واضح،
0: ذي السلطة أبوية ومتع أمومية. لكن حاول قللوا من الأوامر وخليه في عمر معين. عنا في الدار حاجة اسمها طاولة النقاش والمشورة. وين المشكل أنه نتشاور؟ وين المشكل أنه مريم وتسليم يقعدوا بناتهم هاي شنو رأيكم اليوم كيفاش

0: ننظموا الدار، كيفاش نقسموا الادوار. ما تحسهاش خير من اني نقول لك اي انت اغسل المعون، انت اعمل كذا، انت برا اغسل هز الكرهبة للافاج، انت برا جيب القضيه من الدار. ماناش في جيش، رانا راي دار. شنو دار؟ راي سكن،
1: مرونه،
0: سكن يعني راحه. والراحه ما تعنيش الا مسؤولي، لان نجم نبدا نغسل في المعون لامي وانا وليد وانا مرتاح.
1: ساعات الراحه معناتها لا مسؤولي، راهو ساعات في بعض العقليات
0: خاطئة احنا زرعناها.
1: هذا كاش نصحوا المفاهيم كما ديما تقول انت تسنيم.
0: لا مسؤوليه، الراحه انه بنتي وولدي يساهموا معايا في الاعمال المنزليه وهما فرحانين.
1: نعم.
0: مرتاحين، ما همش يعيشوا في ضغط، ما همش يعيشوا في جيش، ما همش يعيشوا في سلطه فوقيه راكو كان ما تعملش هذه تاكل طريحه وتحرم من الاكل والخروج. لا لا لا، هديوا رويحكم كأمهات وأباء، نتعلموا طاولة النقاش والمشورة، مش حاجة تنفع في التربية قد المشورة. حكيوا مع بعضنا، شنو رأيكم، شنو نعملوا اليوم، شنو نعملوا غدوة، شنو رأيك، حسب رأيك أنت ولدي كيفاش نجم تتصلح في اللغة الفرنسية. يقول لك نعطي اقتراحات، خلي الاقتراحات تخرج منه هو، تاول الأوامر الثقل متاعها يخف ويعيش راحة ويعيش بشخصية قوية كي تشركوا. تفكر سيدنا إسماعيل، نخرجوه من المتلقي المجبور إلى الشريك المسؤول. هذا يخلي الصغير ما يلوش على القوة والجرأة البر.
1: ها مش نسك في نفس السياق، احنا نعرف انه حسب حتى الارقام يعني نقاول المخدرات موجوده في المعاهد نتاعنا وكل. اليوم انا نحب نوعي ولدي، وهي عطله صيفيه، البو والام يقول لك انا ولدي نجح للليسي، وانا نحب نوعيه انه ينجم يلقى ناس تبيع للاسف في المخدرات. نعم. في المحيط نتاع المعاهد، ولا ينجم اصحابه كما قلت انت فكره هيك جرب المروله ببلاش وباش نعطيها لك وكل، برغم كما قلت انت الاثمان تنجم تكون غاليه. فكيفاش انا نحاول اني ولدي اليوم اللي هو في 15 ولا في 16 سنة ومش يدخل المعهد، كيفاش نحاول أني نوعيه كما قلت أنت بطريقة المشورة بالحديث بالحوار بالكلام اللي ساعات يلزم يكون فما صراحة، معناتها فما كل حوار اللي مش فقط أن نعطيك كلمات وأنت فاركس، لا لا بوضوح. معناتها
0: به أول نقطة، المواضيع نسميهم نحن تابو.
1: أي.
0: المواضيع اللي تعلمنا للأسف الشديد بالتربية الخاطئة السابقة، التربية القديمة فيها جانب إيجابي وجانب سلبي.
1: أكيد.
0: من الجوانب السلبية اللي فيها أنه فما مواضيع تابو
1: ما نحكيوش فيه.
0: هذه لازم تتفسخ في هذا الزمن. بتربيوش أولادكم كما أنتم تربيتوا، هذا من وعي الصحابة الكرام، من كلام سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه وسيدنا عمر. ما تربيش ولدك في زمن غير زمنك بنفس الطريقة متع زمنك أنت. ما تقول فما أبو مرة في استشارة قال لي أنا عمري مشيت البحر مش لازم عليهم حتى هما يمشي. هذا من الظلم الشديد ومن اللاوعي اللي
1: يعني تجربتك أنت
0: عمري ما سمعتها قبل ولا بعد.
1: تجربتك تقيس على تجربة صغارك اليوم.
0: أنت ما مشيش البحر، عندكم عائلتكم أزمة مادية، عشت في فقر، أنت فتحها عليك ربي توا، علاش ولدك ما مشيش البحر؟ شنو الإشكال؟ علاش تربيه بنفس الطريقة اللي أنت تقهرت بها يعني؟ فهمت؟ لازم وعي الوالدي يتغير، ما فماش حاجة اسمها تابو. نقعدوا نحكيوا في كل شيء، أما نتعلموا من أهل الاختصاص. وقتاش نحكي في الموضوع هذايا بنا طريقه. تتفكرش منين جات الهبه نتاع التربيه الجنسيه وجات ناس ضد وناس مع ناس تقول لازمها تكون في المدارس بما انه صارت حالات خطيره جدا علاقات محرمه في عمر صغير، وناس قالوا لا كيفاش تحكيوا لصغارنا في شيء ذي وكيفاش تحبوها في الليسيات باش تزيدوا ضيعوا صغار. فما قعدت مواضيع ديما تابو، خط احمر الاولياء تخاف منها، وقت اللي الاصل انه الام والبو هما اللي يحكيوا فيها مع
1: المصدر الاول نتاع المعلومة.
0: من هذه المشاكل هي المخدرات. ما لازمش يكون المخدرات تابو في الدار. لازمنا نحكي، لازمنا نوعي، فما
1: لانه البرا باش يسمع عليها. اذا انت في الدار ما حكيتش ولا في تليفون
0: سيسمع وسيرى. مش باش يسمع كهو، مش باش يسمع حكايه، باش يشوف مدمنين في الدائره نتاع المعهد نتاعو، باش يشوف مدمنين في التليفون نتاعو، باش يكونوا
1: حتى اصحابه يقعدوا بحذاه في الطاوله،
0: باش يحكيوا له اصحابه جربوا البارح، باش يراه بعينيه. دونك لازم المعلومه ديما عندي انا. والاهم من استراتيجيه تعديل السلوك للصغيرات، استراتيجيه مش باش نقول اسمها لانه صعيب على الولدين، ما خلي المعنى نتاعها يلصق في الاذهان. انك انت توريه المضار نتاع السلوك الذي ترغب في إنهائه. مثلا
1: توريه المظهر
0: صحي، مثلا صغير بدأ يتكيف في التلفزة، نحط في اليوتيوب مشاهد
1: رئتين
0: مضرورين، مشاهد متاع ناس ما عادش تنجم تقل على التدخين وتضروا وصل بهم الحال إلى أمراض خطيرة. هذية من العلاجات ومن استراتيجيات تعديل السلوك البرشة صغيرة، أنك توريه المظهر غير ما تكلم.
1: لا بالتكثيف قلت لك يعني مش مرة واحدة.
0: لا مش مرة واحدة وتشوف ردة الفعل مرة واثنين وثلاثة وتستناه هو وش باش يقول. وقتها الكلمة الأولى اللي باش ينطق بها تعب الانتي قاعدة متاع حوار. يلا يا صغار فما مشهد في التلفزة اليوم ريناه تعدى مشاهد في فيلم في سيكونس في في في في التليفون خذ المشهد ذاك فعوذ تقول التليفون فسد والتليفون هو اللي علم صغارنا ونمنع التليفون. لا اقعد تفرج انت ولدك على التليفون وكي تعدى مشهد فيه مخدرات او مستهلك للمخدرات قل له تراه وقف اعمل بوس اجي نحكي شنو رايك في المشهد هذا زعما شنو هي المضر نتاع المخدرات يقول لك ما نعرفش يلا لا وجو تراه شات جي بي تي خلينا نستعملوه ماي تكنولوجي خلينا نستعملوه خلينا نبربشوا في جوجل شنو هي المضر خلينا نشوفوا تصاور الناس اللي كانوا اثرياء وكانوا فعالين في المجتمع والمخدرات دمرتهم وموجود هذا
1: موجود.
0: الكل. نعم موجود فنانين موجود سياسيين موجود كورجيه دمرت لهم المخدرات حياتهم هي خلينا نتفرجوا عليهم وتراه
1: يعني شو تعطيه الاثر نتاع التجربه
0: الاثر نتاع التجربه خاطر يحب يجرب
1: مش الفكره يعني تسنين تقول نقطع مع الفكره من مش قاعد صغيري قدامي ونقعد واحد اثنين ثلاثه عباره باش نعطي فيه
0: مع اولاد اليوم أي. انا كمربيه قبل ما يكون عندي اختصاص كمربية نقول لكم راهو ما ينفعش
1: كمربية في تعاملكم مع التلاميذ
0: اي نعم ممكن نقول لكم راهو صغاركم احنا نعرفوا عليهم حاجات انتم ما تعرفوهمش وراهو حاجات انتم ما تعرفوهاش ولدك الحقيقي ماهوش بين جدران المنزل ولدك الحقيقي البر
1: في الشارع
0: دونك انا مش الحل اني نمنع التليفون مش الحل اني نمنع على الاخر
1: ذكرتني بابنك الحقيقي ماهوش هو داخل جدران البيت نذكر فما مكلمة ام تحكينا على ولدها وتقول راهو يعني سامحني اب نذكر قال انه الناس كي يحكيوا له على ولده البرا ما صدقش
0: ما صدقش خاطر ولدك الحقيقي مش لي في الدار ولدك الحقيقي هو اللي انت صورته بديك وحبيته يكون هكيك فهو ساعات يضطر انه يعطيك التصوير اللي انت حبيت عليه
1: انت حبيت عليه
0: اما هو في حقيقته البرا طبع ولدك البرا وشوف وما تتأزمش انا لو كان نمشي ورا ولدي البرا باش نتصدم بحاجات ممكن
1: ما كانش
0: يعني قلتي يعمل هكا يقول هكا يتعارك هكا تبع باش نجم تصلح وحط لتابو على طاولة الحوار بالعكس حط انت فيديو متاع مخدرات في تليفونك وقول له اجي نتفرجوا عديه كانها صدفه وقول له شنو رايك زعما شنو هي الحلول زعما شنو هي التجربه زعما علاش هو وصل اسمعوا اش باش يقول لانه نحن اليوم من الحاجات متاع الوعي أني نفهم علاش الشاب بدأ التعاطي
1: أو شنا رجعوا لهذه تسنيم علاش الشاب بدأ
0: التعاطي لو كان مرحلة الوعي نوصلوا بها أنه ما فماش حاجة محرم أنه نحكيه فيها نحكيه في كل شيء أما نتعلمه من أهل الاختصاص كيفاش نحكي
1: طريقة يعني طريقة الحوار الاحترام اللي يكون موجود بطبيعة
0: طبعا
1: الحال
0: فما حدود
1: فما ضوابط
0: فما ألفاظ
1: بطبيعة الحال
0: ما نجموش نتجاوزوها طبعا لكن ما فماش موضوع تابو وإياك ولدك يجيك هو يقول لك
1: يسألك
0: راني ريت صاحبي يتكيف وراو سمالي كلمة يا ماما وشنية هذه ولا يا بابا وانت تقول له اه كيفاش تقول هكم عشش بدي هالهدرة انت هزيت بدك الاثنية ذيك
1: وفكرة معاش تصاحبه صاحبك
0: ما هوش هو الحل ما هوش هو الحل لازم نرفع الوعي متاع ولدي ونخلي الوعي هذايا ينتج منه قرار داخلي أنه ما يجربش
1: نعم أختنا عواطف بن سعد الحقيقة شدني الإشكال اللي طرحته قالت ابنها مريض نفسي ربي يشفيه ويعافيه تحديدا مرض الذهان وهو يتعاطى في أدوية شبه مخدرة طبعا تحت إشراف طبي نفسي هل هذا هو في الدين حرام وهل أنه كأم عندي ذن مع ذلك في ذلك مع العلم أنه هالأيام رافض يأخذ الدواء متاعه قالت رجاء أفيدوني بذلك
0: نفيدك وربي بارك فيك وسؤال جميل جدا
1: خاصة أنه تحت إشراف طبي
0: قواعد شرعية لازم المسلم العامي شنو معناها العامي احنا عنا في الشرع أهل الدين والعوام العوام هم اللي مش متخصصين في الشرع ما عندهم يكون عندهم معلومات لكن ما عندهمش تخصص عوام الناس لازم يفهموا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات هذه واحد وهذه فسرها لها المختص وقتش الضرورة تبيح المحظور اثنين عنا حاجة اسمها الكليات الخمس ربي أمرك بحفاظة عقلك وجسدك طبيب أعطاه الولد دواء هذا علاج لو نقطعوه يولي حرام بالعكس ما عليك حتى إثم أختي الغالية فقط نختاروا أطباء أكفاء باش ما يزيدوش يضيعوا أولادنا خاطر فما دوايات يتعطاوا بطريقة غالطة للأسف الشديد مع احترامنا لجميع الأطباء ثبت من الطبيب اللي تمشي له نحسن الظن في جميع الأطباء بإذن الله لكن ما فيها بس ناخذ أفيم تاع طبيب واثنين على الدوايات هذية نفهم حالة ولدي مليح كل ما كان علاجا وعطاهولك مختص
1: تحت إشراف طبي
0: تحت إشراف طبي جائز استعماله بل واجب عليك استعماله لحماية ابنك ما عليك حتى إثم حاول تقنع ولدك أنه يرجع يستعمل بإذن الله تعالى
1: واللي
0: فما حاجة مهمة نقولها أنا ما لقيتش ثنية مع الطبيب هذا غير طبيب آخر ما فيش حتى إشكال أما خلي فرصة للطبيب
1: باش يكمل العلاج
0: نتاعو معناها العلاجات النفسية والأدوية النفسية تطلب وقت، تطلب شهور.
1: واضح، ربي يشفيه ويعافيه يا رب العالمين. طيب باقي في الجانب التوعوي كما قلنا الوقائي، اليوم مهم زادة أنه وقت اللي نعرفه أنه مثلا فما صغير بدا يتعاطي ولا شاب بدا يتعاطي، والأم ولا الأب عرف أنه ولده قاعد يتعاطي في المخدرات ولا قاعد ماشي في الثنية هذه، كيفاش نتصرفوا تسنيم؟
0: نقصت بينا أنت شوية المحالة، خاطر الأصل أنه نعرفه علاش يتعاطى، لكن ما يسالش
1: باه هات نرجع علاش يتعاطى بعد ما يخلص.
0: خلينا منظمين باش حتى في ذهن المستمع خطوه خطوه. انا قبل ما نحكي على المفاجاه والصدمه نتاع ابن متعاطى شنو نعمل وهذه تصير فيها كوارث، قبلها هي لازم نفهم ساعه ولدي علاش يتعاطى، علاش باش يمشي للتعاطي
1: سنيه المخدرات.
0: غالبا البدايه كما قلنا تكون وراها حاجة مشروعة حكا ولا هذا حكينا فيه، يكون المخدر يوعده بأشياء مختلفة، فما وعود يعطيها المخدر يقول له طب نخليك معاش تفكر. فما شباب اليوم كما الأخت اللي عملت التدخل مصابين بأمراض عقلي. للأسف الشديد الوعي التونسي مازال ما فهمش أنه فما أمراض عقلي، رغم مش مهبوب ليه مرض عقلي ينجم يكون كيفي وكيفك، يخدم ويقرأ ويتحرك ولكن عنده إشكال عقلي، عنده بما يسمى فرط التفكير، هذا هو مرض عقلي أوفر ثينكينج، يوصله للدمار، يحتاج أدوية هذا. فما أمراض عقلية تؤثر على الأجساد فيحتاج لتعامل طبي. فنحن مازال ما عندناش وعي للأسف بهذا. فهو المخدر يقول له تو نخليك توقف على التفكير، تو نخليك ما عادش عندك كل أوفر ثينكينج اللي متعبك وذي عند الشباب بارشا، تو نخليك ليك يسكت راسك. فما
1: الافكار اللي تجيك،
0: فما بنات، فما بنيات يقولوا لي رانا سايب ما معناها مخي من التفكير ما عادش نحب نهدأ. المخدر يوعدك انك تسكت راسك. المخدر يوعدك بالانتماء اللي انت شدك، يوعدك يقول لك تولي تلقى مجموعة تنتمي لها، أنت اليوم في المعهد متاعك منبوذ. أنا نعرف أنه كلامي مس برشا صغيرات اليوم في الليسي، منبوذ أنت
1: حتى في المدرسة،
0: منبوذ في المدرسة، ما عندكش الكليك متاعك، ما عندكش مجموعة،
1: المجموعة اللي حكينا عليها في البداية.
0: إحنا نفيقوا بهذا أثناء العمل المجموعاتي الفارقي، بيداغوجيا الفارقية، بيداغوجيا جميلة جدا توريك برشا خور. فما صغيرات صدقني ما يلقاوش شكون يعمل معهم مجموعة باش يعملوا بحث،
1: صحيح
0: يرفضوا يرفضوا.
1: وانت تعرفوا هذا لأنك مربية
0: تسليم. نعم، هذا يخلي الصغير يتألم ألم ما تنجموش تتخيلوا. غالبا نحبوا المعلمين والأساتذة يلقفوا المواقف هذية ويدخلوا الصغير في المجموعة ويخليوه يشعر بالفخر. تعرف شنو نعمل أنا كي صغير يرفضوا؟ يقول له أنت باش تعمل معايا المجموعة. إيه المجموعة؟ نهزلوا الكتم تاعه، قولوا يعني مش هم رفضوك، بلاستك عندي انا وياك باش نعملوا البحث. فيحس بفخر ويقول انا
1: قدام نظرة
0: صحابه انا خير منكم، توليت انتم مع بعضكم وانا مع سيدتي، انا مع انيستي. فالمعلم والمعلمة لازم يكونوا ذكيين، يلقفوا المواقف هذية باش ما يخليوش يحس بالوجيعة متاع اللا انتماء.
1: اللا انتماء. طيب مش نرجعوا تسنيم سامحني. نعم. لانه عنا فاصل وبعد الفقرة ان شاء الله مع ريم نرجع نكملوا باقي
0: مشوارنا
1: وباقي احديثنا اليوم عن الادمان عند الشباب، عن المخدرات اليوم شنو الاسباب، الحلول، كيفاش نتجاوزوا هل التحدي هذا بطبيعة الحال من زاوية أخرى. ديما نقولوا ترى احنا راهو من زاوية أخرى. راجعين بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
0: إشهار
2: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار

0: صحتنا مع نبتتنا، صحتنا مع نبتتنا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في ربيع الأنوار لنكثر من الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 12:18 دقيقة، مرحبا بكم السادة المستمعين والمتابعين كالعادة. فقرة صحتنا مع نبتتنا مع ريم بن حمدان. السلام عليكم ورحمة بك ريم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نورتنا في الاستوديو.
2: الله يعزك.
1: شكرا لك. اليوم باش تحدثنا ريم على غلة نحبوها برشا الحقيقة ومعروفة بها بلادنا، اللي هو الكرموس التين متاعنا. شنو المنافع اللي موجودة؟ شنو الفرق بين التين الأكحل هذاك ولا الأخضر؟ شنو الفرق زادة؟ نعرفش كان يكفينا الوقت ونحكيو على الشريحة زادة متاع الكرموس ريم،
2: نحكيو حتى على الورق، على الحليب متاع ما شاء
1: إذا
2: الله
1: كفينا الوقت. حجر الوقت ما كانش الباقي نكملو إن شاء الله نهار الأربعاء. شنو اللي ما نعرفوش على الكرموس متاعنا ريم؟
2: باهي، يكفي كون نعرفه اللي هي ما شاء الله ذكرت معناها سورة كاملة في القرآن. معناها من أكبر دلالة على قيمة الشجرة هذه اللي هي شجرة مباركة. كما قلنا الشجرة هذه سبحان حكمة الله، يعني من الورقة من الثمرة من الحليب، احنا نقوله متاع الثمرة الحليب
1: اللي يخرج من الورقة، الورقة
2: كل حاجة منهم عندها دور
1: سبحان الله.
2: بخلاف لكونها هي شجرة مباركة، لشنو؟ تصلح للأرض متاعنا، تحمي التربة من الانجراف، به تنظف لنا الاكسجين، تنظف لنا، تنحي ثاني اكسيد الكربون، تمتصه
1: في
2: سبحان
1: الجو
2: الله
1: معناته
2: وتلطف وتبدل الجو وتبرده. نحن نقوله خاطر هي تمتص كنسبة الكربون عندها، بما معناه سبحان الله تصفي لنا الجو نتاعنا.
1: هذه باهي الفلاحي نزرعوها، معناتها نكثروا انه نزرعوها.
2: ماذا بينا كان كل واحد قدام داره يعمل شجره تنظف لنا الهواء وتنظف لنا الدنيا الكل.
1: صحيح.
2: بخلاف اللي كونها تحمينا التربه نتاعنا، بخلاف اللي سبحان الله ثمار هذوك يمتص أكثر الحشرات اللي موجودة في الحقول. أغلب الناس اللي تلقاها عنده سواني تلقاها يزرع كرموس باش تجلب أكل الحشرات هذوك سبحان الله، يمشي
1: على الأشجار الأخرين.
2: يعني سبحان الله تحمي الإنسان، تحمي الطبيعة
1: سبحان
2: في حبيتها
1: الله. شجرة مباركة،
2: شجرة مباركة. شنو اللي ما نعرفوش على الكرموس؟ احنا نعرفوها اللي هي غلة ومتوفرة الحمد لله يا ربي متوفرة، ويا حبة ذاك نزيد نوفروها بزيادة
1: إن شاء الله.
2: شفنا معناها كيفاش نجم نستفيدوا منها.
1: ما تسحقش برشا ماريم،
2: حتى في السقين سبحان الله، حتى في التربه ما تسحقش تربه يعني ناعمه، ولا تنجم حتى في احنا نقولوا فك الترش تنبت في الاحجار تنبت ما شاء الله، وتمتدك العروق نتاعها، وهذاك الدور نتاعها اللي هي باش تحمي التربه من الانجراف. العروق نتاعها تقوى
1: تدخل برشا معناتها في الارض، صحة
2: تتعمق وتمد برشا، معناها تنجم تكون الدوره نتاعها توصل حتى ل 20 متر كان مش اكثر. معناها الدياميتر القطر نتاع العروق نتاعها وين تتفتح، بخلاف اللي كونها تهبط اللوطه هذيك اللي باش يحمي التربه من الانجراف. اللي خلينا نحكي ونحن هذه الشجرة هذه شنو النجم نلقاو فيها؟ نجم نلقاو فيها كما قلنا الثمرة الطازجة، أو نستعملوها ثمرة مجففة قادرين نجففوها باش نربحوا هالقيمة الغذائية والمعادن، يعطيك صحة، وقادرين نوظفوا الأوراق، وخاصة الأوراق سبحان الله ديما نلقاو الحكمة من الأوراق. تكون فيها مضادات الأكسدة، ترتكز بزيادة في الأوراق أكثر من ثمرة في حد ذاتها.
1: كيف الأوراق يعني نجففوهم ولا هما هكاك طازجين؟
2: على حسب الطريقة، كل واحد كيفاش ينجم يستعمل الأوراق هذوك. تقولي انت عندنا الاخضر وعندنا الاسود، شنو الفرق بيناتهم كقيمه غذائيه ومعادن؟ ما يختلفوش بزياده.
1: الكرموس الاكحل ولا الاخضر كيف كيف؟
2: صح. التين الاسود او التين الاخضر ما يفرقوش برشا
1: في المعادن، في القيمه الغذائيه.
2: بخلاف شنو الحاجه، احنا ديما نقولوا في الغلال والخضار بصفه عامه اللي تكون لونها داكن تكون فيها اقوى مضادات اكسده. يعني التين الاسود مش كان حتى كان اختلف في فيتامينات ومعادن بتفاوت ضئيل، ونلقاو فيه اكثر مضادات الاكسده، اما هو كقيمه غذائيه ومعادن ما فيش اختلاف. يعني انت اللي باش تتحصل منه في الحالتين موجود في الثمرتين،
1: يعني انت رابح من جميع. كان استهلكت الكرموس الاخضر ولا الكرموس
2: اللي باش تخلط عليها باذن الله ما فما كان الفايده
1: ان شاء الله. طيب خلينا نشوف المعادن الموجودين،
2: المعادن اللي موجودين والفرق بين الكرموس الطازج والكرموس المجفف وبين الاوراق شنو نجمو نربحو بها كقيمه غذائيه ومعادن. ديما ناخذوا اكل مثال نتاع 100 غرام اللي هي بمعدل 3-4 ثمرات على حسب الحجم، معناها كي متوسط الحجم تعمل لنا 4 كعبات نتاع كرموس. الكعبات هذوك حتى في الاستعمال نتاعهم بحكمه، معناها حنا كي نقولوا الاستعمال نتاع التين ما نفرطوش في الاستعمال، عنده هدف
1: ناكلو بالقشره ريم، لانه الفكره مش انا نحب ناكلو بالقشره الكرموس.
2: الحاجه اللي نخافوا منها هي الحقيقه نتاع ربي هي مضادات الاكد، معناها الادويه اللي نحن نستعملوها هذيك اللي نخافوا منها.
1: اذا كان انتظام هو
2: اما انت تنجم انت تغسلها بالقدا كما قلنا ديما نحطوها في الماء والخل والا في الكربونات والا بكربونات الصود، ويقعد هكا الفتره نتاع من 10 الى 15 15 دقيقه في وسط الماء هذاك منقوع هذاك ونشللو وناكلو.
1: باهي
2: كقيمه غذائيه قلنا التين الطازج شنو نجمو نلقاو فيه؟ التين الطازج 100 غرام كمعدل 4 كعبات هذوك باش نلقاو فيه 47 سعره حراريه. وهذا يعاوننا على الاخر وخاصه العباد اللي تحب تعمل حميه غذائيه والا تنقص في الوزن نتاعها. باهي ال 100 غرام تاع تين مجفف ردوا بالنا كي نقولوا رانا حاره فك التين الشلم طازج راهو ناخذ معدل زوز ترونشات فك في الشريحه
1: يعني في الكرموس العادي خدينا 4 كعبات. باهي كي نحبوا باش ناكلوه شريح
2: زوز رونديلات هو ما المجفف تلقاها
1: مقصوص ولا
2: هو
1: ناخذ يعني شطر كعبه مثلا
2: ما نفوتوش عليه شغزر لي انت التين الطازج نلقاو فيه 47 سعرة حرارية ل 100 غرام هذيك بينما التين المجفف نلقاو فيه 242 سعرة حرارية. ردوا بين على عكس الأوراق سبحان الله كقيمة غذائية ومعادن الأوراق باش نلقاو فيها نفس الفيتامينات والمعادن اللي توفروا في الثمرة هذيك في الأوراق باش نلقاو في 100 غرام هذوك نتاع الأوراق باش نلقاو 45 غرام بليتو 45 سعرة حرارية. باهي نمشيو للبروتينات سبحان الله في الأوراق باش نلقاو 2.92 غرام من البروتينات في الأوراق بينما في التين الطازج باش نلقاو 0.9 غرامات أكاو وفي التين المجفف باش نلقاو 3.5 غرامات من البروتينات. يعني بمعادل عبارة نقول أن التين المجفف يعادل أكل وريقة هذيك اللي نهجمو نحن نعملوها تيزان. فيما يخص الدهون الأوراق باش نلقاو فيها 4.6 غرامات من الدهون بينما التين الطازج باش نلقاو فيها 0.2 من الدهون والتين المجفف نلقاو فيها 2.7 غرامات من الدهون. وردوا بينا نحن ديما نعاودوا ونقولوا الإفراط في الاستعمال ردوا بينا منه. فيما يخص معدل الكربوهيدرات الأوراق باش نلقاو فيها 38 الكربوهيدرات وحنا نعرفوا دور الكربوهيدرات المصدر الوقود الاساسي للجسم نتاعنا باش نلقاو الكربوهيدرات في
1: التين الطازج
2: في التين الطازج بمعدل الكربوهيدرات يتراوح بين 33 35 بينما في الكربوهيدرات في الاوراق باش نلقاو 38 غرام من الكربوهيدرات موجود في الاوراقات هذوك والمجفف باش نلقاو فيه 45 غرام من الكربوهيدرات. الالياف الغذائيه زاده كيما نلقاو في الاوراق 3.6 غرامات من الألياف ونعرفوا دور الألياف وما أدراك ما دور الألياف وخاصة لما نحكيه على الجهاز الهضمي. نلقاه في التين الطازج 0.2 من الجرامات في التين الطازج بينما في التين المجفف قيمة الألياف باش نلقاه 8.4 غرامات من الألياف في التين المجفف. باهي باش نلقاه الفيتامينات متوفرة في الكل الفيتامين أ وأخواتها الأ كي نقولوا الفيتامين أ نقولوا البيتا كاروتين ونقولوا حماية العينين والأمراض متاع العين بصفة عامة وتقوية البصر بصفة عامة. باش نشوفوا الفيتامين بي فيتامين بي وأخواتها لما نحكيو عليهم رانا نحكيو على أي حاجة عندها صلة بالدماغ والأنسجة الدماغية والحاجات هذوك يعطيك الصحة والأعصاب. باش نحكيو على الفيتامين سي وما أدراك من الفيتامين سي يلعب كدور مضاد للأكسدة. الفيتامين سي يتوفر في الحالات الكل يعني في الأوراق
1: موجود في الكرموس
2: الفيتامين سي موجود في الأوراق وموجود في الثمار أيا كانت يعطيك صحة أيا كانت طازجة أو مجفة. باش نلقاو الفيتامين كا وما أدراك من الفيتامين كا وخاصة لما نحكيو عن المفاصل والعظام وتقوية العظام والعبيد اللي عندها هشاشة العظام يعاونهم بالكدا.
1: باش نلقاو سواء خذيناه مجفف ولا خذيناه طازج ولا حتى استعملنا الأوراق
2: ورقة والا ثمره طازجه كرموسه طازجه والا
1: مجفف
2: باش نلقاو فيهم كل. الفيتامينات اللي نحكيو فيهم هذوما الكل باش نلقاو فيها الحديد. العباد اللي عندهم فقر
1: الدم اللي هو فما فكره بتاع انه الكرموس فيه الحديد
2: اكيد جدا وخاصه لما نحكيو على الشريحه نحن هذيك الكرموس المجفف اللي رقدوه في زيت الزيتونه عنده دور كبير امر ذبنا في الافراز في الافراز في الاستعمال. معدل البوتاسيوم وما ادراك ما دور البوتاسيوم في البدن نتاعنا يعدل لنا معدل ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم والكوليسترول ينحينا ينقص في الكوليسترول الضار ويرفعنا في الكوليسترول النافع. دونك البوتاسيوم فك 100 غرام هذيك نتاع الوريقات باش نلقاو 232 ملي غرام من البوتاسيوم بينما في التين الطازج باك 100 غرام تاع التين الطازج باش نلقاو 232 بوتاسيوم في التين المجفف باش نلقاو 680 ملي غرام من البوتاسيوم. ردوا بينا راهو صحيح هو البوتاسيوم ريقل ويعاوننا بالكدا ويخفض لنا ويعدل لنا الدنيا كل اما الافراط في الاستعمال راهو يجيب لنا مشاكل. نسبة السكريات باش نلقاو السكريات اما بمعدل منخفض مقارنه برشا ثمار اخرين وغير الاخرين.
1: شنو هنا معناتها الناس اللي عندها السكري ديما تتبع مع الطبيب ويعطيهم
2: الكميه اللي نحكيو فيه. بالنسبه للعباد اللي عندها مشاكل صحيه ديما استشاره الطبيب قبل الاستعمال، وخاصه كي نحكيو قبل الاستعمال رانا نحكيو على علاش احنا المضادات الاكسده اللي موجوده والفيتامينات هذو
1: ما شاء الله
2: لما يكون ياخذ في ادويه راهو ينجم يكون يصير تفاعل معك الادويه هذوك والحكايه تنقلب للضد.
1: يعني الطبيب يحدد لك الكميه معناها
2: بتبيع. انا تو انا نقول اخف الاضرار كي نستعملوا الاوراق، ما حتى الاوراق ديما نقولوا كي نحكيوا على التزانه في التزانه نقولوا نحن ما نفوتوش 6 غرامات في النهار.
1: يعني ورقه الكرموس بتبيعتها كبيره ما شاء الله ريما، احنا مش نقصوها على سنين ولا كيف
2: انت الدوره نتاعها لورقه الكرموس هذيك ساعه نغسلوها بالكدا ونشفوها بالكدا ونشيحوها يا اما نشيحوها في فور بالفنتيلاسيون
1: بالمروحه
2: باش تشيح تقعد خضره ثابته كيف ما هي، والا نعلقوها في الشريطه ونخليوها تشيح على روحها
1: مش للشمس للظل.
2: لا في الظل ديما نقولوا النباتات هذوما وخاصه كي نحب وانا نربح منهم القيمه الغذائيه والمعادن لازم يقعد في التجفيف، لازم يقعد اللون نتاعها اخضر ثابت باش تاكل. شنو اللي باش يصير هو باش يتبخرك الماء، وعلى قد ما يتبخر الماء الفيتامينات والمعادن هذوك يتمركزوا اكثر بزياده
1: فك
2: الحاجات هذوك المجففه. به شنو الدور نتاعها على حسب الحاجه، احنا نقولوا في المعدل من فوتوس 6 غرامات في اليوم. مش معناه يعني مغرفه نتاع ماكله في كاس نتاع ماء، يعني كاس ماء مغلي لما انا نجففها كاس ماء مغلي نحط فيها كالمغرفه هذيك ونخليها ربع ساعه ومن بعد
1: احنا الاوراق باش نخليوها من نهار الاربعاء ريم وبكي المعلومات على التين ان شاء الله نهار الاربعاء، لانه الوقت الان باش نرفع حضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جوارها. رجاء مراعاه الفوارق في التوقيت ولنا عوده ان شاء الله معكم، ابقوا معنا ان شاء الله ربي يتقبل صلاتكم بمزيد الاجر والثواب.
3: اذاعه الزيتونه للقران الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الرحيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. السادة المستمعين، مواصلين معكم في لقائنا من زاوية أخرى، مواصلين في الحديث. رحب بكم من جديد الأستاذة تسنيم إمام، اختصاصها في تعديل السلوك ومستشار أسري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكرا، ربي يبارك لك. إن شاء الله الحقيقة مازلنا في موضوع اليوم كما قلنا التوعوي ووقائي، عن المخدرات، عن الإدمان عند الشباب اليوم. شنو هو أهم قاعدين نفسرنا من البداية، يعني الفكرة اللي تجي للشاب فيش يقتنع. حكينا حتى خذينا حديث السيد عليه الصلاة والسلام في حرمة الأجساد متاعنا. فمهم برشا وقت اللي زاد أستاذة تسنيم وقليل العائلة تعرف، وسألتك كذا قلنا نحكيو فيه بعد الفقرة وبعد الأذان.
2: الحقيقة أول فكرة نحب
1: معلومة نرسخوها.
2: أي عذرا سامحني قطعتك. أول فكرة نحب نرسخوها اليوم من زاوية أخرى مع مريم الفجيري، أن العائلة عادة ما تكتشفش الإدمان في لحظة واحدة، تكتشفه من خلال تراكمات أو تغيرات تتراكم. يعني
1: حاجات جديدة
2: نعم. يعني ما لازمناش نربطوا الإدمان بعلامة واحدة وتولي فوبيا الإدمان، وأي علامة تصير نولي نقول صحيح. صغيري مدمن ونسلط عليه الأحكام ونخنقه. لا، نجم برشا علامات مع بعضهم يكونوا كالتنبيه للأسرة أنها تفيق وترد بالها.
1: كل ناقوس هكا رد بالك.
2: يعني مثلا تراجع الدراسة وحده ما يعنيش الإدمان. العصبية وحدها، ولدي ولا عصبي برشا، ما يعنيش أنه مدمن.
1: ردة الفعل العنيفة،
2: غير أصدقاء مثلا ودخلوا صاحب جديد، ما يعنيش أنه مدمن أو بشي يولي مدمن. أما التغيرات المتعددة والمتزامنة في نفس التوقيت، تغير في دراسته وفي صداقاته وفي الفلوس، هنا يولي ناقص خطر. التغيرات المتعددة والمتزامنة والمتواصلة تستحق من العائلة أنها تتوقف وتنتبه. أول تغيير يصير ولازم تنتبه له العائلة هو التغيير في الشخصية. مثلا شاب كان اجتماعيا وصار منعزلا، كان هادئ جدا ولا عصبي وسريع الغضب، كان مسؤول ينظم بيته ويجي بونكتويل يولي مهمل، ما كانش عنده مود باس في تليفونه وكان يتعامل
1: عادي تليفون موجود متاح،
2: عادي في تصرفاته في تليفوناته في معاملاته، ولا عنده سرية غير معتادة. فما السرية المعتادة نسميها في الكوتشينج والسرية غير معتادة. السرية المعتادة انه تكون عندي خصوصية، انا مش لازم نحكي لك كل شيء حتى كان انت فرد من العائلة.
1: صحيح،
2: عندي خصوصيتي. أما كتولي السرية مبالغ فيها وغير معتدة من صغار على أمهم وبوهم، نوليو لازموا نقفوا شوية. وهنا الأسرة لازمها تسأل شنو تبدل في حياته، مش فقط شنو تبدل فيه. مش ولدي فقط تبدل، أما شنو اللي تبدل في حياته، خطر يعني السلوك غالبا
1: طريقة
2: رسالة.
1: العيش متاعه بكلها تغيرت.
2: ديما قاعدة خذوها أمهات وأباء، السلوك راهو رسالة. ولدي مص في صبعه رسالة، ذيك رسالة نجم تكون عندها بارشة مفاهيم. ولدي عنده تبول لا إرادي رسالة. ولدي يعمل لي كريس كي نقول له لا رسالة. السلوك يساوي رسالة. دونك لازم الرسالة ذي نتعامل معها لأنها سلوك نحلوه
1: نفهمه.
2: يعني السلوك غالبا يكون رسالة. الحاجة الثانية اللي تجلب الانتباه زادة ولازم تفيق بها العائلة هي تغير دائرة الأصدقاء. مش معناها كل صاحب يعني حاجة جديدة دخلت في حياتي بالضرورة تكون خطر. لكن إذا صار يخفي أصحابه عليا كأم وكبو، يرفض أن الأسرة تطلع على شكون أنا الرافق، معناها تطلع على المرافقين متاعي، يخرج في أوقات غير معتادة، يرجع بتغير واضح في الحالة متاعه والمزاج متاعه، خرج منرفز متغشش مني، روح منتشي شيخ فرحان بعد نصف ساعة. هنا لازمني أنا كأم رد بالي لازم ننتبه أم يعيشكم
1: نفركس على شنو اللي يخليه يتغير،
2: نفركس وننتبه. أما نسميه نحن من غير تجسس هستيري، حتى التجسس هو محرم شرعا، لكن في حالتي ولي جائز. أما التجسس الهستيري ضر ما ينفعش. وليش أنه مهسترة
1: كل حاجة معناتها مهلوسة بها، أنه ربما
2: حتى في طريقة التجسس نتاعي، حتى وين أنا أعرف ولدي مدمن. التجسس لازم يكون عقلاني وغير هستيري باش ما نفاقمش الحالة، وتنشوفوا هذا في العلاج بإذن الله. حاجة ثالثة الدراسة والعمل، يعني التغيرات المفاجئة هذيك والغيابات وكذا تنجم تكون علامة كي تكون مع علامات أخرى.
1: إذا زاد الولي متبع يعرف أنه صغير وقعد، لأنه فما أحيانا الأولياء تفاجئ أنه صغير مثلا عنده شهر مقراش
2: كارثة.
1: إلا ما يعلموا معناتها المعهد ولا المدير.
2: هذا علاش قلنا لازم نردوا بالنا. زاد فما سؤال ذكي زاد نجم نسألوه، إن التراجع المدرسي هل هو بالحق نتيجة تعاطي تراجع في أخلاقه، هل بالحق نتيجة طاعاتي أو فما أزمة نفسية واجتماعية عاشها ولدي قبل الطاعاتي نفسه؟ هذا مهم. هنا يظهر دور المستشار التربوي والأسري برشا، هو اللي بشي يعمل لي البوك، اللي يفهم لي نمط الدائري متاع اللي وصلني
1: الوضعية اللي وصل لها
2: للإدمان.
1: وهذا
2: فلوس مثلا، بسم الله، بفلوس مثلا، طلبات ماليه متكرره، اختفاء حاجات ثمينه في الدار،
1: خاصه اذا كانت طلبات ماليه متكرره مع
2: مبالغ كبيره وحتى مبالغ صغيره. مش انواع المخدرات الكل غالي، فما انواع نتاع مخدرات مقدوره عليها ورخيصه. دونك انا كي تبدا الطلبات الماليه متكرره على غير العاده وتختفي حوايج من الدار وتتسرق فلوس ومصاريف ما عندهاش تفسير، بون هنا ما نقفزوش مباشره على الاتهام بالادمان، لكن نتبينوا، لاحظوا انه فما تغيير، فما حاجه قاعده تصير. والجسد نتاع ولدي زاد، والنوم هما من اكبر العلامات اللي يدلوا اللي فما حاجه. قبل ما نشوف العائله كي تسمع اش باش تعمل واش يجيو تو، انا قبل ما نسمع انا وين وقت اللي ولدي تغير؟
1: صحيح.
2: ولدي في يديه فما علامات، ولدي في عينيه وفي وجهه فما علامات، ولدي ما عادش يرقد كيف العاده، انا وين؟ فاش قاعده نعمل؟ قاعد نخدم لشكون نخدم؟ نخدم من اجلك العائله ولك الصغيرات. اذا ما نحميهمش من انفسهم من الاضرار الخارجيه، فما عادش حسنا بها نحن الفلوس. الفلوس راهي وسيله باش نسعد انا وابنائي في الدنيا والاخره، فلازم ننتبه من الشهيه نتاعهم، المظهر نتاعهم، من نشاطهم اذا في تغيرات، من وجود علامات جسديه غير معتاده. هذا كل مؤشرات راهي، لكنها ليست تشخيصا. التشخيص راهو عند الطبيب.
1: أكيد. وهذا احنا راهو اليوم طرحنا يعني من جانب التوعوي
2: والقلق، احنا يا ام رد بالك يا بو رد بالك، حتى
1: بالنسبه للجانب الطبي والجانب الاخر راهو ان شاء الله في حصص اخرى تو
2: يكون حتى النفس الشرعي. النفس الشرعي والاسلام يدعونا الى التثبت قبل الحكم.
1: ما
2: تحكمش على ولدك مجرد وجود بعض العلامات. اتثبت، رد بالك، خاطر حكم خطير ماهوش ما يتبناش على مجرد شك ونجم يؤذي الصغيرات. ومهم جدا في الإدمان أن الأسرة إذا غلطت في التفاعل مع الشبهة راهي تنجم تدفع الشاب إلى الإدمان. خاطر لو كان أنا نتهمه بالإدمان وهو مش قاعد يتعامل مع المخدرات أصلا، وأنا من الخوف وعندي خوف هستيري ونتبع برشا وما تثبتش وحكمت عليه بالغلط، بش ينكر هو، والإنكار هذا بش يهزه إلى الكذب والإخفاء والعزلة والابتعاد على الأسرة، وهذا كل بش يهزه للإدمان. دونك خلينا متوازنين، نخافوا على صغيرتنا إيه، نحميوهم إيه، أما من غير ما يكون الشيء مبالغ فيه. لازمني نتثبت، والتثبت احيانا يكون جزء صحيح. من الوقايه ومن
1: مهم
2: العلاج
1: مهم بدرجه كبيره. جانب اخر زاد في التثبت، التثبت في الاصحاب، لانه ساعات كما حكينا من البدايه المجموعه والانتماء والصحبه مهم برشا. اليوم كولي كأب وكأم تعرف شكون أصحاب أولادك، معناتها تبدأ تعرفهم، تعرف عائلاتهم، تكون واعي يعني قراب في السكنة ولا في أماكن أخرى. يعني هذا زاد راهو مهم بطريقة كما قلت أنت، مش بطريقة
2: من غير هستيريا، بطريقة عقلانية. خاطر زاد لا نحكم على ولدي ولا نحكم على ولاد الناس، هذاك صغير أمه وبوه ربوه وتعبوا عليه. الأحكام هذية
1: من غير أني نعرف فقط قبل ما نحكم،
2: هو أني نعرف أصحاب ولدي هذا ضروري. لكن توا في زماننا باش نكونوا واقعين، كون في المدرسة نجم نعرف أصحاب ولدي، في الثانوي المعرفة متاعي باش تبدا تقل شوية، أما نجم يكون عندي إحاطة. أما تدخل إلى عالم العمل أو في الكلية الصعيب ياسر أني نعرف الأصحاب الكل. أما باش نكون في فترة ما عمرية عرفت توجهات ولدي شنية،
1: عرفت نوعية الأصحاب اللي يختارهم،
2: مش نكونوا واقعين ما نظلموش الأولياء. هل ينجم اليوم بابو وام يمشي كل يوم في الكلية ويقعد يتبع في ولده؟ الإحاطة أنا ومعرفة الأصحاب تكون كي نعرف ولدي المرء على دين خليله. أنا كي نعرف ولدي مليح نعرف أصحابه، نعرف توجهات ولدي مليح نعرف شكون شي صاحب بإذن الله في مرحلة عمرية متقدمة. نحكيو ما نعالجوش ما نعدلوش سلوكات الأطفال، صحيح ما ينجمش يكون كلام مطلق. أي واحد يقول لك كلام مطلق أعرف لو فما خلل. المختص يفصل. رغم صغيراتنا في عمر معين نجم ونعرف عليهم كل شيء، في عمر أكبر
1: يبدأ يخبي، يبدأ
2: المساحة
1: باش تقل.
2: شئنا أم أبينا تلك سنة الله في خلقه، باش تقل بشوي بشوي لنجي فترة ما نعرف عليه كان اللي هو يحب يقول عليه.
1: لكن تلقى فما أمهات تلقاها حازمة في الباب هذا، قلت راني نعرفهم أصحابه حتى اللي معاه في الجامعة مثلا، وراو مثلا أحيان يجيبهم معاه للدار ولا باقي فما متابعة.
2: إيه لازم منها المتابعة دي، من غير ما يحس الشاب أنه الأم مسيطرة عليه، من غير ما تهينه بالمتابعة دي قدام أولاده. الإكثار من الأسئلة بعد يولي يتنمروا عليه. أنا نتبع ولدي إيه، نقول له جيبهم للدار، بطبيعة خير من اللي يخرجوا لبرا ما نعرف عليهم حتى شيخ نتعرف عليهم. أما حتى الطلب متاعي أن يحب نعرف أولادك أصحابك عذرا لازم تكون طلب راقي. لازم تعامل مع شاب عمره 18-17 سنة اليوم مش نخرجوا البلقعة الفلانية يا أمي مش تخرجوا ترى حتى أنا مش نخرج غادي أي طب بلكش نتلقى ويحسب روحك بالصدفة متعدية وعمل نظرة شوف التصرفات شوف الهيئة أسأل عليه ولد شكون أعرف العائلة خليك ديما مطلعة لكن
1: بأسلوب
2: بمسافة بأسلوب راقي وبمسافة باش ما يوليش يخبي.
1: إذا عرفت الأم ولا الأب كيفاش تكون ردة الفعل خاصة أنه علامات الإدمان باش تكون واضحة معناتها ما نصورش اليوم فما أب ولا أم ما يعرفش صغيره أدمن هو بدأها مثلا من التدخين باش يعرف صغيره أنه يدخن وأنه مثلا أدمن على التدخين وما عادش ينجم يقلع على كل حاجة ديك فما بالك بالمخدرات.
2: أول حاجة لازمنا نخرجوا من الثنائية احنا عنا في العائلة التونسية الثنائية يا أبيض يا أكحل عند الشيخ رمزي بن شيخة في المجلس نتاعه وأنا نقرأ عنده تحية ليه وكان المفروض يكون معانا اليوم
1: تحرمنا
2: من علمه يقولنا في المجالس ما فماش يا أبيض يا أسود راه فما رمادي راه فما حاجة ديما في الوسط هذه تتطلب جهدا كبيرا أنه نقتنع بها
1: صحيح.
2: احنا في ديارنا عنا يا وليد متربي يا مش متربي يا صالح يا فاسد حشيك يا ثنائي لازم نخرجوا منها هنا
1: لازم نلقاو المساحة تاع
2: يعني الرمادي اي مساحة الرمادي مع المدمن شنيا يبان ام وفقت بولدي استعمل في المخدرات بفماش حاجة اسمها اما نعاقبه ونطرده مش باش يصير هو ردة فعل قوية ام بوم باش يطرد
1: يخرج
2: عليه عادة الاب باش يعمل هكا او باش نسامحه ونغطي عليه هذه الثنائية الموجودة
1: اما نسامحه ونغطي عليه نجم تكون من طرف الام يعني
2: عادة عادة نقولوا فما اباء احنا ما نظلموش الرجال فما رجال عاطفيين جدا دونك عادة باش نطيحوا في ثنائية اما عقوبة وتطريد من الدار معركة كبيرة ويتفضح الصغير وتتفضح العائلة او باش اللي سمع من العائلة باش يطفي الضوء ويغطي عليه ويسامحه هذا زاد كارثة اما راه ما فماش زوج طرقك هو في الدنيا مع المدمن فما طريق ثالث نساندو من غير ما نعاونو على الإدمان أنه يستمر ما نفضحش ولدي ما نوصلش الحكاية أنها تتعرف لأنه باش يتمس في سمعته
1: يعني تتعرف عند العائلة عند الحكاية
2: عمرها ما تتنسى وهذا مش كان على الإدمان مع برشا حالات أخرى تنشوفوها أي غلطة يعملها صغيرك أستروا الستر الإيجابي شنو معنى الستر الإيجابي الستر ما يعنيش التغطية الكاملة احنا نسخيحوا
1: في بليش معناتها
2: او نخلي الامور تمشي وكا هو واقع ذا ولدي مدمن مش نعمل ليه
1: نتعامل نتعايش مع الوضعيه معناتها
2: نتعلم كيفاش نساند ونسال مختص كيفاش نعاون ولدي من غير ما نفضحه اما من غير ما نعاونه على انه الادمان يستمر
1: واضح
2: نحن نحبوك اما ما نجموش نعطيوك فلوس باش تمشي تشري مخدرات نقفوا معاك اما
1: يعني انت تكون زاد عندك
2: ما تكذبش علينا باش تغطي المشكله نعم ما نهينوكش لكن ما نتقبلوش زاد انك تعنف الناس او تسرق او تهدد اسر اخرى باش تاخذ مخدر نعاونوك لكن نطلبوا المساعده المختصه وقت اللي تصبح المشكله اكبر من قدراتنا والادمان راهي مشكله
1: أكيد
2: اكبر من قدرات الاسره العاديه
1: بطبيعه الحال لازم فما مراكز نتاع معالجه الادمان ومتاع مختصين ومتاع دكاتره
2: بخلاف فما استشاري أسري لازمك تمشي له فما مختص في علم النفس لازمك تمشي له على خاطر كيما قلنا أنا أشدد على النمط الدائري أنا ولدي ما قامش الصباح ولا مدمن أو قرر أن يكون مدمن فما أسباب هزته الإدمان لابد أن تعالج الأصل مش أني نهز ولدي المصحة تعالج الإدمان طبيا ينجم بعد يخرج ويرجع
1: مع
2: المصحة لازم فما اختصاصي نفسي ومستشار أسري لأنه العائلة الكل لازمها تتعالج مش المدمنة كهو لأنه الخلل في العائلة الكل
1: يحطوا الأفراد خطيب أو
2: نعم عادة هو ماذا بينا المستشار الأسري يكون فيه الجانب الشرعي ويكون عنده مكانة معلوما من الدين بالضرورة باش يقوي الجانب الإيماني مع ملاحظة أن المدمن مش بالضرورة يكون ما عندهش إيمان هكذا التهمة ذي بتاع المكتئب ما عندهش إيمان ليه نجم يكون يصلي ويمشي الإدمان يغلط
1: لكن الإيمان أنه باش يتحفز بطريقة أخرى
2: كيف يكون على الطريقة السليمة كيف يكون إيمان حقيقي أنا ديما فهم حاجة نقولها في اللايف كل حاجة عندها تصوير وعندها حقيقة مريم عندها تصوير وعندها حقيقة هل تصويرتك تشبه لحقيقتك؟ لا الأسد عنده تصوير رفيه هنا في ناشيونال جيوغرافي لكن هل هو في الحقيقة كيما كيكا؟ لا
1: مختلف.
2: كيف كيف؟ الإيمان عنده صورة وعنده حقيقة صحيح. الصلاة عندها صورة وعندها حقيقة به هنا فما مفهوم إسلامي جميل جدا نختم به ونكمله إن شاء الله يوم الأربعاء كما أنت حددت لنا الستر باش نأكد على الستر الستر لا يعني التغطية على الخطأ، والرحمة لا تعني إعفاء الإنسان من المسؤولية. شفتوا المفاهيم من ذو مزوز، ركزوا فيهم على المدمن. أنا لازمني نستر ولدي، خطر ولدي، خطر ربي أمرني بالستر،
1: خطر الوسم هذا راهو باش يتبع بقية
2: عمره. هو الإدمان معصية، هو مسكر مخدر عقليا، هو معصية، ما هي حاجة محرمة ما دام يضر الجسم محرمة، دونك هي معصية. بماذا أمرك الله مع العاصي؟ تفضحوا، تشهر به طبعا، لا تستروا. والستر هنا قاعدة إسلامية جميلة جدا، لكن ما تعنيش أني نغطي الغلطة. في المقابل أنا نرحم المدمن لأنه نوع متاع مرض ولا، لكن الرحمة ما تعنيش أني نتعامل معه كضحية فقط، قد يكون ضحية لكن اختار طريق وهو مسؤول عليه. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف نصره على نصرة الظالم؟ إش قال؟ قال بين أن نصرته تكون بمنعه من الظلم، والإدمان نوع من الظلم للنفس. فعنا قاعدة جميلة جدا، مساعدتك للمدمن ما لازمهاش تسهل عليه الإدمان.
1: يعني أكل إنه الإحساس متاع الليونة والإحساس متاعك الرحمة الكبيرة بشوفها فيك،
2: الاستسهال مع الأم وتونعتك فلوس وتراولدها يبكي ومهستر وحالة النقص متاع
1: المخدر
2: في الجسد متاعه، ودخله في حالة هستيرية. تسخف عليه الأم وتعطيه الفلوس باش يشري. لا ثم لا ثم لا. اللي يمنع المخدر من الجسد يكون المنع تدريجي، والمختص هو اللي يعرف الدوز اللي يعطيها بالتدريج. دونك هنا لا تكون رحمة ظالمة ما تعفي الإنسان من المسؤولية وتخلي الإدمان يزيد، ولا تكون فضيحة نفضح بها ولدي في العائلة ونشهر به ونطرده ونخليه يمشي للمدمنين أكثر.
1: وإذا كما قلت أنت فكرة أن أخرج علي من الدار شو مشي القلب برا،
2: وبرشا أباء يغلطوا فيها. إحنا المطلوب أنه نمنعه من الاستمرار في السلوك الذي يهلكه، منعه من الاستمرار في السلوك الذي يهلكه.
1: ولهنا المنع يكون بالدعم بالتحفيز، بأنه كما قلت نشوفوا المختصين اللي نجموا يعاونون الناس اللي ما قادرة أنها تتعاون على الإدمان.
2: قبل ما نمشي للمختص أنا باش نتعامل، ما نجمش نسكت كي نفيق بولدي مدمن. أول جملة تقولها لولدك، نختم بها، إذا فقت بولدك مدمن تقول له أنا لاحظت عليك بالتغيرات ومانيش مرتاحة وما نحبش نحكم عليك، أما نحب نسمعك، وإذا فما حاجة متعبتك أنا موجودة عايشك، أحكي لي، راني نعاونك مهما كانت الحاجة هذه.
1: سهل الجملة هذه؟
2: تبني جسر أولي متاع ثقة، لأنه المدمن عارف روحه غلط. أي واحد عمل عملة من أولادنا عارف روحه غلط،

0: المساحة متاع التخويف، المساحة متاع أنه ما عاش باش مثلا، فما كما قلت فما أسرتنا نقول ليه ما عاش باش نعترف بيك، ما عاش ولدنا، أي يعني كل قطيعة اللي تصير
1: هذا سيحاسبون عليه، لأن ولدك أمانة حتى كان هو غلط. كونه ولدي عمل معصية ما يخرجوش من الإسلام، ما دام المعصية ما هيش كفر. كونه ولدي عمل المعصية ما يخرجوش من الدائرة متاع البيت، يبقى ولدي بالصفة عليا. قولوا نحن من ناحية حتى حد خشمه من وجهه، هو ولدك ومتسمي بيك، أما خير تلوحوا في الشارع للذئاب تفترسوا ولا تحتضنوا أنت، خليه يقبل أنك تعاونه. خلينا نقصه مدمن من عشرات المدمنين، وهو كيف يبرى ينجم يعاون غيره باش يبرى من خلال التجربة متاعه.
0: خاصة كما قلت معناتها اليوم
1: فمساحة الأمان مهمة،
0: هذه باش نختم بها، اليوم مساحة الأمان اللي تكون داخل البيت اللي تتعطى مساحة الأمان اللي زادة فيها، فما يعني مش مساحة أمان فقط كما
1: هي
0: قلت
1: في مفهومها. أنا مشروع التخرج متاعي في تعديل السلوك اسمه مساحة أمان. أغلب الشباب اليوم محتاجين مساحة أمان ويضروا في أجسادهم بأضرار مختلفة. أنا اخترت مشروع التخرج الإيذاء الغير انتحاري، صغيرات اللي يجرحوا رواحهم، المخدرات إيذاء غير انتحاري. كل من يؤذي نفسه إيذاء غير انتحاري، يجرح روحه، يستعمل مخدر، محتاج لمساحة أمان وفاقد لمساحة الأمان في البيت.
0: والأكثر من عند شكون؟ من عند الأب ولا من عند الأم؟
1: ما نجموش نحكمه، احنا كالمختص ما نجمش يحكم، لازمنا نسمعه. كل عائلة عندها خصوصيتها، كل عائلة والوضعية متاحها، ينجم يكون لم الأم لم البو، نجم يكون وقاموا بكل ولد سيدنا نوح كافر، هل هذا تقصير من أبيه؟ اليوم برشا دعاة ومشايخ على المنابر يبدأوا حاشمين من أولادهم لأنه ولده ما يصليش أو بنته بلاش حجاب. أنا نقول له أرفع راسك، كل نفس بما كسبت رهينة، أنت أديت اللي عليك،
0: أديت الرسالة
1: وما هيش تهمة. فسيدنا نوح ولده كافر، فما تهمة أكبر من الكفر؟ هيش تهمة أنه ولدك كافر، ما يعنيش تقصير سيدنا نوح، معاذ الله أكثر داعي إلى الله 950 سنة.
0: صحيح.
1: دونك هنا الأسرة ما يلزمش تخاف من المظهر قدام الناس وتلوح ولدها.
0: في النهاية ولدك حتى كان مدمن يبقى ولدك، أنت مساحة الأمان
1: يبقى ولدك، باش نجم تدعمه وتحفزه وقويه، وانت تاخذ اجر باذن الله
0: يا رب. ان شاء الله ربي يحفظ مجتمعاتنا، ربي يحفظ وليداتنا يا رب العالمين. شكرا لك استاذه تسنيم امام، اختصاص تعديل سلوك ومستشار اسري. شكرا لك سلمى الشعري، شكرا لك احمد الطبيبي، تحياتنا لكم، تحيات مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، شهية طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: سلام. اذاعه الزيتونه للقران الكريم
3: من الجمهوريه التونسيه،
2: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
3: من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: السلام عليك وعلى كافة مستمع إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: سيدي الكريم، مواصلة في الحديث عن التفسير الموضوعي في القرآن الكريم، ومع الحلقات السابقة التي بدأتم فيها الحديث عن قضية السمع والسماع والاستماع والإصغاء في القرآن الكريم، وتكلمت في الحلقات الفارطة عن السماع السلبي للقرآن الكريم. نعم
2: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذن تقدمنا أشواطا في موضوع السماع، وما زالت لنا بعض الأشواط الأخرى. نحن الآن في صدد الكلام على السماع السلبي.
1: نعم،
2: السماع الذي ليس له نتيجة، السماع الذي هو ليس سماعا.
1: نعم،
2: كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا
1: يسمعون،
2: وهم لا يسمعون. ووصلنا الآن إلى نمط ثالث من السماع الفاسد، هو السماع مع اللعب والاستهزاء.
1: نعم،
2: يعني لأنه هنا يمكن أن يطرحك السؤال: السماع هذا غير جدي، في قوله سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، من سورة الأنبياء. إذن هم لم يدركوا قوله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهازل. ففي قضايا المصير وجودي ما يسمح بمساحة للهازل، يعني هذا تساؤل عميق على القضايا المصير الوجودي اللي في القرآن، القول الفصل مما يسمع بالهزل. هذا مفتاحنا الآن للعبور لفهم نفسية هذا الصنف من
1: البشر،
2: من الصنف يعني من البشر المستمعين السيئين. قضايا المصير، المبدأ، المعاد، معنى الوجود، تتطلب بطبيعتها أقصى درجات اليقظة والانتباه، يعني مقابلتها بالعبث هو ليس مجرد سوء أدب عابر، لا، هو خلل نفسي، خلل معرفي خطير. مش نفككوا هالآية ذي، أو السماع نسميه السماع العبثي، أو السماع اللاعب، أو السماع اللاهي اللاهي. هي الآية في سورة الأنبياء في مقدمتها: ما يأتيهم من ذكر من ربهم، ذكر من القرآن يعني.
1: نعم،
2: إلا استمعوه، أنا سمعوه بيولوجيا.
1: نعم،
2: وهم يلعبون أي السهو الداخلي لاهية
1: قلوبهم.
2: المستوى الخارجي ساعة السلوك، فما مستوى سلبي في التقبل خارجي.
1: نعم،
2: وداخل الخارجي يلعبوا.
1: نعم،
2: يلعبوا ويضيحكوا ويتغامزوا وربما يقاقوا، نوع من السخرية. هنا هذه نسموها في نوع من آلية الدفاع النفسي اللي هو فيه قلة حياة، معناها فهمتني. الاستماع للقرآن، لأن الاستماع للقرآن ولقضاياه الفاصلة يضع الإنسان وجها لوجه أمام حقيقته العارية. روى بعضهم، ورأيت بعض من يقول يعني في الحقيقة نحن عندما نقرأ القرآن نجد أن القرآن هو الذي يقرأنا.
1: سبحان الله. نعم،
2: يقرأ نفسياتنا، عقلياتنا، يواجهنا بما فينا، يعري أخطائنا.
1: يعني كل مرآة.
2: مرآة.
1: سبحان الله.
2: يعني أسمع به وأبصر، أسمع بربك وأبصر. هو ليس أداة لنفهمها فقط، هو يفهمنا، هو يقرأنا، يقرأ واقعنا. النص القرآني يضع الإنسان، يقرأ الإنسان أمام حقيقته العالية، يوقظ فيه هك القلق الوجودي والشعور بالمسؤولية وإلى آخره. والعقل البشري حين يتكاسل ويصيبه الهوى ويتخاذل عن تحمل مسؤولياته في الوجودية ومسؤولياته الفكرية والعملية، يلجأ إلى نوع من الآليات أو ميكانيزمات الدفاعية السلبية. مثلا من هالميكانيزمات اللي هي دفاعية ما يسمى بآلية التبخيس، تبخيس الفكرة، تحقيرها، التهوين من شأنها، السخرية منها، تسطيحها. فهنا اللعب هو محاولة متعمدة لتفريغ النص من هيبته، من قدسيته، تحويلك
1: سميوها في علم الاغتيال المعنوي،
2: اغتيال المعنى. المعنى الرفيع يقزمه، فهمتني؟ فيتحول الخطاب المطلق الصارم اللي يتحدث على القضايا الفصل، القضايا الوجودية، إلى مادة للسخرية ومادة للتسلية، هربا من ضغط الحقيقة. عندنا آلية الدفاع النفسية في السلوك الخارجي اللعب، وعندنا ما يسمى بالتسطيح المعرفي زاد، فما نوع من ما يضحكش وما يسخرش، ولكن عنه نوع من التسطيح المعرفي. هنا يتعامل مع الكلمات القرآنية مادة استهلاكية، يسمع الكلمات وربما يحلل البلاغة بتاعها ولا يعربها إعراب ولا يتندر بها، لكنه يضع حاجزا في الحقيقة من الهزل يمنع من النفاذ إلى المعاني الحقيقية. تصبح هنا اللعب والسخرية والهزل مانع أو حجاب أو عقبة إبستيمولوجية كما يعبروا من عقبات فهم النص القرآن. بعتلي قال لاهية قلوبهم، يلعبون إشارة إلى التبخيس الظاهري. لكن وقت يقول لاهية قلوبهم، مستوى الداخلي قلب لاهي، فما يتقبل النص بك الفراغ الروحي. القرآن هنا قول دقيق جدا، يعني فما تمييز بين اللعب اللي هو فعل الجوارح الظاهرة يلعبون، ثم اللهو لاهية حالة القلب الباطنة. القلب اللاهي هو القلب الممتلئ بمشاغل الدنيا وبالمقاصد القريبة وبالاستهلاك وباكل السيولة والتمركز نحو التملك والانشغال، يعني غارق في تفاهات الحياة وفي تفاصيلها، فقلبه يسهو يلهو، لا يجد وقتا للتعامل الجدي مع النص القرآني. معناه هنا فما انقطاع هكي صلة الرحم المعرفية، اللغو طلع يلهو، اللعو يلهو القلب، تنقطع الرابطة القطيعة بين السماع والإدراك، بين السماع والطاعة. القلب يصبح غير قادر على استقبال معاني الثقال، غير قادر على السماع الداخلي، لأن الخطاب القرآني هو خطاب للوجود. القلب عندما يكون مثقل تتراكم عليه المشاغل يصاب بالصمم، الصمم المعنوي، وهنا لأنه الوعاء مشغول. ما يجمش يتصرف بالنص القرآني. من المفارقة الوجودية يعني النص القرآني هو قول فصل، يعني قاطع حاسم فارق، يضع خطوطا واضحة بين الحق والباطل، بين النجاة والهلاك، بين السعادة والشقاء، ومواجهتها الصرامة الوجودية في القول الفصل بالهزل الظاهري والباطني، هي أشبه أمام بذلك الذي يقف أمام طوفان جارف ويحاول إيقافه بمزحة أو بنكتة يعني بليدة أو ركيكة، حالة انفصام تام، لكن يسموها سكيزوفرينيا معرفية، يعيش الإنسان داخل فقاعة بتاع عبث، بينما سنن الله الكونية تسير فيه وتسير به ولا تتركه. ما لذا تشريح لأزمة من أزمات التلقي، كيفاش يدعور الإنسان من شرنا من الجحود اللون يجحدون ينكر إلى وهم السماع، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ثم إلى العبث بالمقدس الوجود. جاء فما مستوى آخر خطير جدا من أنواع السماع،
1: نعم،
2: سميه السماع التحريفي. يعني مش يسمعوا برا، لا، يفهموا ويتعمدوا تحريفه. والآية واضحة في سورة البقرة، يعني زعماء التحريف هم اليهود.
1: نعم.
2: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. عن دراية.
1: عن دراية، نعم.
2: وعن قصد. يعني هذوما تجاوزوا مرحلة
1: مخطرين هذوما سيد.
2: السماع البيولوجي إلى مرحلة الوعي والتعقل، لكنهم انتقلوا إلى مبارسة التزييف.
1: نعم.
2: وشوفوا شنية يعني مصادر أو أنواع التزييف والتحريف. ماذا وقلنا؟ هذا صنف خطير، تصعيد. هذا تصعيد في أزمة التلقي.
1: نعم.
2: إذا كانت الأصناف السابقة تعاني قصور، عجز، هروب، عدم جدية من المواجهة مع النص، في المواجهة مع النص هذا التصنيف يمارس هجوم مضاد على النص. هذا يعمل هجوم على النص، وهو هجوم مدروس عن علم، عن علم الجهل
1: وعن وعي.
2: هنا ننتقل من سلبية الإعراض عن النص إلى إيجابية التخريب المتعمد، هجوم معاكس على النص. الآية الكريمة دقيقة.
1: ماذا يسميه سيدي الكفر الدعوي؟
2: أي يدعي.
1: لا، الدعوة يعني يعمل دعوة للكفر، يعني
2: دعوة
1: لأخراك يستهزئ بر.
2: أي.
1: هذا يصير داعية للباطل
2: لإيديولوجيته.
1: نعم، نعم.
2: من هنا الآية فتطمعون أن يؤمنوا لكم، هم وصلوا إلى مرحلة مما لا رجوع فيها من التحريف. وقد كان فريق منهم يسمعون، خطر من الآيات فيها يسمعون لفظ السماع كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقله، ما عقلوه هم يعلموا. هنا يمكن تفكيك هذا الصنف السماع التحريفي وأبعاده إلى النقاط التالية. أولا، الخيانة المعرفية. شو معنى الخيانة المعرفية؟ يعني تجاوز عتبة التعقل. المأساة الكبرى هنا هو يعقله، هو عارفه أنه حق من بعد ما عقلوه، لأنه متجاوز مرحلة السماع البيولوجي وفهموه هكا ولا.
1: نعم.
2: لكن تخطاه مرحلتك الفهم الآلي وشاءوا للتعقل والإدراك، لكن بما أنه فما فساد الإرادة صاروا يوظفونك المعرفة بتاعهم العالية مش للاستجابة لكن لارتكاب جريمة معرفية، خيانة معرفية، خيانة موصوفة. يعني مع سبق الإصرار والترصد مش يصبح السماع هنا أداة لجمعك المادة اللي بتاع التزييف، ما لأنها الخيانة المعرفية.
1: نعم.
2: جيت وآليات التزييف، الآلية التزييف وقلنا هجوم، هو هجوم على المبنى وعلى المعنى. يعني التحريف الذي يمارسه هؤلاء ليس تحريفا عشوائيا، هو استراتيجية تنقسم إلى مسارين.
1: نعم.
2: تحريف البنيوي المادي، تحريف النص.
1: نعم.
2: يكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يحرف ينقص ويزيد.
1: نعم.
2: ويضيف كما وقع في الكتب، يعني في التوراة والإنجيل. هذا اعتداء على الجسد النص، على الوثيقة التاريخية للنص كما هو، براءة النص.
1: نعم.
2: أصالة النص، النص يفقد أصالته، يفقد وثوقيته، يفقد وجوده كوثيقة تاريخية صادقة، باقتطاع أجزاء من السياق لتشويه الصورة الكلية، إضافة عناصر
1: دخيلة. هذا القرآن عيضين
2: تخل بالبنية الأصلية للخطاب. هذا يهدف إلى طمس المعالم المادية للنص.
1: نعم.
2: تحريف النص، تغييب الحقيقة. بعد يجي الخطير اللي القرآن ما ينجموش، هذا لا يستطيعون ممارسة هذا النوع. نعم. من التحريف على القرآن، لأن الله تعهد بحفظه وكلما تقدم الزمن كلما ازداد حفظه، فيمارسون هذا يمارسوه على الكتب السابقة.
1: نعم.
2: لكن القرآن لا يمارسون عليه إلا النوع الثاني اللي هو التأويل الفاسد، تطويع المفاهيم. معناها الكتب السابقة خضعت للتحريف المادي الوثيقة المكتوبة، وللتحريف الدلالي في التأويل الفاسد. نعم. النص القرآني دخلوا له من مدخل التأويل
1: وليس
2: ولأنهم لا يستطيعون مس وثاقة التنزيل.
1: نعم.
2: لا يستطيعون مس وثاقة التنزيل، فدخلوا من باب تحريف بالتأويل.
1: نعم.
2: هنا يصبح الجسد النصي سليم.
1: نعم.
2: نص قرآني موجود مثلا سليم، لكن يقع هنا اغتيال المعنى، اغتيال الروح النص، مش جسد النص كمادة كوثيقة. هنا تلاعب بالمسار الدلالي للألفاظ واستغلال المشترك اللفظي ولمرونة اللغة لتحميل النص، يعني مقاصد لم يقصدها الشارع، انحراف منهجي ومش وليس هذا مقامه تفصيل ذلك. يعني فهم النص تنزيله يتم عبر عزل الكلمات عن ظروفها، عزلها عن سياقها الأصلية، إجبارها على خدمة أنساق معينة اللي هي عبرت عليها الآية من بعدها، يعني في نفس السياق، يعني ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون.
1: نعم.
2: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
1: نعم.
2: ليشتروا به ثمنا قليلا.
1: نعم.
2: فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. شفت الآية هذه جمعت بين التحريف الكتابي والتحريف المعنوي.
1: سبحان الله.
2: تحريف جسد النص، يكتبون الكتاب بأيديهم.
1: نعم.
2: هذا اعتداء على الوثيقة التاريخية.
1: نعم.
2: والأخرى يعلمون الكتاب إلا أمانية، هل يسقطون أمانيهم
1: أهواءهم
2: على النص.
1: نعم.
2: إيديولوجياتهم، يعني عقائدهم الفاسدة، تصوراتهم يسقطون على النص إسقاطا، فهما يدخلون في باب الظنون وإنهم إلا يظنون. يعني الخلاصة الصنف هذا السمع مع التحريف وأقصى درجات ونقول حتى أدنى دركات الانحراف الوظيفي لحاسة السمع، يعني بدل من أن تكون الأذن النافذة للقلب ليدرك فيستجيب تتحول إلى أداة استخباراتية لو لقطك الآية مش يحرفها ولكن الآية مش يفسدلها المعنى بتاعها، تلتقط الحقائق ليقوم العقل الماكر الخبيث بتشريحها تفكيكها وإفراغها من محتواها وإعادة تصديرها وإعادة إنتاجها كأباطيل تضل الناس.
1: نعم.
2: ولا تهديهم، ولله سبحان الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الفسيق.
1: وهذا للأسف سيدي هذه ظاهرة توتد من خلال ما يسمى البودكاست ووسائل التواصل إلى التحريف تأويل المعنى القرآني والدخول في سياقات جديدة سيدي، يعني ما أجمعت عليه الأمة صار محل نقاش،
2: منصات وناس يعني دخلاء عجيب يتكلمون من بلغة أخرى وبعقل آخر ومنطق ولا منطق.
1: نعم.
2: عبث سيولة المعنى والتعامل مع النص. نوصل عند الفصل أو المعنى الخامس والأخير.
1: أخير. نعم.
2: يعني هنا السماع مع العصيان. ما ننسوا شيء.
1: نعم.
2: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم واسمعوا.
1: بقوة واسمعوا. نعم.
2: بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا. أسيدي هذا ما يحرفش.
1: معترف وما يستهزئش.
2: أماني هيك بالعين. يقولوا أنا هيك. يعني نكالة نعصي. يعني هنا تفكيك الظاهرة ظاهرة السماع والعصيان من خلال بعدين، يعني عصيان فما عصيان عناد واستكبار.
1: نعم.
2: عليها مواجهة صريحة، قمة الانحراف النفسي، يعني يتحول الإنسان إلى كائن عاصي متمرد يرفض الخضوع. وقصة بني إسرائيل رفعنا فوقهم الطور وخوفهم.
1: سبحان
2: يعني
1: الله.
2: قالوا عناد داخلي سمعنا وعصينا.
1: نعم.
2: همتي كما يقولوا احنا في اللغة التونسية إيه كك. يعني المعجزة هنا شوف المعجزة المادية لا تخلق الإيمان
3: سبحان الله.
2: ما توجدوش يعني إذا كان القلب مشبع بالكبر ما هدد. لكن الحالة هذو ما فهول يفهموا النص بالدقة وما حرفوش يا سيدي ما يجموكش، لكنهم قطعوا الأسلاك اللي تربط النص بالقناعة، حركة الجوارح، تمرد صريح على النص. النوع الثاني من العصيان، فما نوع ثاني من العصيان مش تمرد، عصيان تكاسل، عصيان غفلة، هزيمة داخلية، رخاوة الإرادة، جحود العقل. هذا يقر بصدق النص، وهذه حالة غالبية من عوام المسلمين، يعني يعترف بوجود الطاعة وربي يغفر وربي يتوب ومثل، ولكنه ضامن ضغط الشهوات والعادات وثقل التكاليف وكذا، يعصي وربما يستغفر وربما يؤجل التوبة.
3: نعم.
2: هو منسحب، هو شنو الخطر بتاع النمط طوله والتراكم بتاعه يولد قسوة القلب.
3: نعم.
2: طال عليهم الأمل وفقست قلوبهم، ما عادش ينجم يسمع، يوجد ندوب وجروح روحية تتطور وتتسع عبر طول الأمد. فكلما تكرر السماع مع تخلف الاستجابة تبلد الإحساس، ما عادش الإنسان يتأثر بالقرآن، ما عادش يقشعر
3: رجله،
2: ما عادش تليل كذا حجارة يواش، إن حول النص يولي صوت خلفي يسمعه من بعيد لا يحركه ساكن. ونهم عن هذه النوع العصيان، مش عصيان التمرد، عصيان الهزيمة الداخلية والسلبية. هو شخصية يعني نلقاه مثلا ساعات يخشع لسماع القرآن كتلاوة وكأداء صوتي، لكنه في ميادين المعاملات والاقتصاد والأسرة يمارس نوع من العصيان الصامت وعصيان التهاون. لكن أسمع، إذا اجتمع العصيان مع النقائص السابقة، الاستهزاء والتحريف المعنوي وتبرير المعصية والجهل بمقصد النص، حالة الخراب الروحي
3: صار الإنسان شيطانا الوقت
2: الكثيف. تو المرة الجاية بحول الله اشتعدوا على السماع الإيجابي.
3: نعم.
2: السماع والطاعة.
3: هو سيدي لا يستطيع الإنسان أن يستمع سماعا إيجابيا إلا إذا علم أنواع السماع السلبية.
2: أيوة.
3: وابتعد عنها. نعم.
2: نسموها كيف اللغة الفلسفية، العوائق الإبستمولوجية للسماع.
3: نعم. للسماع. نعم.
2: والنفسية.
3: نعم.
2: بعد العوائق النظف والتخلية جينا التحلية، ما هو السماع
3: القصة القادمة كيف ينبغي لنا أن نستمع القرآن.
2: أي نعم. نعم. يعني سمعنا وأطعنا. نعم. عكس الأخرى إن شاء الله.
3: الله يبارك فيكم سيدي، نفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سبرة طبخ المبدعين.
1: إشهار.
4: فقه الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أحمده حمدا يليق بكماله وجلاله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين الموافق للرابع من شهر ربيع الأنور، ربيع الأول الأزهر، ل48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق ل17 من شهر أوت ل26 و2000 ميلادية. يرافق

0: عليكم سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سالم الشعري تحياتي ليك، وكذلك أيضا الأخ أحمد الطبابي في التنسيق، وكالعادة والله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية، يتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه ونفعنا الله بعلومه في الدارين. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بالصلاة والسلام على رسول الله وآله نبتدئ ونفتتح هذه الحصة في هذا الشهر الأنور، شهر ربيع الأول الذي ولد فيه نفحة النور،
1: صحيح،
2: التي هدت القلوب وهدت الناس إلى طريق الجنة، ونفرح كثيرا باحتفال المسلمين بمولد النور الهادي. لكن عندي بعض الملاحظات.
1: نعم سيدي.
2: هؤلاء الذين أتوا إلى تونس وفتحوا فيها القلوب لهذا الدين الذي أنشأ حضارة، نعم، ابتدأت بالقيروان والتي فيها الاحتفالات العلمية والمليونية للصلاة والسلام على رسول الله التي أطلقها سيدي الطيب الغزي ربي يحفظه إمام جامع عقبة. كل هذا جيد جدا، لكن أن تنقلب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف إلى معصية الله تعالى الذي أرسل رسوله لهداية البشر إلى أعظم شريعة علمت الناس الأدب وعلمتهم حسن السلوك وعلمتهم تقدير الناس واعتبار القيم والقامات، فلا يمكن أن نجعل من هذه المناسبة مناسبة لمعصية الله.
1: نعم.
2: تقول لي كيف تكون المناسبة معصية الله سبحانه وتعالى؟ هل من المعقول أن ينقل له يا محمد يا جد الحسنين جيتك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين، وأنا نرقص عليها رقص من لبسه شيطان، وأنا عار من ثيابي وقلعت جلباب الحياء وألقيت تحت قدمي، ثم أقول إني أحتفل به مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أتى بالستر، الذي أتى بالحياء، الذي أتى بالعفة. وأنا لا أقصد النساء، لا، أنا أتكلم عن بني آدم من المسلمين نساء ورجالا. المخالفات ليست خاصة بالنساء، لا، المخالفات هي بالنساء والرجال. هل من الممكن أن أرقص رقصا ينافي شريعة الإسلام وأنا أحتفل بمولد نبي الإسلام
1: صلى الله عليه وسلم؟
2: نفس الشيء هذا أراه مثال في مهرجانات بأسماء، مثل مهرجان العبادلة. من هم العبادلة؟
1: العبادلة السبعة
2: الذين فتحوا قلوب التونسيين.
1: نعم، الله عنهم، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر بن أبي،
2: نعم، بن سعد بن أبي السرح، وعبد الله بن الزبير بن العوام،
1: صحيح،
2: وعبد الله بن عمر بن
1: الخطاب رضي الله عنهما،
2: نعم، وعبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب،
1: رضي الله.
2: هؤلاء القمم الذين باركوا هذه الأرض الشريفة الطاهرة والتي أخرجوا عبادها وناسها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وكانت موقعة صبيت المعروفة التي انتشر بها الإسلام في هذه الربوع، أن يكون هذا المهرجان فيه مثل ما ذكرنا مما يقع في بعض الأحيان في القيروان أو يقع في أعراسنا، حتى في أعراسنا. المعصية إذا وقعت في صلب العبادة كانت مضاعفة السيئات. فما فرق بين تعصي ربي في الجامع وبين تعصي ربي برا من الجامع؟ فما فرق بين تعصي ربي وانت تصلي وبين تعصي ربي وانت خارج الصلاة؟ فما فرق بين تعصي ربي في رمضان وبين تعصي ربي خارج رمضان؟ فالأماكن والأزمنة تعطي قيمة مضافة للطاعة وتعطي أيضا والعياذ بالله مضاعفة في السيئات،
1: صلى الله السلام. نعم.
2: فبودنا وبكل لطف نقول لكل إخوتنا تونسيين مسلمين موحدين مصلين، وتلقى حتى لابس خمار وتلقى هو الهيئة متاعه تدل على تدين وغيره، ثم عندما ندخل في مثل هذه السمية والحضرة، نعم، شو نقول حضرة نعم هي حاضرة، لكن كما قال شيخنا عبد الرحمن خليل حضرة الشيطان. نعم حضرة فيها الشيطان. فهذه الحضرة التي يخرج فيها الإنسان من إنسانيته إلى لا أقول حيوانية بل أقول إبليسية، خلنا نحط نعم. الأشياء يعني بمعاييرها الحقيقية، يخرجون من الإنسانية اللي كرمها ربي سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم إلى الإبليسية نعم. فيصبح الإنسان والعياذ بالله ملبوس بالحضرة الشيطانية، فيذكر الله وهو يعصي الله نعم. تصور أنت. وهذه قال فيها علماؤنا إنها أنكر أحوال الإنسان، أن يكون في معصية وهو يذكر الله تعالى
1: سبحان الله
2: والعياذ بالله،
1: نسأل الله
2: وبالتالي لا يشفع له مسلم أنه مسلمين. يحتفل بعيد بميلاد رسول الله أو بأنه في مهرجان بأسماء من أعظم صحابة الرسول ومن أعظم التابعين، لا يشفع لذلك أن يحول هذه الذكرى أو هذا المهرجان إلى معصية لله تعالى، كما لا يبيح أن نصلي عن النبي ونزد النبي وفرحنا به ونقعد نعم في المعصية مع زعيت ومعيت ونقاس الحيط والناس كل تعرف الشيء هذا كنا عايشين لكن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لكل أمين. إخواننا ولنا أيضا
1: آمين يا رب العالمين. هذا طبعا اللي قاله الشيخ زهير لا يعني أن أنه موقف من الاحتفال لا نحتفي بالعكس بل نريد أن نحتفي
2: بدأنا كنا قلت فرح مسرور باحتفالي برسول الله
1: ضوابط الشرعي صحيح. هذا هو فقط حتى أوضح نعم. وأبين لأنه بعض المستمعين للأسف لازم تفهمهم بين قوسين بلغتنا هكا اللي ما نحبش نقول هالكلمة بالدرجة، لكن تفهمهم بالوضوح التام اللي ما فيهش لا لبس وتقول له رد بالك تفهمك، لأنه في الحصة الأسبوع الفارض لما قلنا احنا للأسف على في بالهم يقصدوا للأسف على قراءة الفاتحة في الجنازة، لا نحن قلنا للأسف الذين وضعوا اللافتة في المقبرة الكبيرة في تونس العاصمة وقالوا هاي صلاة الجنازة كيف تتم، هم جعلوا السنة فيما ذكروه ونفوا مذهب إمامنا مالك، هذا قلناه للأسف، هم استطاعوا على على على هويتنا ولسنا نحن كنقولوا للأسف مش خطر يقرأوا الفاتحة للأسف
2: هم نفوا أعظم دليل اللي هو عمل أهل المدينة وهو متواتر نعم. فما فرق بين حديث الأحاد وبين عمل لي مجموعة كبيرة
1: عن جمع.
2: وهذه المجموعة قريبة الأسناد من رسول الله يعني أسناد عالي مالك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو في القرون الخيرية الأولى
1: نعم.
2: وهؤلاء عندما ينقلون نقلا جماعيا هو نقل متواتر والنقل المتواتر مقدم على حديث الأحاد وإن رواه البخاري نفسه
1: صحيح.
2: أو رواه مسلم نفسه، ففرق بين رواية الأحاد وبين رواية الجماعات عن الجماعات
1: هذا هو. بارك الله فيكم شيخنا، ثم نوجه بالشكر لكل من شرفنا في احتفالات المساجنا لهنا، احنا نذكر كل احتفال نحضروه، ذكرنا الجمعة الفارطة الخيان في رأس الجبل، احنا البارح كان حضور شرفنا الفضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي ومشايخنا الفضلاء الكرماء في احتفائنا بمناسبة المولد النبوي الشريف وكذلك اختتام السنة القرآنية في مدينة العالية الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. بالعالية الشكر موصول لكل من شرفنا وأثث هذا الحفل، وإحنا الدعوة كانت موجهة لفئة معينة ومحسوبة إلا أن الحضور يعني فاجأنا
2: فاق الخيال
1: فاجأ الجميع
2: نعم فاق الخيال
1: فاجأ الجميع، يعني احنا قرينا حساب 300 جاونا اكثر من 1000 سيدي الله
2: من
1: سامحونا
2: من معالم البركه في هذا الاحتفال انه يبرز للامه تخرج 7 نساء بحمل القران الكريم كاملا، فيهم الكبيرة السن وفيهم الشاب
1: نعم.
2: وهذا من أروع ما تنتجه الأمة الإسلامية، وهو كما ذكروا أنه تمام 50
1: نعم.
2: حامل لكتاب الله 55 حامل لكتاب الله
1: الحمد
2: هذا
1: لله.
2: في فرع واحد من فروع الرابطة القرآنية في تونس كلها الحمد لله
1: الحمد لله
2: الحمد لله, الحمد لله. على عودة المسلمين إلى كتابهم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلتفت أيضا الرجال إلى مثل هذا فيتخرج على الأقل خلي على الأقل 7 نساء مع
1: راجل البارح زي
2: اليوم على الأقل على الأقل حتى راجل مع 7 نساء نجيوش نهار من نهارات نوري معاش لاقين شكون يصلي بينا التراويح لأنه المرأة مش أمنا في التراويح
1: الله يحفظكم إن شاء الله بارك الله فيكم نعم.
2: أملنا في هؤلاء النسوة التي سيخرجنا من أحضانهن رجالا
1: إن شاء الله يا رب
2: هم كما قال رب العزة فيهم فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
1: واضح سيدي، بارك الله فيكم شيخنا، واستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي سيدي، نقول السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي، هلا وسهلا
3: سيدي هيثم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله سيدي، مرحبا بك، ذكرني بالاسم سيدي.
3: دكتورنا العزيز سيدي،
2: مرحبا بك سيدي العزيز،
1: ذكرني بالاسم سيدي.
3: محمد صالح من سوسة.
1: مرحبا سي محمد صالح وأهلنا في سوسة، تفضل سيدي.
3: عندي سيدي،
1: نعم
3: عندي أيضا في ورقة إلى محل
1: مقيد في ورقة.
3: أي هاي بس من نخش برسا وقت.
1: تفضل سيدي تفضل.
3: هل لابد من استحضار النية القلبية واللفظية في صلاة القضاء؟
2: نعم.
3: السؤال الثاني، ماذا نقول في إتباع الجنائز من المسجد إلى المقبرة؟
2: نعم.
3: هل قول سبحان الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت صحيح أم لا؟
1: سبحان نعم.
3: ده يا سيدي.
1: أيوة.
3: يصلي بجنبك واحد نقص السمع.
1: أيوة.
3: في كثير من الأحيان. وإذا كان ساعة دائماً إذا كانت منها متفوش والحاجة يتفوت ركعة ولا تفوت سجدة والحاجة ممكن يسمعش الغرب. فيهاش إذن والحاجة من الخطر يبدي يصلي بجنبي وما يسمعش ولا يمسه.
1: يعني أنت تعملوا إشارة بيدك.
3: اي بيجي
1: دون تكلم. ما هو انا شقول شوف معناه ما تقولوش ركعه واش واش هو
3: ولا لا لا ولا
1: ركعه في وذنه معناه لا
2: نقص معناه
1: خلاص اذا بالحركه باليد برك نعرف باش ما حتى لا يدخل على صلاتي كلام من خارج جنسها. واضح اذا ما تكلمش فقط بالحركات.
3: لا لا بالحركات بجنبي بجنبي كيف نقص سمع والحاجه ماني كيناني نركع ونركعش ماني نشو بيدي باش على الأقل اللي في يقو.
1: واضح طيب شكرا. أيوة
3: سبحان أنا كذا كوي سيدي
1: ربي يحفظك ربي يبارك فيك سيدي. شكرا جزيلا
3: فيك إن شاء الله.
1: فقط راه سيدي للسؤال الأول يعني حتى احنا باش نكون معاك واضح وصريح ومع المستمعين الكل في إطار توحيد الفتوى في هذه المسائل الأسرية، يعني راهو احنا في هذا البرنامج ما نجاوبوش على هذه الامور بتفصيلاتها، وعندنا في تونس جهه هي المخوله فهمتني تجمو تكلموها وعندها رقم الهاتف اللي هي ديوان الافتاء وسماحه مفتي الجمهوريه التونسيه الشيخ هشام بن محمود، تجمو تكلموا ديوان الافتاء خاصه هذه مساله الطلاق ويجاوبوكم ان شاء الله بحول الله تعالى.
3: ما عنديش انا شويه معقد شويه.
1: نعم سيدي والله لا فهمت.
3: عندي لابد من استحضار النية القلبية ولا اللفظية
2: في الصلاة راه هذا.
1: هو قال في الصلاة.
2: الصلاة.
1: مالاش بالي أنا سمعت حاجة أخرى.
3: لابد من استحضار النية القلبية ولا اللفظية في صلاة
2: القضاء.
1: أنا دونت حاجة أخرى ما. أنا سمعت. ما طلعت هو أنا اللي ناقش سمع معناها ربي يشفي. عرفت الكلام. أسي محمد صالح الراجل قال يشكي من زوجته قال له مرتي ما تسمعش بالقدا. الطبيب قال له اسمع الطبيب قال له قيس المسافة بين كلمتك أنت تتكلم كلمة هكا مش عياط ومش بشوية وقوقتش سمعتك قداش من متر وين تكلمت أنت وين سمعت هي. المهم تخلي الباب قالها يا مراش طيبت ما سمع شيء، زاد قدم يا مراش طيبت ما سمع شيء، زاد قدم لين تخلي لها الكوجينة قالها يا مراش طيبت، قلت له يا راجل هذه خامس مرة نقول لك مقرونة اطلع هو اللي ناقص. يا سيدي النية في الصلاة يا سيدي نتاع القضاء. حاضر يا سيدي ربي يحفظك. شكرا سيدي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستقبل اتصالا مواليا سيدي
2: ان شاء الله.
1: نقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا لله.
4: جيت شيخ نحكي لك حكاية وحبك نصحني.
1: به ذكرني بالاسم الولاية.
4: هدايا عمر.
1: هدى من أي ولاية؟
4: هداية.
1: أيوة يعني يا الكاسكا أنا يعني يا مش هي يا أنا وذنية أختي هداية من أي ولاية؟
4: ولاية سيدي بوزيد.
1: من سيدي بوزيد مرحبا يا لله. تفضل يا لله.
4: سيد الشيخ أنا نحب نحكي لك مواضيع ونحب تنصحني في مقصد.
1: الشيخ يسمع إن شاء الله قل لي.
4: نهار الخميس بتاع الخميس في عندي جارتي ضغط علي البيت حالتها نلقاها في. قلت لها شبيك؟ قالت لي بربي سلتني 200 دينار نخلص بيهم الكريك. قلت لها تو ما عنديش اخر شهر بدت كيفاش درت يا اختي. قلت لها والله لا عندي عندي كان 200 دينار تاع المراه اللي تخدم عندي باش نخلصها نهار الخميس. قلت لي هاو يوم الاثنين نهار الاثنين نجيبهم لك الصباح. الخميس نهار الاثنين ما هزتش عليا التليفون بالضبط ما هزتش عليا التليفون برشا مرات قداش من مره. في الاخر وليت بعثت لها ميساج ما نسيت حتى طريق. قلت لها راي قلت لها راي المراه اللي تخدم عندي في الدار تستنى في فلوسها. رجعت لي كلمتي قالت لي ايه ليه انا باش نقلبك لكن بقات اسبوع تو دخلنا في الاسبوع الثاني اليوم الاثنين وتو عطاتني فلوسي طلعني الضغط وتعبت نفسانيا حتى المراه اللي تخدم عندي بطلت ما عادش تخدم عندي. ما فهمتش انا تو الجار نعمه والا نسمع ما فهمتش الجار وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم
1: طيب واضح.
4: سيد شيخ ما فهمتش باش تنصحني في الوضعيه هذه شو نعمل شرعا؟
1: واضح واضح. عندك سؤال آخر أختي؟
4: لا لا
1: ربي يحفظك ربي يسر لك أمرك إن شاء الله. شكرا جزيلا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر ثم نجيب إن شاء الله شيخنا. قولوا السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا ليلى. أيوة ذكرني بالاسم أختي.
5: يعني خديجة.
1: مرحبا يا مرحبا. ايوه مرحبا. منين امي خديجة؟
5: يعني
1: ايه من اني ولاية؟ من سوسة؟
5: من المهدية.
1: من المهدية. مرحبا امي خديجة. شنو سؤالك امي خديجة تفضل؟
5: عايش وليدي يفرح كتماني.
1: اي نعم.
5: يعني اخذت ورثة من بابا.
1: الله يرحمه.
5: الله يرحمه تعيش. اسمعني عندي بنتي ما عندها عندها دار في بلادها وما عندهاش دار في ولاية المهدي.
1: واضح.
5: ايه حبيت نعطيهاش طير نوامري. يا بنات يا ولاد يا بنات سامحوني قالوا لي سامحوا. اعطيه.
1: انت ايش عندك ولاد؟
5: عندي خمسه بنات حاشاك ولد.
1: والولد والبنات الكل مسامحين.
5: الولد ما قتلوش.
1: علاش ما قتلوش؟
5: ما قتلوش لا غالب ما قتلوش. هكا هو. اخذت البنية ومشت ابنة دويرة وقعدنا بعداش يعني عندي قطعة أرض مش مبيحة بيتها بسبعين مليون. بيتها بسبعين مليون قلتهم يا بنات يعني بيتها قطعة بسبعين مليون. ليش مش نعطيك منها مدن حتى شيء. عندي بنتي بحذايا اللي هي لقيمة بي مش حسينها كرهبة وبعد أعطيتهم هما الأحواز اللي بيعتها فيها كتار يخصوا شوية وعطيتها محوازه فيها الطارين ونفس يزيدوا فيها فيها 80 86 زيتونه واللي بعتها فيها 41
1: يعني
5: هلا خي
1: اعطيتهم اعطيتهم للبقيه البنات يعني انا هم البنات اللي مش اللي خذت قاع
5: الكل اعطيت الكل
1: يعني مش نفهمك امي خديج انت اللي شريت لها كهربا سياره واللي واللي اعطيتها القاع نحيتها والا اعطيت كان للكل حتى هما زدت اعطيتهم
5: لا اعطيت الكل اعطيت الكل ولادي اعطيت الكل
1: بما فيهم الولد
5: بما فيهم الولد الكل اعطيتهم
1: قطعة
5: فيها 86 87 زيتونة
1: 87 زيتونة
5: ايه فيها ثلاثة كتارات يخصوا شوية ولا بيتها فيها كتار يخص
1: ايه اعطيتها لهم اعطيتها لهم قسمة بالتساوي كل حد قد اللي خذا اخوه
5: ايه بالتساوي الطفل ياخو باين والطفل تاخو با
1: لا مش بالتساوي هذا باه
5: مالك فلوس مش الطفل ياخو باين
1: لا هذا هات ويجاوبك الشيخ باه باه
5: باه وعد هات هو عطيتها وشوف اللي البناية الكريه بهذيك هي قايمة بيا وعندي والفلسات البقية الأخرى مش مش نصرفهم على روح
1: باه
5: يعني راي زوز ولا ليه
1: انت عطيت ولا ما عطيتش الساعة تاو انت
5: اعطيتهم قلت لهم هاني الاحواز اعطيتها
1: لهم كتبت كتبت والا ما زلت ما كتبتش
5: يا ولد قلت لهم جيبوني خلنا نكتب لكم جيبوني خلنا نكتب لكم انا قلت لهم اعطيتهم من قلبي
1: ما زلت ما كتبوش
5: والسؤال الاخر يعني راهنا شويه ذهب
1: يعني
5: خلصتها لي بنتي وقتها هي مزلت في الدار حدايا رهنت شوية ذهل قالت ما هدى طلعت ما هدى وخلصت هالي بنت وقت الخلصت هالي قلت لها اخذت شوية هذيك الذهب ومن جملتها شريت نتاع الله بسلسلتها باهية سلسلتها
1: يعني انت كي خلصت لك الرهنية اعطيتها الذهب
5: اعطيتها اعطيتها شركة الله اعطيتها شركة قلت هيك هذو ما في عود فلوسك
1: في عود فلوس
5: والاخرين خذيت يا
1: ما شاء الله
5: برحمة والديك والله يبارك لك جاوبني يرضي ربي راني من هدتك يرضي ربي
1: به. شيخ عندك تفصيل أنا عشان نسبق سؤال لأختنا خديجة لأمام خديجة لأنه في تفصيلات كثيرة عندك سؤال وإلا نعود لك نبدأ ونجاوب عليه
2: إن شاء الله
1: طيب واضح أمي خديجة بحول الله سؤالك أنت نجاوب عليه الأولاني بحول الله
5: وهاني قلتك راني البنات أعطيتهم حوالة فها
1: أسمعك لا مش أعطيتهم البنات
2: أنت تقوم بزيت ما أعطيت شيء
1: أنت تويك ما كتبتش مدام ما كتبت
5: قلت لهم ما نكتب لكم وراث ولادي الغالي قلت لهم
1: نعرف امي الغالي انا عارف عارف اما هو في الشرع انت ما زلت ما عطيتش تو انت تو مجرد
5: وانت مصمم قلبي ومقدم ربي
1: فاهم انا يا امي خديجه انا فاهم انت بفمك عطيت نعرف وماكش باش تتراجع اما في الكتيبه هي اللي باش توثق اللي هي في الشرع نحكي عليها هتوج الشيخ
5: قلت لهم جيبوا وهو ما بقاش فين وغضبانين
1: اي هذاك علاش ما واش نقول لك يا امي خديجه انا كي باش نقول لك فما واحد جيت تقول له ايجا نعطيك زيتونات بلوشي ولا رزق بلوشي وما يجيش على ذاك هما عندهم موقف لانه القسمه مش عاجبتهم
5: اي باه ياك هو ما لا قول لي حلال الا كاتها البنية خير النوير
1: ماني فاهم انا فاهم يا امي خديجه هما متغشين كيفاش اختهم شريت لهم كرهبه والاخرى عطيتها قاعه وهما في الاخير تخصم بيناتهم كيف كيف في البقيه فهمت سواء قايمه بيك ولا مش قايمه بيك هي كي قامت بيك اتفهمتوا انه باش تخلصها كي تقوم بيك
5: لا متفهمناش اسمعني
1: نعم
5: هي صبية في الدار بحذايا اسمعني
1: قولي
5: وهي قالت لها ما تنزلت لكم تنزلت لكم على باية في الحوالة اللي فيها اللي عطيتها لهم هذه
2: ما عندها ما تملك باش تنزل
5: قالت لها ما تنزلت عليها راه
1: معناها هي قالت لهم ما تعطيونيش في اللقشة هذه طيب
5: في اللقشة هذه لا ما تعطيونيش
2: هي حازت كهرباء كاملة بس في يدها وباسمها
1: نعم
2: والأخرين طيب. مازالوا ما حازوا شيء
1: واضح يجاوبك الشيخ ان شاء الله ام خديجه
5: والله انا كتب الحوايج هكا هو ما
2: يا بنتي راك مازلت ما عطيتش يا ام الكريم
5: والله والله قالت لي بنتي تسلم هي قالت لي كل شهر نعطيك 400 تلت كل شهر عند ما نقعد خلصت رهبتك نعطيك 400 تلت يا ترى انا كتبها باسمي يا ترى نخليها باسمها وكل ما
1: انت شريتها كهرباء ولا ما شريتهالهاش امي؟
5: لا ما زلت حتى شيء
1: ما شريتهاش حتى الكهرباء ما شريتهاش
5: نزلت مسريتك
1: يا به واضح هيا واضح ما زلتوا تتفاهموا والعرك بدا يا الحمد لله كي قبل ما تعمل شيء هات الشيخ يجاوبك شنو تعمل
5: لا ما زلت ما عملت شيء
1: الله يحفظك ربي يبارك عايش امي خديجه ربي يحفظك حاضر حاضر
5: نحب نمشي كان بالصحيح يا ولادي
1: ماني
5: من عذاب ربي يا ولادي ولي من عذاب ربي
1: اللطف عليك ربي يحفظك ربي يحفظك وربي ينجيك ربي يحفظك عايش امي خديجه شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله نبدا بسؤالها هي شيخ لانه فيه التفصيلات هذه خلاص نقعد نعاودها تحب لي درج نعاود فيها نعم سيدي
2: المطلوب في ما يهبه المسلم لابنائه المطلوب هو العدل
1: نعم
2: والعدل غير التسوية فهذا يحتاج سيارة
1: نعم
2: وهذا يحتاج منزلا وهذا يحتاج دكانا به فأنا أعطي هذا وهذا وهذا كل حاجته لكن التسوية وين تكون في القيمة يعني طوالا نجي واحد نعطيه مثال نقول على السيارة 60 مليون مثلا
1: هي قالت 70 مليون
2: ولا 70 مليون به والحوازة هالي مش نقسمها وكل واحد منهم مش ياخذ نصيب منهم النصيب ما يجيش حتى 20 مليون
1: نعم
2: هنا الحساب بعيد يسر على بعض تو كذا نقول احنا مليون واثنين اختلاف بين
1: اي مقارب الشيء انا لحكمه ما يسالش
2: لكن وقت اللي يولي الحساب ملايين عشرات الملايين هذا مش يحط الضغينة في قلوب الابناء والمفروض انه فما عادل ما هوش بالضرورة في النوعية وانا ما عادل في القيمة
1: نعم
2: أنا كيف عطيت لهذه سيارة ومش نزيد هي قالت خلصت لي، ما هي نفسها الطفله اللي اخذت السياره هي بدها باش تخلص لها، خلصت لها
1: هي قالت لها الطفله اللي اشتخوا السياره قالت لها نقعد نعطيك 400,000 كل شهر.
2: اي
1: يعني نعم، حتى لي انه كان نخلص.
2: اذا وثقنا كل هذه القيمه،
1: نعم
2: اذا وثقنا حتى اللي باش تعطيهم لها هي في كل في كل شهر، ويكون مقدار ما ستأخذه مساو لمقدار ما سيأخذه الولد وما سيأخذه بقية البنات، فما حتى إشكال. لكن أنت بنتك ذكرت اللي كونه مدام ما جاوش وماش ملوجين على قضية القسمة، فما واحد تقول له إيجا خوذ يقول لك لا ما
1: نخوش،
2: استحيل هذا، خاصة في هذا الزمان الذي فشى فيه الشح. لكن أكيد أنه بقية البنات والولد ما هوش راضيهم أنه تعطي بنتك هذه سيارة وتعطي تزيدها شركة ذهب، يعني خلصت لك الذهب
1: الرهنية،
2: وفي حد ذاتها الرهنية، هذه الرهنية شنية هي؟ فما هي رهنية في القبضة من غير ما فما ربا؟ أكيد فما زيادة. الرهنية الجائزة هي التي ليس فيها زيادة، أما الرهنية اللي مع الزيادة هذه ربا.
1: نعم،
2: ولكن مدى به يتخاف ربي أخوي، تجمع بالأصغارها الكل مع بعضهم وما اتفقوا عليه وطابت به نفوسهم هو الذي ينفذه.
1: واضح، ما تعطيش هكا القسمة هكا، إنما تلمهم وتحكي لهم هذه تحب هي السيارة 70، الأخرى تحب كذا، الأخرى تحب كذا. هي خاطر الأخرى عطتها لقشة أرض بنت فيها دار، قالت لأنها ما عندهاش دار في المهدي.
2: ما هوش عذر أن واحد من أولادي ما عندهش دار جي نحرم بقية الأولاد، عطيتها هذاك باش تبني دار، نعطي للبقية أيضا باش يبنيوا دار.
1: كيف كيف
2: كيف كيف،
1: واضح.
2: احنا المشاكل الواقعة في الأسر اليوم شنو سببها؟ كلها سببها هو في الحيلة، ربما يكون مش قصدها، يقول لك لا ولدي ذاك زوالي، أخي أنت أرحم بهم من ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: ولا أخوه عنده دار، وإذا كان عنده دار، ولا بناتي بكلهم بديارهم،
1: يعشبي
2: بنتك اليوم بدارها، غدو كانش تلقى مشاكل مع زوجها، ما تحبش تلقى باي في دربها.
1: نعم.
2: تلقاها تترد بها على روحها،
1: صحيح.
2: تقوي به موقفها،
1: أكيد
2: تتكلم وهي رأسها مرفوعة،
1: رأسها مرفوعة، صحيح.
2: ما معقول هذا، لذلك الوالدين ديما يتدخلوا في أمور ربي سبحانه وتعالى حسمها.
1: وإذا ما تفهموش تنصحها تخلي الأمور كما
2: تخلي الأمور حتى ربي سبحانه
1: وتعالى، ربي هو الذي
2: هو. نعم. ولا تعطي كما قل له أنا ما نصورش، كان تعطي بالتساوي ما يجيوش،
1: ما يحبوش،
2: تسوي تو يجيو
1: هكا.
2: تسوي في العطاء تو يجيو، أما نجي واحدة نفلها راهي سيارة، راهي راهي سيارة 75 مليون
1: 70,000 دينار،
2: يحطهم على فم الميتي ولا
1: يبقى ميت، انا حط
2: مال. لا هو الميت على... هو الميت المقصود به هو الميت اللي ما يكسب ما يكسبش حتى ملي.
1: الله المستعان، المعدوم. نعم هذا صحيح.
2: وراه ديما الصغير اللي تقع قاعد في الدار ويبشبش
1: بالكبير
2: بالكبير مش يولي اقرب واحن، والكبير كيما الصغير، اولنا صغار وعقبنا كبار، اولنا صغار وعقبنا صغار. الكبير حتى كعبة الحلوى تملكه.
1: نعم.
2: حتى مجرد أنك تدخل عليه وتسلم عليه وتبوسه من راسه يولي يعبدك عبادة. نذكر الشيخ توفيق الجندوبي رحمه الله تعالى، جاه واحد من أصدقائه هو يملك ما شاء الله، قال له علاش ما تقسمش الأراضي وهنا شربين أولادك؟ قالوا نحن نحمد ربي لأولادنا ما حجروش علينا، لأن احنا كبرنا يعني وصلنا لدرجة السفاهة.
1: نعم.
2: ينجموا يحجروا علينا في الشرع، يحجر علينا التصرف لأننا لا نحسن التصرف، فسكتوا. وهذا الأصل أنه كل كبير ما عاش عنده حق في التصرف الحر إلا في حدود الثلث لغير الورثة، يعني لغير أولاده.
1: لغير أولاده، الله المستعان. طيب شيخ بارك الله فيكم، نرجع لسؤال سي محمد صالح اللي أنا من سوسة اللي سمعته مش بصحيح، لكن الحمد لله أنه تكلمت. باقي هو يسأل سؤال وأنا نطرح سؤال آخر تماما، يعني ذكرني بواحد يضرب به المثل، كان يسمع ما لا يقول الشيخ ويكتب ما لا يسمع ويقرأ ما لم يكتب، ربي يسترنا.
2: طيب. إذا جمع بيناتهم الثلاثة وهو قادر على التمييز هذا يسمى قمة في الذكاء.
1: الحمد لله. يسأل على استحضار النية لصلاة القضاء.
2: نعم
1: نعم،
2: النية في صلاة القضاء أو في أي صلاة أو في أي عبادة محلها القلب. ما معنى محلها القلب؟ يعني ليست مطلوبة في الشفتين إلا الحج والعمرة. نقول لبيك اللهم حجا ولا عمرة باختيار المسلم الذي يريده فقط.
1: نعم.
2: باقي الأعمال كلها لا نتلفظ فيها بالنية، وكره كثير من الشيوخ التلفظ بالنية.
1: نعم.
2: إلا بالنسبة للمصاب بالوسوسة بالوسواس القهر.
1: نعم.
2: هذا دواء ولعلة فقط. صحيح. أما الإنسان العادي النية محلها القلب. كي ناس اللي نقول لك انت شنو تعمل، تقول لي انا مش نصلي العصر، هذه النية نتاعك.
1: نعم.
2: تقول لي مش نصلي عصر قضاء ولا عصر حاضر، هذه النية نتاعك.
1: نعم.
2: المهم محلها في قلبك،
1: في قلبك.
2: نعم.
1: ولذلك مشايخنا ذكروا انه حتى اذا خالف النطق النية اللي في القلب اللي يمشي اللي في قلبك.
2: إيه نعم. نعم. ولذلك الله يبارك لك، هذه احسن ملاحظة، وانه العبرة بما في القلب لا بما على الشفتين.
1: نعم. واضح سيدي، بارك الله فيكم. نبلغ لكم تحية الشيخ سيف الدين الفهري، قال وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.
2: التقينا أمس في نجوم التلاوة، ربي يحفظ ربي يبارك.
1: آمين إن شاء الله.
2: يحضر في كتاب على القواعد،
1: جميل،
2: الشرعية، وهو غزير الإنتاج، ربي يفتح عليه رب.
1: آمين يا رب العالمين وجميع مشايخنا إن شاء الله. سؤال الثاني سيدي يسأل، يقول إذا في تتبع أو في المشي وراء الجنازة في بلادنا.
2: نعم. نعم.
1: الناس تقول سبحان الملك والملك، سبحان الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت. قال هذا في اتباع الجنائز عندنا نقوله، هل هو جائز وإلا لا؟
2: الأصل في اتباع الجنائز هو التفكر. فإذا انشغل الناس بالدنيا فضلا على أن ينشغلوا بالمعاصي بذكر مساوئ الميت في فضح النفس.
1: نعم.
2: أو بالحديث عن أشياء أخرى فيها من المحرمات ما فيها.
1: صحيح.
2: عند ذلك يصبح شغلهم بالذكر ولو بطرف اللسان أفضل من الصمت.
1: صحيح.
2: والفتوى تتغير من حال إلى حال، ومن بلد إلى بلد. تمشي في جنازة في بعض البلدان عليهم سمت الصالحين.
1: نعم.
2: والناس يسرعون بجنازتهم في صمت وفي خشوع وفي تبتل وفي تفكر وفي استحضار حالتي أنا عندما أكون محمولا على هذه اللوحة الحدباء. هذا الأصل، الأصل أن أتفكر. فإذا لم أتفكر أشغل نفسي بالذكر ولو مع عدم حضور القلب. أي ذكر، لكن الذكر الذي يتساوق مع الحال يكون أحسن. سبحان الحي الذي لا يموت.
1: نعم.
2: فأنا هنا أتذكر أن البقاء لله تعالى،
1: سبحانه وتعالى.
2: فهذا جائز لا شيء فيه. نعم. بأي طريقة كان الذكر حافظوه يرحم الله الشيخ الذي حفظه. نعم. الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: بارك الله فيكم سيدي، وأستسمحكم في اتصال هاتفي
2: إن شاء الله.
1: قولوا السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وتعالى وبركاته.
1: الله يحفظك سيدي.
6: بارك الله جمعكم ورزقكم الجنة إن شاء الله.
1: أجمعين.
6: في الدرجة الأعلى إن شاء الله.
1: يا رب أجمعين، يا رب أجمعين.
6: أخي عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
1: نعم.
6: السؤال الأول، إحنا في المدرسة
1: ذكرني بالاسم أختي والولاية.
6: فاطمة من بنزر.
1: أختي فاطمة من بنزر، مرحبا يا لله. تفضل.
6: بيك عايش. قلت السؤال الأول هو المدرسة في المدرسة القرآنية.
1: أصير
6: متقول مش كتقرأ القرآن، مش كتقرأ العربي، مش كنت مش تقول صدق الله العظيم.
1: نعم.
6: ما حبيت نستفسر شيخنا.
1: طيب. حاضر يا لله.
6: إن شاء الله. السؤال الثاني هو في صلاة. صليت أنا مرة مع تنسيت الجلوس الوسطي في الفريضة صلاة العصر.
1: واضح. تشهد الأوسط تقصد.
6: أيوه. تشهد الأوسط. فمعنى طلعت وكملت الركعتين الأخرين. وكنتش نعمل السجود قبلي، فنسيت وخشت الصلاة.
1: طيب.
6: وني عديت وكنت متدرجين هكو تذكرت كيف تذكرت وليت عن الصلاة كلها. معناتها هل هناك معناتها فماشي أنا لو كان جيت معناتها متذكر نحب المعلومة معناتها ما ترفخ
1: فيها. طيب أنت أنت أنت شوف
6: سجود قبلي هنية ولا لا؟
1: فقط أنا شن نسألك سؤال يعني الطول العرفي هذا يختلف، ولكن انت وقت اللي ذكرت مازلت في نفس المجلس وتعمل في اذكارك وتقرا في وردك والا خرجت من المسجد؟
6: انا في الاستصالات ولا
1: لا
6: قصدي نتاع الهيت تفضلت يعني نفساني اللي باش نعمل
1: فهم
6: سجود قبلي.
1: انا مش هذا اللي نقصد، انت تو نسيت السجود القبلي وقلت السلام عليكم وكملت صلاتك، بقيت في بلاستك تذكر في ربي وتعمل
6: لا لا لا ما بعد اللي استغفرت بعد كل شيء وخرجت هكا فما درج ونص هكا درج
1: خرجت بعد ما
6: تذكرت
1: واضح
6: كنت بون صليتي ناقصه لازم نعاودها
1: حاضر يا
6: هو عابدتها
1: حاضر
6: السؤال الثالث ان شاء الله
1: تفضل
6: بالنسبه مثلا انت وحفظ القران ونعرف احنا حفظ القران يعني حاجه عظيمه
1: نعم
6: ولا ختمة القران ختمه انا ملتزمه مثلا عملت فيها ختمه القران كل شهر مثلا ولا ونحفظ قاعد القران لان تو صعوبة في الحفظ ليش لأن مع الوقت زي ما الختم القرآن والحفظ والمراجعة اللي حفظته no. يعني هوني اسكنش من
1: توفق بين الحفظ
6: من ختم القرآن ولا لا
1: واضح واضح
6: رب ان شاء الله يرزقكم الجنه
1: اجمعين يا رب اجمعين بارك الله
2: كنقول ندعي وما نقولش ان شاء الله لا نعلق الدعاء بالمشيئه ولا ما نجزمه
1: صحيح
2: فنقول مثال حفظكم الله ما نقولش ان شاء الله حفظكم الله غفر الله لكم
1: امين هكذا
2: ولا نعلق الدعاء بالمشيئه
1: ربي يبارك لك ان شاء الله
2: شكرا جزيلا باذن الله هذه بدعه من البدع بل هم يعتبروا
1: يريدون أن يقولوا هو من اللي كثرة الناس اللي بدأت تتكلم بدون علم نعم. وترد الناس بلات تتوجس
2: أي.
1: فيقول المرحوم بإذن الله راني أنا نقصد هكا يا أخي حذفوا ما يعلم جائز أولا واثنين أكيد لا يكون في هذا الكون هذه من عقيدتنا
2: لا ولم يكن موجودا حتى في كتب السلف نشوف كتب الحديث كلها وتواريخ الرجال مستحيل تلقى فلان رحمه الله بإذنه تلقى رحمه الله تعالى
1: نعم. واضح سيدي بارك الله فيكم إن شاء الله وربي يحفظكم معنا اتصال آخر سيدي ثم نجيب إن شاء الله انقطع الاتصال طيب لا بأس عندنا سؤال سي محمد صالح من سوسة شيخنا يقول مرات يصلي بجانب رجل لا يسمع بشكل جيد في الصلاة فالمرات الإمام يركع أو يسجد هو مزال فأنا يعني نمسه وأشير له باليد
2: هناك حركة زائدة في الصلاة طيب الحركات الزائدة إذا تتالت أبطلت لكن إذا لم تتتالى لا تبطل لكن أنا عندي هنا ملاحظة قاعد نشوفها في المساجد
1: يعني.
2: هذا ما كان يقع ليش؟ لأننا كنا على السنة تزاحموا تراحموا فكنا متزاحمين دون إيذاء للجار لكن كان الكتف في الكتف كان الكتف في الكتف
1: نعم.
2: تحاذوا النبي قل تحاذوا بالمناكب والركب المنكب في جنب المنكب
1: نعم.
2: اليوم من كورونا وانت جاي الناس بقيت على التباعد واستحسنته وإذا زاحمهم شخص خاصا في الصفوف الأولى هناك ما رأيت من خرج من الصف وترك الله. مكانه ليش؟ لأنه استانس وتعود في وسط الجامع وقف الصف وبينه وبين صاحبه شبر أنا نقول لك راهو بينك وبين صاحبك الشبر دايره في شيطة تقول لي كيفاش شيطان في الجامع نقول لك هذا بيخاف بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت اللي يؤذن المؤذن يفر الشيطان فإذا كبر عادة ما له شكون قاعد يوسوسك في صلاتك بل سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيطان الذي يأتيك في الصلاة حتى في الجامعة في وسط الجامعة اسمه خنزب
1: نعم.
2: هذا الدور متاعه أنا مش يوسوس لك والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وكان لا يقيم الصلاة حتى تستوي الصفوف استواء انتهى من
1: نعم.
2: فمش فراغات حتى الفراغ ما سمح به إلا في الصف الأخير أما الصفوف الأولى فلا فراغات فيها المنكب في المنكب اليوم تغسل له كالفرس الجامح دوبة مسوي يتير اليوم تلقاه في وسط الصف وسط الجامعة الصف الأول والثاني يجري وحايزه كذلك بزربية حايز البقعة كانوا في مطر متاع حمام ويزيد الزربية ذيك يحب الفضاء متاعه الخاص وناس اللي هو في جامع يشترك فيه كل الناس في كل جزء منه بل إن من تعود مكانا معينا في الجامع شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبعير
1: سبحان الله
2: لأن البعير حشاكم هو البعير تحدث عن النبي لأنه في,
1: صلى الله عليه
2: في البيئة متاعه
1: نعم
2: لكن نعرفه حشاكم حتى حمار يتعود بالمكان يمشي يجي للمكان متاعه
1: نعم
2: أي حيوان يتعود بمكان يحب مش المكان فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتعود على أمكنة في الصلاة في المسجد كتعود الحيوان على مكانه ما يحوز إلا اثنين اللي هما القائمين بشؤون البيت سواء كان بأذانه وإلا بنظافته هذوما الاثنين يشدوا وراء الإمام ونحن نقول أنه الأولى أنه اللي يشد وراء الإمام هم أهل العلم
1: والنهاء هذو
2: ونوخروا لهم البقعة ونفسحوا لهم المجال حتى ولو تأخروا في المجيء باش الإمام وقت اللي بشي يحتاج
1: ولا يحتاج نعم. استخلاف ولا شيء يلقى شكون
2: ما عملوش كيما قدمه ومش داير على روحه
1: اصلا يعني وقعت في احد المساجد
2: نعم في كثير من المساجد
1: والشيخ حاضر في اللي في الزيتون حكيناه
2: نعم.
1: هو الامام خشاش يخرج جبده وسيد قالوا سيب
2: والله العظيم ولا بس فهذا الامر انه بحذايا احنا الشيخ سيدي علي جاب الله
1: نعم
2: توا قريب ال100 ما شاء الله وفقد سمعه وضعف بصره ضعفا شديدا هو مع ذلك يصر على الاتيان الى الجامع رغم اللي من داره بالشق للجامع شق الطريق
1: سبحان الله نمتي.
2: ومع ذلك يصر على الاتيان للجامع
1: يجي.
2: وما يسمع حتى شيء اسمامه يعني من خاطب معها الا بالقلم
1: وبالقلم
2: الغليظ يرى صفوف طبعا
1: نعم
2: ويجي ومصر وساعات يطيح ومتيح قداش من مره ويصر على الحضور في الجامع ما يحتاج إلى من ينبهه ليش؟ لأنه اللي في جنبه في جنبه يعني وقت اللي هو بشي يركع
1: يحس
2: يتحرك يحس بالحركة بتاعه أما تقول لي ما يحس إلا ما أنا نجبده هذا دليل على أنه بينك وبينه فمش بر اللي احنا قلنا مصيبة حاليا في مساجدنا من كورونا وارجع لتالي مساجدنا اليوم ما عادش الجماعة فيها الصف يكون
1: في سيدي
2: مزاحمة نعم. الكتف في الكتف
1: وهو الأصل في الشيء أيضا تتالي الصفوف بحيث أنه يرى الصف الذي أمامه
2: أكيد
1: فإذا ركع الصف الذي أمامه يركع ربما في السجود هذه شوية يحتاج أنه يسمع
2: أنا أقول إذا يعرفش. كان أحنا متزاحمين كما أمر رسوله تزاحموا تراحموا مش نزاحم باش نؤلم جاري لا نزاحموا يعني الكتف في الكتف
1: واضح
2: مستحيل باش يقعد ما يفيقش بيه ما دام ما فيقش بيه يعني بيني وبين اللي في جنبي واضح الامر بعقلي اي انسان عنده عقل يفهم ما دام هذا ما حسش بالحركه نتاع سجود اللي في جنبه ما حسش بالحركه نتاع ركوع اللي في جنبه يعني بينه وبينه فما فراغ هذا الفراغ فيه شيطان تمن بيه ما تمنش بيه امورك انا نؤمن بالقران ونؤمن بالسنه وانا اعلم ان كل فراغ بين مصل ومصل فيه شيطان
1: واضح سيدي بارك الله فيكم واستسبحكم في استقبال اتصال هاتفي قولوا السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: سيدي مرحبا
7: يا شيخ مرحبا
1: الله يحفظك
2: مرحبا بك
1: عم خميس هذا يا شيخ زهير
7: ربي يبارك لنا فيك
1: ربي يحفظك الجميع من بن عروس مرحبا سيدي
7: يا أخوي شيخ زهير أستاذ الجماعات وأنا مش حابب نتحصل عليك
1: أي الحمد لله الملح يبطى شيخ خميس هاي سيدي أي ذكرني بالسؤال
7: ربي
1: يحفظك ربي يوفقك
2: أنت خامس أخوتك
7: كيفاش قلت لي
2: خامس أخوتك قبلك أنت فما أربعة
7: يعطيك الصحة
2: لأنه هذا عرف في تونس أنه آخر
1: الخامس يسموه
2: خميس يسمى خميس كما الشيخ خميس بوجميل
1: أيوة.
2: الخامس يسميه خميس لأنه يعتبروا أنه الخمسة هما الخمسة آيات اللي في سورة الفلق وهي تدفع العين عن الخمسة رجال ذكور أنجبهم المسلم في بيته
1: سبحان الله أنا كنت نظن خطر يوم الخميس
2: أيوة
1: لا لا رب يحفظك
2: سيدي الغالي
7: وذات عزيز تحب الحلقة تاك قطر تعالى الشيخ مكتعب وثقتي صار ضحك هكا الله ودرس ما
1: هذا منهج علماء الزيتون
2: يا سيدي المسلم لابد أن يدخل السرور على أخيه المسلم إذا كان المسلم عبوس قمطارير
1: صحيح
2: فهذا يحتاج أنه يجلس أمام شيوخ الزيتون ليؤدبوه
7: شيخ زهير
1: نعم سيد أيوة عم خميس سيد تفضل ربي ثيب
2: جميعا
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: أيوة
7: شيخ زهير تم فرح بحذانا
2: أي
7: وانت ما احنا عروبي شوية يشرك الدابة ذيك اللي نقولوا احنا البقرة بالدار عريض يعرفها ولا
2: بس ينعم ينعم
7: عاد عندنا زوزة تهز عرس ولدها تهز البقرة وبنتها في بعض تريحها تهز الزغرة تتروح على البال عشان الزغرة
2: هكاك
7: كل شهرين ولا شهر ونص بس ايش عاد نهار منهم شتها والطفلة قالت لها ياما البقرة سرقت قالت لها لا لا لا لا ديما الزغرة
1: شو تعمل الله يحفظك تفضل الشيخ ميسى أعطيني سؤالي الله يبارك فيك ربي يحفظك سيدي
7: شيخ زهير
2: نعم سيدي
7: أنا كيف كان سألوني جماعة سؤالك قلت لهم باش نسأل على الصلاة لكن الشيخ زهير بالله يسأل باركتك
1: نعم
7: تركيات بعد الصلاة هاو أنا نسبلت الجامعة تصلي جامعة السلوك على
1: نعم
7: على الامه هذه هذه تصلي وهو يعمل عني نعمل لحيه وني نعمل قناه عطيني السلوك
2: اي نعم
7: صحيح. المصلي بعد الصلاه ثاني شيخ ربي يبارك لا اله الا الله عندك جار السوء يا خايتم هيدا عندك قدوم جار السوء والامانه
1: نعم
7: زهير
1: سيدي الغالي يسمع فيك
7: يشهد علي يا ربي انا كنا فيك انا عبدك الفقير داعية إسلامية داخل في مجموعة فنذكرش كولا
1: ما تذكرش الأسماء
7: داعية إسلامية عطيته أمان أمانة مبلغ دائم محترم
2: إيه نعم
7: قلت له شو نهارين ثلاثة جمعة نكلمك تجيبك بأمان يا شيخ هيثم يشهد علي يا ربي بما أقول يشهد علي يا ربي بما أقول تعرف خلي من خمسة جوا سويك خلي نعطيهم مبلغ كبيرة
1: نعطيهم
7: في ديسمبر
1: واتفقت على يومين ثلاثة
7: قلت له أنا نهز التليفون المهم في نهارين ثلاثة الجمعة نهز التليفون كل شيء بأمان
1: واضح
2: نعم
7: وداعية إسلامية في مع مجموعة داعية إسلامية
1: تعنا فيه يعني احنا ذاك تول لا
7: يا زهير وبالله جار السوء اسمعني الشيخ هيثم كلام
1: نعم أسيدي أنا أعطيناك ما شاء الله تو أربع دقائق إيه خذ وقتك إيه
7: أعطيني السؤال على السؤالات على السلوك مش فايدة واحد يصلي
2: نعم
7: مش فايدة هو يصلي جاري يا شيخ سهير
1: نعم
7: 8 سنين مطيب علي فوز بالتواليت اجا كنت كنتو نظهر نكتب هاي العيال قدام
1: لا مانيش يا شيخ
2: قدمت في قضيه ولا
7: لا شو جاوني قدمت في قضيه جاوني حاولوا فيه خلي 15 يوم نسكرها
2: نعم
7: بعد ما عملت التنازل في البلديه مش بد بيا يصلي يمشي بالجمعه
2: اي تعاود تعملوا قضيه جديده اخوي رالي
7: يرحم والديك هاي.
1: واضح عندك سؤال اخر شيخ ميسا
7: لا شيخ هيثم عندي حبيبي يسالني خلي بالله انا ما مش هو يصلي هو يصلي شنو سهير هو يصلي في بيته والمراه زلك تحت في بيت اخرى بعيد عنها
1: ايوه
7: زلك وعي
2: اي نعم
7: ما مشلهاش لما مشيت مثلا بعد ما حسيت وصار خصامي وياه صلي قلت له انه على الاقل جبت ولا ساره يمكن جبت ياسين ولا طولت الصغرى الساحه توتي انت
2: بالك هو فرحان هو ماذا هو ما صدق لا حول ولا قوه الا بالله
7: هاي شنو يعمل شفت هاي في الحاله دي بالحاله
2: نعم نجيبك ان شاء الله
1: طيب ان شاء الله بحول الله الله يبارك لك يا سيدي بارك الله فيك ربي يحفظك ان شاء الله شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله وكي جات من عند ربي الله المستعان الله المستعان ربي إن شاء الله يديم الود بين الأزواج إن شاء الله ويديم المحبة ويديم الألفة كذلك والترح نستقبل اتصال موالي سيدي زهير نقول السلام عليكم
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
1: أهلا وسهلا
8: تحية للشيخ كله
1: ربي يحفظك
8: منية من الكيف ما دمتي تجروي
1: منية من الكيف مرحبا يا لله تفضل
8: أنا بابا زيتوني
1: ذكرتك
8: الله يرحمه
1: قلت لنا عليه وقتها اسمه أنا نسيت اسمه مؤدب زيتون أيوة علي معلم
8: معلم عربية
2: ما شاء الله
8: حصيله أخوي هيثم
2: أنا والكتب نتاعو وين
8: نعم
2: الكتب ومكتبته ووراقه وضمه وين مشاو
8: والله عند الأولاد كل واحد عندي إخوتي معلمين بنية معلمة والولاد معلم متفرقين عندهم عندي أولاد خويا كل واحد خلا شوية يقرأ فيهم الحق
1: طيب
8: إن شاء الله
1: إن شاء الله
8: أنا عندي نحب الشيخ يعطيني يقول لنا دعاء القنوت هم ثم زوز أنا كنت كان الوالد الله يرحمه كذا لي حاجة نسأله عليها لو الوالد توفى
1: الله يرحمه
8: هو أنا مانيش قارية أما نسمع نحفظ بالسمع الحقيقة
2: الحمد لله
8: فيه حكم ظروف المرض ما قريتش
1: واضح
8: الدعاء كتاب مجاديح السماء شيخ ما لقيناش ولهنا في تجرون حتى في ولاية الكيف أنا كنقول لهم عليه يقول لي ما سمعنيش به نقول لهم راهو عالم
2: في مكتب جامع الزيتون يا
1: فار تلقاه
8: قلت نعم
2: في مكتب جامع الزيتون
1: نعم
8: موجود
2: في
1: نعم نعم
8: في تونس صح
1: اي في العاصمه اختي اذا عندك شكون في العاصمه يجمي يشبهه
8: ان شاء الله ما عنديش انا شكون يمشي اما ان شاء الله نجم نحاول نحاول نقصي شكون.
1: حاولوا بعد إذا ما تيسرش عاود اتصل بين أختي
8: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
8: أنا قولوا لي ما نعرفوش وأنا.
1: لكن أنت قلت لي ما نقراش. فما شكون يقرا لك؟
8: انا قرات مع عندي بنت خويا معايا.
1: طيب خلاص حافظ.
8: وانا ناس ونحفظ بس على اللي يقولوا ناس ما حفظوا.
1: واضح يا لله واضح. طيب
8: الحمد لله
1: الحمد لله.
8: نقول لهم راهو انا عندنا ما كتبش. قلت له عليه قلت له راهو قال لي شكون المؤلف؟ قلت له الشيخ طاهر جندوبي. قال لي ما سمعتش فيه. قلت له كيفاش ما سمعتش فيه؟ دكتور وشيخ وعالم والعالم ربي.
1: نعم
8: قال لي ما سمعنيش بيه. المهم والحاجة الأخرى أنا الدعاء القنوت في الحالتين هما فما زود أدعية.
1: نعم صحيح.
8: وفي سورة النور يقول لك الزاني والزانية فجدي.
2: لا بالعكس الزانية
1: والزاني. نعم
8: وفي نفس الوقت أنا عندنا قريبتنا خلفت واحد كان عايش مع واحدة في 7 سنين هكيك في الحرام. ومن بعد دخلت وطل تفارق وكل واحد مش على
1: طيب يا أخي خذاته هي هكا ولا
2: ما حط إشكال.
1: انقطع الاتصال. طيب خير إن شاء الله واضح. المهم هو السؤال مفهوم على كل بالنسبة لنا لو جول على طريحة نحن تو. المهم نمشي ونجاوب أختنا هادية شيخنا اللي من سيدي بوزيد تسأل. نعم. تقول نهارة الخميس الفارط جارتها جات باش تتسلف من عندها 200 دينار. وأنا قالت نحلف لها بالأيمان أنه أنا ما عندي كان 200 دينار شن خلص بها.
2: نعم.
1: اللي تخدم معايا ما فماش. قالت لها وقتاش باش تخلصها؟ نهار الاثنين. قالت لها واحنا اليوم الاثنين الاثنين الجاي نجيبهم لك. فالمرأة أتهت تطلب فيها ما تهزش. بعثت لها رسالة قالت لها يا أخي أنا باش نقلبك يعني ما أو كأصبر أو كنت تفكر نعطيك. رغم أنها جاتها تبكي وتحاول وتهنى و و و و قالت المرأة اللي تخدم معايا للأسف بطلت الخدمة وما خلصتهاش. يعني تقول لك أنا تو في الحالة هذه شرعيا شنو نجم نعمل؟
2: أولا المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيس فطين حذر.
1: نعم
2: حذر ويقرأ الناس وشوف الطبايع ولا يسارع في مخالطة الناس قبل معرفتهم.
1: نعم.
2: الأمر الثاني هو أنه عندما نسلف لابد أن الإنسان يكتب هذا السلف وهو من سنن القرآنية.
1: نعم.
2: يا أيها الذين آمنوا
1: إذا تداينتم
2: بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه سنة قرآنية معلومة نزلت على شكون؟ على رسول الله في صحابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني خير القرون نزلت فيهم هالآية.
1: هالآية.
2: ورغم اللي في زمانهم الكتابة قليلة.
1: صحيح.
2: مش بسهل باش تلقى شكون اللي يكتب لك. ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بكتابة الديون سواء كان مع جارك وإلا مع زوجك.
1: يعني
2: ولا مع زوجتك. أنا كل ما نقرأ الرسائل القضائية متاع الشيخ إسماعيل التميمي والشيخ إبراهيم الرياح والشيخ البحري بن عبد الستار والشيخ أحمد بن صالح وغيرهم ونشوف كمية الكتابات اللي في الديون بين الأم وولدها وبين الزوج والزوجة وبين الأخ وخوه وبين الأخت وخوها.
1: سبحان
2: تعرف
1: الله.
2: اللي المجتمع التونسي كان يقدر معنى كتابة الديون مش الديون اللي هي متاع سلف برك. حتى المهر كان فيه مقدم وفيه مؤخر والمؤخر يكتب بتفاصيله وحذافيره.
1: سبحان الله.
2: ينعم. فالخطأ أنه الإنسان يسلف من غير ضمان. طيب وإذا كان سلفت من غير ضمان هنا لابد أن تحط في اعتبارك اللي أنت سلفت على التلف في الدنيا مش في الآخرة. أما في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة وأن تصدقوا.
1: أي نعم.
2: خير لكم إن كنتم تعلمون. باهي ربي سبحانه وتعالى هنا إيش عمل؟ دلك وانتدبك أنك يكون في نيتك وانت تسلف العطاء والإنذار عند الإعسار والتصدق، يعني أنك تطيح من قيمة اللي سلفته. هذا من كل ندبك لهم ربي سبحانه وتعالى. نعم. سيد النبي عليه الصلاة والسلام اندبنا في تفصيل هذه الأمور، بس شوف أنت وانت داخل على السلف يزمك تحط

0: سبحانه وتعالى وقت اللي الناس في الشمس اللي العرق ألجم وحط الشعر الراس وفم للفم وفم الكرومت وفم الكتاف وفم الصرط وكل واحد فين ملجم بالعرق، وانت وين؟ وانت في ظل ربي سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. ليش؟ لأنك أنظرت معسرا، مش طيحت له، لا أنظرت فقط، يعني خليته خذا وقته في القضاء. نعم. الحديث الثاني رواه الإمام أحمد عن بوريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة.
1: نعم.
0: يعني كل نهار يتعدى في الميتين دينار بعد ما
1: فات الأجل اللي اتفقت
0: عليه. نعم. عندك أنت به صدقة. ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه، يعني 400 دينار.
1: نعم.
0: تاع الميتين متاع هاي صدقة. قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول في التنفيس على المعسر، والحديث صحيح مسلم، قال سيدنا أبو قتادة اطلب واحد يسأله غريما له، تخبى عليه فتورع.
1: نعم.
0: أمر طبيعي سبحان الله. الدين
1: صحيح.
0: أهم.
1: أي نعم.
0: بالليل وذل بالنهار.
1: النهار.
0: تخبى عليه. قال ثم وجده فقال إني معسر. فقال الله بربي.
1: أي نعم. معسر. يعني مكش تماطل فيا لست يعني. مماطلا. نعم.
0: قال الله. قال والله اللي أنا معسر. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. يما ينفس له في الأجل.
1: نعم.
0: واللي طيح له. في صحيح مسلم عن أبي اليسر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. أما اللي كان جوزنا عليه الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا أعملت من الخير شيئا؟ معناها مثقل.
1: نعم.
0: كما قال الرجل قال أنا مثقل. قال كنت آمر فتياني أن ينظروا فيتجاوزوا عن الموسر، مش كان على الموسر حتى على الموسر. نعم. قال الله تعالى فتجاوزوا عنه.
1: نعم.
0: كل هذه الخيرات يلقاها المسلم وقت اللي ايام يفسح له في الاجل، ولا يطيح له في قيمه الدين. ولا يسقط عليه فرض مره يقول السماح. ما نتصورش كان المسلم يزهد في اي جزئيه من هذه الجزئيات.
1: لكن مرات كيف الاخت هذه خسرت الخدامه مثلا اللي معها شيخ، لانه هي بيدها حالتها مش تاع دين.
0: يعظم الأجر. أنا علاش قدمت من اللول؟ قلت المسلم كيس فاطن حاذر.
1: نعم.
0: يعني أنت تشوف مثال يوميا يعرضوك في المستشفى، في القطار،
1: صحيح صحيح،
0: في الطريق، في كل مكان، ناس كي تراهم البؤس عليهم لبسهم لبسان يضاجعهم في الطريق، يعني القلب متاعك يتحتحت، تقول كيفاش هالرجل كبير وهذا يرعش وهذا أعور وهذا أعمى وهذا يده مشلولة ولا خرج ليه معصبين، وينكشف لك في كثير من الأحيان. يعني اليوم ولات العدسات في كل مكان، وتصور وتهبط على الانترنت وتلقاها كله كان مشلول وممدود معوج ويد ممدودة ويد برا ويد به يمشي على رجليه الزوز، وعنده عمارة وعنده سيارة وعنده سايق وعنده كذا وعنده كذا، تقول كيفاش نعطي فلوسي لهنا؟ المؤمن كما قلت كيس فاطن حاذر.
1: واضح سيدي بارك الله فيكم. سؤال أختنا فاطمة من بنزرت تسأل. نعم. تقول المدرسة في الجمعية القرآنية اللي تدرس فيهم.
0: نعم.
1: تقول لهم ما تقولوش عند إتمام القراءة. نعم. قراءة القرآن طبعا صدق الله العظيم.
0: نعم.
1: فتسأل حكم ذلك.
0: هذا الباب وفتحه علينا الألباني رحمه الله تعالى عندما قال

0: من قرأ صحيح مسلم وصحيح صحيح البخاري صحيح مسلم وكذا من السنن له أن يفتي. ونحن نقول نعم له أن يفتي، متى؟ إذا حذق اللغة العربية التي كان يفهم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله في كتابه وعن رسوله في سنته. إذا وصلت الدرجة هذه تفضل افتي. القاعدة الفقهية تقول أن عمومات القرآن وعمومات السنة هي حجة في أصل المشروعية،
1: نعم.
0: حجة في الجواز،
1: واضح.
0: ما تقوليش لم يفعله رسول الله، هذه بدعة. الاحتجاج بعدم فعل رسول الله هذه بدعة، ليست من أقوال العلماء طيلة قرون،
1: نعم.
0: بل هي من أقوال المتأخرين الذين للأسف الشديد احترفوا لعلم دون علم،
1: يعني جعلوا الترك دليلاً وليس بدليل، نعم.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام
1: عليه وآله وصحبه
0: هو نفسه قال صدق الله العظيم عندما أتى الحسن والحسين عليهما السلام،
1: نعم.
0: في حلة حمراء يمشيان ويتعثران، فترك خطبته فوق المنبر ونزل إليهما وهو يقول صدق الله العظيم. فهمت؟
1: نعم.
0: القرآن نفسه قل صدق الله،
1: نعم، ومن أصدق.
0: هذا أنا شفت عمومات القرآن وعمومات السنة، هذه عند كل السلف الصالح حجة في الجواز. عمومات القرآن وعمومات السنة هي حجة في أصل المشروعية. الأمر الثاني تقول لي باي أصل المشروعية، يعني مرة في الفعل قالها،
1: نعم. أنت ديما كل دي ما تقرأ
0: فيها. قل صدق، نقول لك من التزم مشروعا في الدين، من التزم يعني على طول فهو أمر مشروع بإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبفعل الصحابة، مش التزم سيدنا بلال، التزم صلاة نافلة عند كل طهارة،
1: نعم.
0: هل هذا مشروع؟
1: هذا لم يخبره به رسول الله،
0: تقول لي أقره رسول الله،
1: لكن قبل الإقرار.
0: طيب صحيح، قبل الإقرار مش هو في الجنة؟
1: نعم.
0: من قبل الإقرار،
1: نعم.
0: وبلال في الجنة قالوا إني سمعت خشخشة نعليك في الجنة أو دف نعليك في الجنة، روايات كثيرة في المسألة هذه. عبد الله بن عمر عندما النبي عليه الصلاة والسلام قال من القائل كذا وكذا وكذا، قال فلم أتركه منذ سمعته،
1: نعم.
0: هو سمعه مرة واحدة،
1: صحيح.
0: واحد صحابي ربما حتى بدوي،
1: نعم.
0: فهمتي؟ قال ذكرا معينا، قال فالتزمت ولم أتركه. عائشة أم المؤمنين قالت ما رأيت رسول الله يسبح سبحة الضحى أبدا ولا أزال أسبحها. الأدلة كثيرة، لكن لا يشتغل بها هؤلاء حتى وإن كانت المعلمة حافظة للقرآن، وأنا أقولها بملء فيه وبكل جرأة. اليوم اخترق هذا المجال مجموعة من هننسمي من الوهابية الذين يحملون فكرا معينا يريدون إدخاله باسم المذهب المالكي وباسم الجمعية القرآنية وباسم التعليم الزيتوني. اليوم تصور رئيس فرع زيتوني يقول أنك تعلم العقيدة الأشعرية في الفرع متاعي على جثتي. هذا أين أنت يا
1: الزيتون.
0: أين أنت يا يا رئيس الفروع اللي تسمي في نفسك شيخ التعليم الزيتوني؟ وللأسف اليوم ثلاثة، نمتي. أين أنت من فروعك؟ هل راقبت؟ هل تابعت
1: ما يدرس؟
0: وهذا يراني قلت من اللي كان الشيخ العبيدي، قلت الفرع هذا بالذات فيه كذا وكذا يدرسون، تصور العقائد اللي هي وافدة يدرسونها. اليوم قال لا ما يتدرسش هكا، نحي باب العقيدة نمسحوه، ما نقريوش على ما، نعم. على مقتضى ما يدرس في جامع الزيتونة.
1: احنا سيدي حل لافتة، قول راني انا فلان الفلاني بمذهبي ودبر راسك،
0: ما حتى مشكلة.
1: اما انك تجي تقول انا زيتوني وتلبسه على الناس، هذا زاد ماهوش باهي.
0: لا، والغريب انه يزيد يعطيه اجازة ويقول لك انا خذيت اجازة من عند الشيخ شادي النيفر. طيب انت من واسطتك بينك وبين الشيخ شادي النيفر؟ شخص ثاني لو رأى الشيخ شادي نفسه ما فعله لسحب منه الإجازة، لأنه علماء الزيتونة كانوا يجيزون بشرط الإجازة،
1: نعم.
0: وشرط الإجازة أن يكون على منهج الزيتونة. منهج الزيتونة هو فقه مالك وعقد الأشعري وطريقة الجنيد السالكي. إن لم تكن على هذا المنهج والله لو غمست نفسك في الزيتون سنة كاملة لن يتملح جلدك وكي تخرج ريحتك ريحة الزيتون لملح، لن تكون زيتونيا.
1: طيب شيخ بارك الله فيك. على كل نمشي لسؤال هذا جاوبنا عليه، على كل سؤال أختنا فاطمة الثاني الموالي تقول شيخ أنا نسيت في صلاة العصر التشهد الأوسط ثم أتممت الصلاة وفي ذهني باش نعمل سجود قبلي لكنني نسيت السجود القبلي وعملت الأذكار وكذا ولين قمت ذكرت بعد قد درجين أو أكثر من درجين قامت ذكرت فمشيت عودت صلاتها، تسأل اللي عملته صحيح وإلا لا يا شيخ؟
0: الحمد لله أنها أعادت صلاتها لأن السجود القبلي إذا ترك وطال الترك لا ينجبر وإنما نعيد الصلاة،
1: هذا هو
0: وهذا هو الأصل.
1: صحيح،
0: ربي يحفظها،
1: آمين. ولكن الإنسان إذا نسي سيدي السجود القبلي وتذكره بقرب يمكنه أن يأتي به بعديا والصلاة صحيحة ولا يعيدها بحول الله تعالى. وشروط القرب ثلاثة: ألا ينتقض الوضوء، وأن لا يخرج من المسجد، وأن لا يطول الوقت طولا فاحشا، يعني الطول العرفي هذا. سؤال الموالي سيدي تقول أنا نحفظ في القرآن ونختم مرة في الشهر أو أقل كل مرة كيفاش، فالحفظ والمراجعة واللاو يأخذوا مني وقت، تسأل تقول لك مثالش ننقص في مدة الختم ولا لا؟
0: نحن لا نترك ختم القرآن والأولى، ويستحب ماذا ما استحبه علماؤنا أن يختم المسلم كل شهر
1: شهر. صحيح،
0: وكان علماؤنا في ما حزبوه لأنفسهم أنهم يقرؤون حزبين بعد صلاة المغرب، هذا الوقت هو وقت الأوابين وصلاة الأوابين، وهذا الوقت يغفل عنه الناس كثيرا، ولذلك كان علماؤنا يحزبون على أنفسهم أن يقرؤوا حزبين في كل يوم بعد صلاة المغرب فيختمون كل شهر.
1: جيد.
0: اليوم تقول لي أنا الحزبين برشا لي، نقول لك تنجم تقسمهم على أربع صلوات، تقرأ في كل بعد كل صلاة ولا قبل كل صلاة نص حزب، نص حزب يأخذ منك درج خمسة دقائق، أما إذا كان مش تقرأ بسرعة يأخذ منك أقل. علاش نقول هذا؟ لأنه القرآن لا يمكن أن نستوعبه إذا قطعناه. القراءة هذه المسترسلة تجعلك تستوعب القرآن كجملة، واستيعابه جملة يفتح ذهنك أمام السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وتربط الآيات ببعضها وتربط السور ببعضها، وتتكون لك على مر الأيام والأشهر والأعوام صورة جملية كلية للقرآن الكريم.
1: جميل.
0: لأن احنا اليوم مش عنا، احنا اليوم عنا ناس يؤمنون ببعض القرآن ويكفرون ببعضه. ليش؟ لأنه لا يقرأ القرآن من أول إلى آخره، فلا يربط بين معاني القرآن وبين آياته، فتراه يضرب جزءا من القرآن بجزء من القرآن. وهذا نبه عنه عليه سبحانه وتعالى في قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والعياذ بالله، أمر خطير جدا أن المسلم لا يجمع أطراف القرآن. وذلك أنصح كل من فرغ نفسه أو فرغ بعضا من وقته لحفظ كتاب الله أن يجعل وقتا للحفظ ووقتا للتلاوة المسترسلة. التلاوة المسترسلة هي التي تخليك تأخذ القرآن جملة، والحفظ هذا يتميز به نقول احنا علمك بأن يتعود لسانك على القراءة، وقلبك سيشحذ وينظف وينقى، لأن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤه مجالس الذكر، وأحسن الذكر هو كتاب الله تعالى، فإنه يسقل القلوب. قد ما تحفظ، واحد قالوا له شو كنت ما شريت حتى شيء، أنت عندك قداش ما عم تحفظ؟ أنا نذكر واحد كان معانا عند سيدي بو عرضين رحمه الله تعالى، ختم القرآن ثلاثة مرات ما شد منه حتى شيء،
1: سبحان الله.
0: وما طرده وما أبعده وما لامه وما عنفه. يقول قائل ليش؟ كي قالوا له انت هكا النهار كله طيب لكم فما حد شيء، ما شدت شيء.
1: سبحان الله.
0: قال ولدي برج هاك القفه ذيك القديمه برا هزها امشي عباها وجيبها لي. مشى عباها ما وصل بها من البير حتى البوه الا القفه سيبت المال في وسط الكل. قال له برج عباها، مشى عباها وزاد رجع له في المره الثالثه. قال له شنو اللي لاحظته تو كل مره تعبي القفه ما وصلت بها لي انا كان فارغه. قالوا ما لاحظت حتى شيء. قالوا ما لاحظت حتى شيء. قالوا ترى شوف القفه. قالوا نحس في القفه انضافت علي، كانت فيها كانت قبل لونها مسود
1: مسود تو بدات تبيض
0: اي بدات تنضاف. قالوا انا هكاك. فالقران يصقل القلب وينظف القلب ويربطك برب القران حتى وان لم تحفظ منه حرفا. وما كل الصحابه كانوا يحفظون القران. نعم. وما جمع الصحابة جميعهم القرآن في عهد رسول الله. نعم الله هناك صحيح. مجموعة كبيرة جدا. ليش؟ لأنهم كانوا يحفظون من سماع واحد.
1: نعم.
0: كانت هو الشاعر كان يقول القصيدة كان يحفظها من مرة واحدة. فما بالك بالقرآن اللي هو أعظم واللي هو ربي ميسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن ميسر. فكانوا يحفظونه من سماع واحد. أمر طبيعي. لكن ما كل الصحابة كانوا يحفظون، بل هناك من جاء قالوا يا رسول الله إنه لا يتفلت مني.
1: نعم.
0: والنبي قال إن القرآن أشد تفلتا من الناقة في عقالها، ونحتاج يحتاج مني تكرار
1: ودول بقى.
0: لكن لا نفرط من أجل التكرار في القراءة المسترسلة واللي نختم بها وعندك فيها كما كان يقول البخاري والحديث عن البخاري من نعم. على أمتي وقد أخذه عن غيره أن عند ختم القرآن هناك دعوة مستجابة. وذا كان الناس في رمضان يختمون البعض منهم الحذاق يختمون كل يوم عند البخاري نفسه كان يختم كل يوم.
1: نعم. واضح سيدي بارك الله فيكم واستسمحكم في اتصالين إن شاء الله. نقول السلام عليكم.
2: ألو أسلم.
1: الله يسلمك سيدي مرحبا. عايش.
2: أك ناجي.
1: أذكرني سيدي.
2: ناجي.
1: من أي ولاية سي ناجي؟
2: ولاية المنستير.
1: من المنستير. مرحبا سي ناجي. تفضل سيدي.
2: احنا
1: زوج من الناس سيدي انا راني واش نسمع فيك بالباه ما نعرفش الامر معاك
2: احنا زوج من الناس
1: ايوا
2: تتمرض
1: في صلاه المغرب
2: بكنا بالشاهد الاول
1: سمعت شيخ بكشي انا
0: لا بسمعش.
1: اي الحمد لله معناها وذني في السليم ماني خايف انا لان تاعنا مش نسمع سي ناجي راهو المكان اللي انت تحكي منه ما فيش تغطية يا سيدي
2: بكنا بالتشاهد الاول
1: ايوا خلطته في التشاهد الاول
2: يكمل الإمام ركعة ثالثة احنا قمنا في الركعة الثانية يكملنا الركعة الثانية في الركعة الثالثة انا قمت واللي معايا قال بالتشهد شوف انا والصيحة وانا والغلط
1: واضح سيدي واضح سيدي واضح واضح حاضر يا سيدي بارك الله فيك عندك سؤال آخر سيدي طيب نجاوبه بحول الله تعالى اتصال آخر سيدي نقول والسلام عليكم
3: السلام ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي مرحبا
3: السلام سيدي
1: الله يسلمك ربي يحفظك سيدي
3: والسلام لي على الشيخ
1: الله يسمع فيك سيدي
3: والمشايخنا كل توحشناه
1: ربي يثيبك ويعلم قلبك عايشك سيدي
3: ربي يحييكم إن شاء الله
1: أجمعين يا رب ذكرني بالاسم سيدي
3: شكري من قفصة معك
1: مرحبا أخويا شكري وبأهلنا في قفصة تفضل سيدي
3: وبيك عايشك ربي بارك لي أخويا عايش حبيت نسأل مرات مش ديما تفوتني صلاة مثلا باش ما أنا مطالب الظهر ونوصل بعد العصر فهمتني
1: يعني تفوتك بمعنى يخرج وقتها ولا ما فهمتش يعني
3: أي يخرج وقتها مثلا
1: يعني مثلا بمعنى مثلا أنا أعطيك مثالا الآن أذن للظهر فاتتك الظهر إلى نقولوا إحنا العصر هكا تقصد هكا تقصد
3: لا يخرج وقته يخرج وخرج
0: يعني يخرج وقت العصر زادة
3: يخرج يخرج
0: في المغرب معناها
1: يعني الظهر والعصر ذكرتهم في المغرب أنا جاي تصليهم
3: لا لا لا بعد العصر معناها أنا مطالب الظهر وجاء العصر
0: أي نعم
3: أي ومرتي معناها مرات تصدف وأنها مثلا تصلي معي هي زادة مطالبة معناها بالظهر وما صلتوش يا ترى معناها النجم أن نصلي أنا وياها ولا كان كي تبدأ
0: واضح
1: في وقتها واضح سيدي
3: هذه أن الإشكال الوحيد مرات قليلة قليلة على الأخر معناها مش ديما ديما صلي أنا وياها أنا
0: الحمد لله
1: الحمد لله
3: الحمد لله
1: طيب سيدي حاضر
3: أيوة سؤال ثاني عندي عندي أختي توفيت عم ناول
0: الله يرحمها الله
3: أما يرحمه ويرحم مجموعة المؤمنين المؤمنات الحياء منهم الأموات
1: آمين
3: أيوة. وآمين ما أعرفش هي عندها بنية هي ومعناها حابين نعرف معناها إن كان عندها معناها ميراث مع مع زوجها نحن ولا أنا حبيت نعرف النقطة دي
0: لا الحاكم مضم ظلكم مسيح القانون مضم
1: القانون يعني هذا هو
0: هي مش يعني تسأل في سؤال ما عندوش صبغة فعلية
1: فعلية يعني حتى باش نجاوبكم ما نجموش الميراث كلها ماشية لزوجها وللبنت
0: الزوج بياخذ الربع
1: والبقية,
0: والبقية تستقل به البنت
1: هذا في القانون نعم سيدي
3: اي معناها امها وبابها ما عندهمش امها وبابها
0: لا امها وبابها موجودين
3: موجودين
0: اي لا اي
1: لا عندهم يدخلوا حتى في القانون يدخلوا
0: في القانون
1: انا في بالي
3: انا اجاوبني شرعيه
0: لا يدخلوا كلهم يدخلوا
3: شرعيا فقط
0: يعني هي أما البنت تستقل بتركها
1: بالبقية لكن سامحني فقط اللي هي اختك ماتت تركت اب وام باي وزوج وبنت
0: وبنت
1: واضح سيدي يجيبك الشيء ان شاء الله
3: ان شاء الله
1: واضح
3: ان شاء الله
1: اي الله يبارك لك سيدي عندك سؤال اخر
3: يعطيكم
1: الصحه يعيشك ربي يحفظك سيدي بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه معضله حصيه حقيقه وفي الفلوس راهو مساله الميراث يا شيخ يعني نسال الله السلامه والعافيه طيب سيخ ميس من بن عروس شيخنا يقول لك يسأل الفايدة مش كان في الصلاة فما ناس ماذا بينا تحدثوهم عن السلوكيات ما بعد الصلاة وهو يحكي على جار السوء يقول لك جاري حال لعزكم الله ماء المجاري أشكيت به جاء يحاولوا فيا تنازل على القضية وطوم صلح وعطيني مهلة تنازلت أعطيته مهلة وإلى الآن يعني نفس الشيء فيسأل يعني يحب على كلمة منكم شيخنا
0: الصلاة هي عنوان المسلم
1: نعم
0: يوم القيامة حتى سيدنا عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
0: ماهوش مش يعرفك إذا كان كتر الصلاة وقت اللي نمشي وباش ناخذوا شربة ماء من يد النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: علامة المسلم هو الغرة والحجاب
1: يعني من أثر الوضوء
0: أي وجهك ويديك وساقيك بكلهم نور من أثر الوضوء وبالتالي كل مسلم يجب أن يكون من المصلي هذا المصلي هل يعني أنه خال من الذنوب؟ أبدا
1: نعم.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: قال إن كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين
1: التوابون
0: ربنا سبحانه وتعالى قال على المسرفين
1: قل يا الذين يسرف على لا تقنطوا
0: من رحمة الله إذن هذا مسرف يعني غاطس في يعني بلغتنا الخليقة
1: نعم
0: ومع ذلك فنرجو له رحمة الله تعالى أنك تقول لي الصلاة هي عنوان التقوى نقول لك هي طريق التقوى وليس عنوان التقوى
1: نعم.
0: الصلاة هي طريق التقوى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
1: والمنكر
0: صلاتك هي مش تدلك يوم قال النبي ستنهاه صلاته
1: نعم.
0: لكن لا يعني أنه كل مصلي لابد أن يكون على درجات من التقوى ينجم يكون مصلي هو يشرب الخمرة ولا يجوز لشارب الخمر أن يترك الصلاة أبدا لا يعني أنه شرب الخمر حلال السارق يجب عليه أن يصلي لكن لا يعني أنه كنقول هذا معناه يرى السرقة حلال
1: نعم.
0: واللي متسلف بالربا يجب عليه أن يصلي ولا يعني أنه الربا حلال فلا نخلط فالمسلم قد يكون مصليا ويرتكب الكبائر ونرجو له من الله سبحانه وتعالى المغفرة لكن المسلم هذا الذي يرتكب معنا الممنوعات وصلنا للحاكم دائما نقول المؤمن كيس فطن حذر والإنسان المعروف أنه وعد وخلف ووعد وخلف
1: نعم.
0: ونحن باقي كل ما يسالش هاو تو وتجيك جبهية وتجيك كذا.
1: صحيح. وجو ناس يتوسطوا.
0: شوف سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحدود ماذا قال؟ والذي نفس محمد بيده حشاها ولو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.
1: حشاها
0: ما أكثرش حشاها عليه السلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين
1: تغليظ
0: وقال
1: وقاف عنده.
0: إن مما هلك الأمم قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وإذا سرق الشريف تركوه. يعني انشنوا عليه وقت اللي هز كعبة حلوة من من من حانوت عطرية هي كيهز خزينة الدولة نقوله اسمع ما يسألش. فالمسلم لابد أن يكون حازما. وأنا شفت بعض من مشايخي عابوا عليه كثير من الناس. واحد دخل السجن في قضية من القضايا وتمسك بعدم العفو عنه ومات في السجن. طيب أولا المسألة فيها حد من حدود الله. الأمر الثاني تعود الفساق على العفو من الصالحين.
1: نعم.
0: فماذا وقع؟
1: تمام.
0: احنا كل مرة نخرجوا احنا السراق ونخرجوا للمجرمين ونخرجوا من الحبوسات. قعدوا البرة من الحبوسات ولا رجعونا؟ وقت اللي رجعونا باش رجعونا بمصيبة أعظم من التي دخلوا عليها من الأمر.
1: يقول لك أبشي سامحوني.
0: أي هو هل الساعة صنع عقوبة السجن هل أعطت نتائج طيبة؟ تبدأ من المراجعة. فمش حتى قانون وضعي إلا وهو محتاج إلى المراجعة. لأن الوقت يتغير والناس تتغير والبيئة تتغير ولا بد من ملائمة هذه الأشياء والنظر فيها. لو كان قانونا إلهيا لو سرقت والذي نفس محمد بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. تعرف شكون اللي سرقت مرأة مخزومية؟ تعرف معنى بني مخزوم؟ بني مخزوم هذوما أغنى قريش. ربنا قال في واحد منهم وجعلت له مالا ممدودا.
1: نعم.
0: يعني مال يجيب في مال. وبنينا شهودا بناو وحدهم اشتر الكعبة واشتر الاخر ابنه وبقية الناس. هذه مرأة مخزومية سرقت. نعم. وقطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها وتابت وكانت من الصحابيات تتردد على بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك احنا كل ما يعمل واحد جريمة نقوله هاو جاونا جاني شكون وحشمني يا اخي انت قدمت قضية شد
1: صحيح.
0: وحتى كي تتنازل كتابة على التزام بان يقوم بما طلب منه.
1: واضح شيخ. طيب احنا مازال عندنا مجموعه من الاسئله نحبوا نحاولوا نجاوبوهم الكل. احنا ماخذينهاش فاصل لتكون الحصه تامه وكامله في جره بعضها وتلقاها على اليوتيوب بحول الله تعالى بدايه من اليوم مساء ولا غدا صباح. السؤال الثاني السي خميس يقول عنده صديقه هو يصلي في بيت وزوجته في بيت زلقت وعيطت طاحت. نعم. فما مشالهاش صارت بيناتهم مشكله.
0: اي عندها حق سبحان الله.
1: نعم.
0: الصحابي
1: نعم
0: من اجل خوفي اطال الامام من أجل خوفه على تفجر الساقية فلحته تستنى قاعد يرد في الماء والماء يجري وجاي باش يصلي على أساس أنه الجامع هذا يصلي في درجة كاملة الصلاة. سي الإمام عجبته الحكاية حسب روحه يصلي لروحه. الإمام يصلي للناس ويصلي على قدر أضعافهم. يعني شوف بعض من الناس يجي يصلي ويقعد على الكرسي وبعد يولي يقوم عقد الركوع أشبيك قال مولي ما يطول. هل هي حجة في أن تصح صلاتك بذلك؟ صلاتك باطلة
1: للأسف الشديد.
0: صلي وحدك وما صليش وراء الإمام اللي يطول بيك. والإمام اللي يطول بيك هذا آثم لأنه يعني يعرفك اللي أنت وراه ومكش قادر على إتمام الصلاة. طيب ولذلك هالشخص هذا يصلي في بيته ومرته وإلا ولده وإلا حتى أجنبي عنه لهبت نار جات دخلت لفعة زرقة طاحت أي خطر يتهدد نفسا بشرية تقطع الصلاة إن لم تستطع أن تنقذه وأنت مستقبل القبلة. لكن تقدر وانت قاعد في صلاتك باش تنقذ الإنسان طفل صغير ماشي فما كانون نار مش يوقع فيها تمشي تجري وتجبد الصغير هذا وتواصل في صلاتك لأنك ما استدبرتش القبلة. لكن لكان يفرض عليك أنك تستدبر القبلة تقطع الصلاة وتنقذ الإنسان روح بشرية وإلا هلاك عضو من أعضاء الإنسان مقدم على الصلاة. لازم نرتبوا ترتيبنا للعبادات.
1: لا أنت كما قلت لعله أنت قال جات من عند ربي
0: ما واحدة هي ما صدقت ربي ارتحت من رجل ربي سبحانه وتعالى هزه وكان معذبها فلي عزي وفاق قال مش نعرفين يا خالتي فلانا يندرى نعزيوك ونفرحوا لك الله يعني رب ربي جايب لها طلقه بلاش فلوس
1: شر, شر الناس اللي الناس تفرح لي في هراق وارتعاش. نسأل الله السلامة وربي يرحم الجميع. أختنا منيا من الكيف شيخنا تسأل عن دعاء القنوط, قل لك هنالك نعم. صيغتين من فما نعم. عندك صيغة
0: أكثر. فهي أي دعاء نعم. أي دعاء يقع بعد قراءة السورة من صلاة الصبح يعتبر قنوتا, لكن نعم. يستحب أن يكون باللفظ المأثوري, اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونقنع لك ينعم ونخلع ونترك من يكفرك, اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك الجد بالكافرين ملحق.
1: نعم. وهنالك صيغة أخرى في من هديت هذه المشهورة,
0: نعم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا شر ما قضيت إلى غير ذلك, لكن كما قلت أي دعاء تدعوه بعد هذا فهو يعتبر من القنوت. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على رعل وذكوان الذين قتلوا 70 من علماء أمته بعثهم دعاة
1: صحيح من القراء. نعم. طيب سؤالها الموالي شيخ تسأل يعني على شخص كان عايش في بدون عقد مع امرأة نعم. وبعدها فرقها وتزوج بعقد
0: نعم. أي نعم يجوز أن يتزوج حتى التي زنى بها نعم. ثم حتى إشكال بالعكس هذا إصلاح لخطأ لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له ولها
1: نعم.
0: الاثنين احنا كي نتكلموا على الرجل كما نتكلموا على المرأة من مش على خطر المرأة زنات نضرب عليها
1: بشناش
0: كذا للراجل يزنى لا ما يسالش هكذا ذكر مش مشكلة ما هو لا راجل لا يا سيدي وقت اللي نزل الحد متاع الزنا نزل على الرجل وعلى المرأة كيف كيف بنفس بنفس القيمة ونفس الحرمة ونفس الكبيرة سواء زنت المرأة وإلا تكيفت الدخان ولا شربت الشراب ما هيش على خطرها مرارة والدم باش يكون أعظم لا الذكور النساء شقائق
1: الرجال
0: ما حرم على الرجال حرم على على النساء بنفس الدرجة.
1: جميل طيب إلا بعض الاستثناءات طبعا في ملبوس وفي غيره. على كل سيناجي من المنستير شيخنا يقول احنا خلطنا على صلاة المغرب في التشهد الأول وقت كمل الإمام أنا قمت للثانية وكملتها وقمت للثالثة وغيري جلس للتشهد أيونا أصح؟
0: احنا قلنا الجرثومة اللي ضربت في الفقه الإسلامي يسمها النبي عليه الصلاة والسلام الدخن
1: صلى الله عليه وسلم. نعم
0: أمتي قالوا ما دخنه الناس اللي الناس هذوما اللي دخلوا من غير علم وحتى ولو كانوا محقين فقد أجمعت الأمة على عدم إثارة الفتنة بالجزئيات والفروع الفقهية بل كانوا يكون هو على مذهب ويجي في مكان على مذهب ثاني فيوائم الناس هناك ويصلي مثلهم حتى لا يحدث
1: نعم.
0: فتنة
1: وفعلها الأكابر الإمام نعم. الشافعي وغيره نعم,
0: نعم. نعم.
1: طيب إذن احنا نقول لهم كيفاش المسبوق اللي خلطت على ركعة واحدة في صلاة المغربي
0: نعم.
1: كيف يتم صلاته في مذهبنا شيخ؟
0: يقوم فيصلي ركعة بالفاتحة والسورة جهرا ثم يجلس فيتشهد لأن بناء الصلاة قاله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل وغيره من الأحاديث نعم. مثنى مثنى وما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مثنى مثنى ما عدا صلاة الوتر والركعة الثانية في صلاة الركعة الثالثة في صلاة المغرب فقط لكن الصلاة بناءها أنه الركعتين الأولين يكون ركعتين ديما أنا خلط على ركعة واحدة نكمل الركعة الثانية أش فاتتك بالفاتحة والسورة جهرا ثم نجلس نتشهد باش نتمم الركعتين وبعد نقوم نجيب الركعة الأخرى أيضا بالفاتحة والسورة جهرا ثم نتشهد ونسلم
1: نعم.
0: اللي يقوم به الآخرين يقوم ساعة سرا ويأتي بفاتحة فقط ويجيبهم الاثنين مع بعضهم نقول له انظر في صورة صلاتك هل هي التي طلبها الله تعالى أم هي صلاة غير صلاة المغرب ثبت مليح
1: هي على غير مذهبنا على كل
0: على كل حال أنا نعطيه نقول له ثبت ما يحب على الدليل هو والحجة هو يجيب لي ألف دليل أنا هام جبت لك دليل أنت هالصلاة هذه التي قضيتها هل أديتها كما أرادها الله تعالى وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أنها ناقصة سرا بالفاتحة فقط أمدي ثبت روحك أنه طلاها بعض المذاهب الأخرى أنا أقول لك ولكل الناس أفقه العلماء أفقه الصحابة أفقه التابعين نعم. أفقه تابعي التابعين هم أهل المدينة باتفاق الأمة بأكملها حتى الإمام أحمد نفسه قالوا يا إمام أريد أن أتبع إماما لا أخالفه. قال عليك بمالك.
1: يعني مأرز العلمي. وما ننساوش أنه كان الصحابة ما يخرجوش منها، ثم جاء سيدنا عمر ويعني لم يترك الصحابة يخرجون إلا لحاجة. كان عنده مهمة والحاجة ويرجع للمدينة. علاش؟ ليبقى الفقه وليبقى عمل
0: التشهد. سيدنا عمر فوق منبر رسول الله علم الناس التشهد اللي احنا نشاهده به.
1: نعم.
0: رغم أنه في من الحاضرين من يتشهد بغير ذلك التشهد. هل قام واحد أنكر؟ لو أنكر عليه واحد فقط لروي لنا ذلك. هي امرأة أنكرت عليه.
1: نعم.
0: فروية روية إنكار.
1: نعم. خاصة في المسجد فيه الصحابة الكل. نعم.
0: فقه أهل المدينة ما قلش مالك. فقه أهل المدينة من قبل المالك.
1: نعم.
0: أو بعد مالك كان على سمت واحد. وهو المقدم خاصة فيما أجمعوا عليه. وكي نقول لك أنا فوق المنبر وعمر يعلم في الناس في التشهد نتشاهدوا به أحنا تو دون نكير ولا مخالف نجي نترك هذا ونتبع أنا رواية الأحاد. هذه رواية الكافة على الكافة.
1: نعم.
0: اللي هي حجة عند الجميع. أتركها برواية الأحاد.
1: صحيح.
0: معقول هذا. نقول لك رواية الأحاد هذه هي دليل الإباحة.
1: الإباحة. والجوز. يفعلها مرة النبي صلى الله عليه وسلم واثنين.
0: نعم. أنا لا أنكرها.
1: أكيد.
0: ولكن لا أقدمها على المتواتر.
1: لا نقدمها على غالب فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سي شكري من قفصة شيخ يقول مرات قليلة جداً. تفوتني الصلاة.
0: نعم.
1: وأعطى مثال أنه مثلا الظهر نصليه بعد دخول وقت العصر وأنا نحب نصلي مع زوجتي جماعة. نعم. وهي نفس الشيء يكون فاتها.
0: نعم.
1: هل نصلي مع بعضنا صلاة الظهر والعصر جماعة وإلا لا يا شيخ؟
0: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة القضاء جماعة
1: مع الصحابة.
0: نعم. مع الصحابة
1: في غزوة الأحزاب.
0: تصلي يصلي هو مع زوجته حتى ولو كانت الصلاة هي ليس قضاء، هي في وقتها الضروري.
1: هي لكن هنا هي ملاحظة شيء
0: صلاة أداء. نعم. لك في وقتها الضروري. نعم.
1: إذا سمحتم هنا نرجع للقضاء.
0: نعم.
1: ردوا بالنا في صلاة الجماعة القضاء. يعني أنا عندي 4 سنين ما صليتهمش أو 3 أو عام وزوجتي مثلا عندها عام ولا عامين نفس الشيء. إذا كانت نفس النهار ونفس الصلاة هذا العلماء أباحوا على كل في مذهبنا.
0: نعم.
1: لكن راهو ماهيش هي ولو كانت عصرا، أنا عصر الخميس وهي عصر مثلا الأربعاء اللي قبلها ولا الخميس يرد بالك له ما يكونش فما جماعة.
0: نعم. نحن نحكي على جماعة اليوم. نعم. نحكي على جماعة اليوم. وقالك اليوم راني في صلاة الظهر دخلت للدار متاعي بعد ما أذن العصر.
1: صحيح. صحيح.
0: يصلي الظهر مع زوجته بنية الأداء وليس بنية القضاء لأنه مازال في الوقت الضروري.
1: نعم.
0: ويصلي مع زوجته العصر إذا كان مازال ما دخلش الإصفرار فهو أداء، وإذا كان أصفرت الجدران بنور الشمس فعند ذلك يعتبر أداء لكن في وقته الضروري.
1: جميل. طيب قضية في الميراث شيخنا. هو أخته ماتت العام الفارط، تركت بنتا وزوجا وبوها وأمها حيين.
0: نعم.
1: طيب
0: للزوج الربع وللأم والأبي السدس، مش سدس مشتركة كل واحد
1: كل واحد سدس.
0: والبنت في الأصل تأخذ النصف لكنها. نعم. في القانون تأخذ كاملة ما بقي من التركة، لكن هذا لا يكفي لأنه لابد من خبير في الفرائض.
1: صحيح.
0: ليوحد المقامات.
1: نعم.
0: أنا كي نقول لك هذه تأخذ 1 من 8 وهذا 1 من 6 وهذا 1 من 6 وهذا 1 من 2 وهذا 1 من 4، المقامات هذوكم اللي كانوا 6 و6 و2 و4 لابد من توحيدها.
1: اي نعم.
0: لان فما ناس ما تفهمش قضيه الكسور.
1: وهذاك
0: علاش نقول ربك ماكش وحدك اللي تقسم التركه. لا لازم يقسمها لك خبير الذي يوحد المقامات. انا قلت لك في العموم الزوج ياخذ 1 من من 4 والام تاخذ 1 من 6. يعني والبو ياخذ 1 من 6 والبنت تاخذ 1 من 2 هذا بعد توحيد المقامات.
1: صحيح.
0: وهذا يعرفه أهل الكسور الجبر. علم علاش هو علماء الفرائض قبل ما يطب في فقه الفرائض لابد أن يكون عالما بالرياضيات.
1: صحيح.
0: سيدي عز الدين سلام.
1: أي نعم.
0: اللي كان مختص وقت راح نقرأه في كلية الشريعة كان هو اللي قرأ في الفرائض. هذا كان يدرس والدي في الرياضيات في جامعة الزيتون.
1: يعني وهذه القسمة راهو تحتاج فعلا لأنه أنا توب بالحسبة الذهنية السريعة هكا راهو فما نقص لازم نزيدوا كسر من الكسور.
0: هل يقدرك فما توحيد
1: ثم توحيد المقامات
0: باش ردوا مقام
1: لأنه
0: واحد.
1: حتى النقص يعم الجميع زادة فما يعني في النسبة هذه. ولذلك أخي الكريم أنه يكون خبير في هذه المسألة.
0: أنا حبيت يكون عندنا برنامج في الفرائض ولي معاد حتى واحد يسألنا في الفرائض. أنا يريد يكون حتى على المباشر. علاش لا؟ كثير من مشايخنا اللي هم خبراء في علوم الفرائض واللي هم مدرسين في هذا في هذه العلوم.
1: ما نحب
0: نسمي لأن كثير منهم نعرف ما نحبش نسمي بالاسم لأن ما نحبش.
1: عندنا مقترح ولكن
0: بدنا يكون شخص اللي هو عنده خبرة واللي درس مرات عديدة ويكون عمل برشة دورات في علم الفرائض وهذا معروفين.
1: أنتي
0: نتصلوا بهم على شلام يكونش
1: برنامج. بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. في ختام هذه الحصة الشكر موصول لمن بدأها معي في ساعتها الأولى من وراء الأجهزة التقنية الأخ سالم الشعري، والشكر أيضا لمن أتمها معي في جزئها الثاني الأخ حمدي الفسيري، تحياتي لك حمدي. أيضا شكر موصول لأخ أحمد الطبابي في التنسيق، لكل المستمعين والمستمعات، لإخواننا وأخواتنا المتابعين على صفحة التواصل الاجتماعي. واحدة متقلقة خاطر احنا حيينا المشايخ ولم نذكر بقية الناس، يعني أنا لن أجيبك يا أختي الكريمة على كل، ولكن حجتي في ذلك قوية، وأهل الفضل لازمنا احنا نقدمهم على غيرهم ولو كانت من غيرك لأنك مستمعة وفية. أنا نحب نشكر كل المستمعين الذين تواصلوا معنا عبر صفحة الإذاعة، لكل اللي اتصلوا بينا وما تحصلوش علينا، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إشهار
5: هذا البرنامج برعاية سبرا طبخ المبدعين.
4: إشهار

منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً،

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق

عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.

الحمد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.

يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء

لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا

في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلق

يقود. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إشهار
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: فماش عندك حجة، وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
5: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
5: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: قال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
5: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
5: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحاً لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي أنزل كتابه المجيد حجة وشفاء ونور على أحسن أسلوب، نزله آيات بينات هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم في رحاب القرآن الكريم مع سورة فصلت، لنعرف بها ونذكر شذرات من المناسبات الواردة بشأنها، هذا العلم الجليل النفيس الذي يبرهن على أعجاز القرآن الكريم. اسم السورة سورة فصلت، اسمها التوقيفي الذي لا مجال فيه الاجتهاد. سورة فصلت، فصلت بمعنى بينت، وآيات مفصلات أي مبينات. وهذا الاسم الذي اشتهرت به هذه السورة وسميت به في كثير من المصاحف والتفاسير. يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله: واشتهرت تسميتها في تونس والمغرب سورة فصلت لوقوع كلمة فصلت آياته في أولها، فعرفت بها تمييزا لها من السور المفتتحة بحروف حميم. ورد هذا في الجزء 24 صفحة 227. ومما يلاحظ أن كلمة فصلت وردت في ثلاث آيات من القرآن الكريم، آيتان في سورة فصلت. الآية الأولى قوله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعملون، آية الثالثة. والآية الثانية 44 رقمها هي قوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. والآية الثالثة في أول سورة هود في قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أسماؤها الاجتهادية الآن أمر إلى ذكر. الاسم الأول سورة حميم السجدة بإضافة حميم إلى السجدة، وقد عرفت بهذا الاسم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه الكرام. فعن الخليل بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ تبارك وحميم السجدة. وجه التسمية أنها تميزت عن الصور المفتتحة بحروف حميم بأن فيها سجدة من سجدات القرآن. قال المهايمي في تفسيره الجزء الثاني صفحة 234: سميت بها لاشتمالها على آية سجدة تدل على بطلان عبادة المظاهر بالكلية، وأن الله يستحق بذاته أجل العبادات، وهذا من أعظم مقاصد القرآن. في تفسيره المعنون بتفسير تبصير الرحمن وتيسير المنان الإمام علي ابن أحمد ابن إبراهيم المهايمي المتوفى سنة 835 هجري. الاسم الثاني سورة السجدة، واختصار لقولهم حميم السجدة. الاسم الثالث سورة المصابيح لقوله تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. الاسم الرابع سورة الأقوات لقوله تعالى: فيها وقدر فيها أقواتها، ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه السورة من سور القرآن. الاسم الخامس سجدة المؤمن، وجاءت تسميتها بسجدة المؤمن في تفسير زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي جزء السابع صفحة 42. وهذه الأسماء الخمسة هي جميعها اجتهادية، يعني من وضع علماء المفسرين، فلم يثبت في تسميتها خبر صحيح. معاشر المستمعين، هذه السورة الكريمة مكية بالاتفاق، نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف، وعدت 61 في ترتيب نزول السور، وهي السورة رقم 41 في ترتيب المصحف. وعدت آياتها عند أهل المدينة وأهل مكة 53، وعند أهل الشام 52، و52 عند أهل الكوفة، وعند أهل الكوفة 54 آية. محتوى هذه السورة الكريمة، هذه السورة مكية تتناول جانب العقيدة الإسلامية. افتتحت بالحديث عن القرآن المنزل من عند الرحمن، وذكرت موقف المشركين منه ومن الرسول عليه السلام، وتلقنه الجواب الذي يبكتهم تهددهم بالعذاب الأليم. قال تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة، غطاء والعياذ بالله، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذانهم وقر، أي صمم وثقل يمنع سماع الكلام، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله في تفسيره الجزء 24: افتتح الكلام باسم نكرة لما في التنكير من التعظيم، فحصل من المعنى أن التنزيل من الله كتاب، وأن صفته فصلت آياته موسوما بكونه قرآنا عربيا، فحصل من هذا الأسلوب أن القرآن منزل من الرحمن الرحيم مفصلا عربيا، ومعنى فصلت آياته بينت، والتفصيل والتبيين والإخلاء من الالتباس، والمراد أن آيات القرآن واضحة الأغراض لا تلتبس إلا على مكابر معاند في دلالة كل آية على المقصود منها وفي مواقعها وتمييز بعضها عن بعض في المعنى باختلاف فنون المعاني التي تشتمل عليها. ومن كمال تفصيله أنه كان بلغة كثيرة المعاني واسعة الأفنان فصيحة الألفاظ، فكانت سليمة من التباس الدلالة وانغلاق الألفاظ مع وفرة المعاني غير المتنافية في قلة التراكيب، فكان وصفه بأنه عربي من مكملات الإخبار عنه بالتفصيل. ثم انتقلت هذه السورة الكريمة إلى الحديث عن مظاهر قدرة الله تعالى عن طريق بيان خلقه للأرض وما اشتملت عليه من جبال وأقوات، وخلق السماء وتزينها بمصابيح وحفظها. وبعد أن هدد الله تعالى مشركي مكة بالعذاب الذي أصاب من قبلهم أقوام آخرين، وفصل لهم موقف هؤلاء الأقوام من رسلهم، وكيف أنهم عندما كذبوا رسلهم واستحبوا العمى على الهدى، أي اختاروا الضلالة على الهداية والكفر على الإيمان، أخذتهم صاعقة العذاب الهوني بالنسبة لثمود. يقول ابن كثير في تفسيره: بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالا بتكذيبهم صالح عليه السلام وعقرهم الناقة. بعد كل ذلك تحدثت هذه الصورة عن أحوالهم السيئة يوم يحشرون للحساب يوم القيامة، وكيف أن حواسهم تشهد عليهم في هذا اليوم العصيب. وفي سياق حديث الشيخ بن عاشور عنه، ويذكر في تفسيره أن النطق من خوارق العادات كما هو شأن العالم الأخرى، أي هو لا تشهد عليهم أعمالهم وألسنتهم وأجسامهم. أتبعت هذه الصورة الكريمة بالحديث عن المشركين وسوء عاقبتهم بالحديث عن المؤمنين وحسن مصيرهم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الآيات فيها ذكر حال المؤمنين الموحدين المستقيمين، لأن الاستقامة هي عدم الاعوجاج والميل، لأن الاستقامة الحقيقية ينال ثوابا ثوابها الجزيل هذا الإنسان. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال أيضا: فاستقم كما أمرت، لأن المستقيم يفي بما كلفه الله تعالى به. ومن معنى هذه الآية ما روي في صحيح مسلم عن سفيان الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إن المستقيمين لم يشركوا بالله واستقاموا على الطريقة لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأخلصوا العمل وأدوا الفرائض على أكمل وجوهها. ثم ساقت هذه الصورة الكريمة أنواعا من الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته. قال تعالى: ومن آياته من دلائله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يقول ابن عاشور: وفي هذه الآية موضع سجود من سجود التلاوة. فقال الإمام مالك وأصحابه عداء ابن وهب: السجود عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وروي عن الشافعي، وقال أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه وابن وهب هي السجدة عند قوله تعالى وهم لا يسأمون. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى يحيي الأرض الميتة، الأرض البور، الأرض الجافة، شأنه في ذلك شأن أحياء الموتى، لأن الله قادر على كل شيء. في القرآن الكريم كلمتان وصفت بهما الأرض حيث ظهر فيهما أثار القدرة الإلهية، وهما كلمتا هامدة وخاشعة. الأولى هي قول الله تعالى في سورة الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والآية الثانية في هذه السورة سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالآية الأولى جاءت خاتمة لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، سورة الحج الآية الخامس. فالهمود لا شك يتسق ويتناسب مع ذكر الموتى، وهم جثث هامدة ما فيهاش أي حركة. والآية الثانية في سورة فصلت جاءت في سياق العبادة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. معاشر المستمعين، الخشوع هنا يتسق ويتناسب مع ذكر العبادة. ثم أخذت الصورة في تسلية الرسول عليه السلام وفي إقامة الأدلة الساطعة على أن القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أي لو أنزل الله هذا القرآن بلغة العجم لقال المشركون هل بينت آياته بلسان نفهمه وهل نزل بلغتنا أعجمي وعربي؟ هذا استفهام كاري، أي القرآن أعجمي ونبي عربي؟ هذا تناقض. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر صمم عن سماعه وهو عليهم عمى شقاوة عسى على الكثيرين أولئك ينادون من مكان بعيد. هؤلاء المكافرون المشركون بالقرآن المعرضون عنه كمن ينادي من مكان بعيد، فإنه لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به. وهذا على سبيل التمثيل، يقول العلامة بن عاشور رحمه الله والعمى عدم البصر، وهو مستعار هنا لضد الاهتداء، فمقابلته بالهدى فيها محسن الطباق. وإنما علق العمى بالكون على ذواتهم لأنه لما كان عمى مجازيا تعين أن مصيبته على أنفسهم كلها لا على أبصارهم خاص، فإن عمى البصائر أشد ضررا من عمى الأبصار كقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. مستمعي الأكارم، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: أيها المستمعون الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لمواصلة هذه الرحلة الماتعة في رحاب سورة فصلت. ثم ختم سبحانه هذه السورة الكريمة ببيان أن مرد علم قيام الساعة إليه تعالى وحده، وببيان طبيعة الإنسان في حالتي اليسر والعسر، وببيان أن حكمته سبحانه اقتضت أن يطلع الناس في كل وقت على بعض من آياته الدالة على وحدانيته وقدرته وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. والمعنى أن الله سيطلع الناس على دلائل وحدانيته وقدرته في أقطار السماوات والأرض، وأيضا سيطلعهم على مظاهر قدرته في الأنفس عن طريق ما أودع فيها من حواس وقوى وعقل وروح. ولقد صدق الله سبحانه وعده، ففي كل يوم يطلع الناس على أسرار جديدة في هذا الكون الهائل وفي أنفسهم، وكلها تدل على وحدانيته وقدرته وعلى صحة دين الإسلام الحنيف الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، استئناف مسوق لتوبيخ الكافرين على عنادهم مع ظهور الأدلة على أن ما جاء به الرسول الكريم هو من عند الله هو الحق المبين. والمعنى: أولم يكفهم برهانا على صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو مطلع على كل شيء، ما تخفش عليه أي خافية. ثم بين سبحانه في ختام هذه السورة الكريمة، سورة فصلت، حقيقة أمر أولئك الكافرين، فقال: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ألا استفتاح لتنبيه السامع إلى ما يقال. والمعنى: ألا إن هؤلاء المشركين رأوا في مرية وشك وريبة من لقاء ربهم يوم القيامة لإنكارهم البعث والحساب والجزاء. ألا إنه سبحانه بكل شيء محيط، إحاطة تامة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إحاطة بكل الأشياء جملة وتفصيل، وسيجمعنا الله تعالى يوم القيامة الحساب والجزاء، وهؤلاء المشركون لن يستطيعوا النجاة من ذلك. معاشر المستمعين، هذا عرض مجمل لمحتوى هذه السورة الكريمة، والآن أمر إلى ذكر وجوه من المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة. أبدأ بذكر المناسبة بين اسم السورة ومحورها. اسم السورة كما ذكرنا فصلت، ومحورها واضح جلي، أي القرآن الكريم المنزل من عند الله تعالى بالحجج الواضحة والبراهين الساطعة الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معجزته الخالدة الدائمة على مدى العصور والأزمان. هذا القرآن المجيد فصلت آياته، بينت معانيه، ووضحت أحكامه بطريق القصص والمواعظ والأحكام والأمثال في غاية البيان والكمال والإتقان. هذا القرآن الكريم منزل من عند الله الحكيم الخبير، هو كتاب فصلت آياته ووضحت وميزت من حيث ألفاظها تفصيل بليغ اشتملت على فواصل ومقاطع فيما بينها ليسهل فهمها وحفظها. فصلت آياته من حيث معانيها تفصيل محكم، إذ بعضها جاء لبيان ذاته وصفاته وأفعاله تعالى، وبعضها الآخر اشتمل على ألوان من نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وبعضها جاء بأسمى أنواع الهدايات والآداب والأحكام والقصص والمواعظ، وبعضها الآخر جاء لتبشير المؤمنين بحسن الثواب ولإنذار الكافرين بسوء العقاب. قال تعالى في سورة هود: كتاب فأحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أعرج الآن إلى ذكر المناسبة بين هذه السورة والسورة التي قبلها، أقصد بذلك سورة غافر. تظهر مناسبة سورة فصلت لما قبلها من وجهين. الوجه الأول: افتتاح كلتا السورتين بوصف الكتاب الكريم وهو القرآن العظيم. في مفتتح سورة غافر قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وفي سورة فصلت افتتحت بقوله تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يشترك في تهديد ووعيد وتقريع المشركين المجادلين في آية الله في مكة وغيرها. في آخر سورة غافر توعدهم بقوله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وفي القسم الأول من هذه السورة هددهم مرة أخرى بقوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهذا كله مناسب لآخر سورة غافر من عدم انتفاع مكذبي الرسل حين رؤية العذاب، كما أن قريشا لم ينتفعوا وأعرضوا عن الإيمان بالله وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتفعوا بآية الله الكونية. فالكون كله ناطق بعظمة الله، شاهد بوحدانيته جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم نافعا لعباده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الأفاضل، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله في الحصة القادمة، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا. فبذكره يحلو الوجود فيرتقي، يا حظ من باسم الحبيب تزودا. هو بالرسالة والهداية قد أتى، شرفت به الدنيا وكان مكملا. من بعد شق الصدر وجه قلبه للغار معتكفا غدا متأملا، حتى بدا جبريل قال اقرأ وقل، فكأنه في العلم كان الأولا. عرفت قريش أنه قمر الدجى وقرين صدق القول تلك صفاته. في الناس كان رشيد حس باسما كالأقحوان تألقت وجناته، وضميره الحي انبرى يسمو بهم، لو تبخل الدنيا تزيد هباته. صلى عليه الله والرسل والملأ والملائك في العلا، وصلاته سعد ووعد. صلى عليه الله والأمم التي جاءت وراحت والتي لم تأتي بعد. صلى عليه الطير والأشجار والأنهار في قرب وفي بعد. يا ليلة الإسراء قولي أفصحي، للمسجد الأقصى صرى بل أكرما، بمدارج الفلك العلية بعدما، بالمرسلين جميعهم صلى ثم سما. في المنتهى خطوات جبريل استحت، ودعا محمدنا لأن يتقدما. 70,000 من حجاب أحرقت لمحمد من بعد صمت غلفا. قد هم يخلع نعله لكن بدا نور على نور على نور طفى. ناداه رب العالمين مؤكدا، أي يا محمد أنت أنت المصطفى. ولتشهدي يا ليلة هجر الرسول بلاده فيها بأمر الله له. هل عششت تلك الحمائم صدفة، والعنكبوت بخيطه قد ظلله؟ والله لا، فالعنكبوت يحبه، والطير أيضا أمر ربي أرسله. كم سألوني من تحب على المدى، قلت الإله الواحد الفرد الصمد. كم سألوني من تحب لأجله، قلت المكمل في الصفات المعتمد. لو سألوني عن محبة آله سأقولهم في القلب عشق لا يرد. تبكي عيوني حين أنطق اسمه، ويميل قلبي راهبا يتعبد. وتظل أحرفه الكريمة في فمي نورا يبدد ظلمتي يتجدد. وأطير طيرا طليقا في السماء، وتروقني نجواه فهو محمد. أنا ما أتيتك يا حبيبي مادحا، يكفيك يكفيك مدح الله والتمجيد. فصفات خلقك في الكتاب كثيرة، ليس لها حد ولا تحديد. أنا هائم في نور حبك ذائب، فأظل أبكي والشوق لك يزيد. عجبا عجبا لهاتيك الحروف تضاءلت حجما أمامك يا محمد تشهد. عرفت مقامك يا حبيبي فانبرت، توفيك حقك تحتفي وتؤيد. طارت لكل العالمين تزيدهم فرحا بنور اسم النبي تمجد. كن يا حبيبي كن يا حبيبي لي شفيعا عندما تفنى الحياة وينتهي التشييد. لك يا ابن عبد الله في الفؤاد ترنيم، فالقلب ينطق
واللسان يعيد، فأذن لنا أن نذكر اسمك دائما، فبنور

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج عند قرار النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحكم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه في يهود بني قريظة. فماذا حكم سعد؟ وهل أثرت عليه مناشدات قومه بأن يكون رحيما بهم، خاصة وأنهم حلفاؤه؟

0: ذكرنا في الحلقة الماضية أن سعدا كان مصابا منذ غزوة الأحزاب، فحمل على حمار حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي. فلما رآه النبي قال للأنصار: قوموا لسيدكم. فقاموا صفين وسلم عليهم حتى انتهى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: احكم يا سعد. فرد: الله ورسوله أحق بالحكم. فقال النبي: قد أمرك الله أن تحكم فيهم. فقال سعد لبني قريظة: أترضون بحكمي؟ قالوا: نعم. فقال: أحكموا فيهم أن يقتل الرجال وتقسم الأموال ويسبى الذراري والنساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وتروي المصادر التاريخية أن سعد بن معاذ كان يدعو أثناء حصار جيش المسلمين لحصون بني قريظة وهو مصاب في بيته: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. وبعد الحكم مباشرة انفجر الدم من يد سعد المصابة، وسال الدم منها، واحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام والدماء تسيل عليه، وذهب سعد إلى منزله فمات فيه. وتشير المصادر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بموت سعد، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن فرحا به؟ فقام النبي سريعا إلى سعد فوجده قد مات. وبتنفيذ حكم سعد بن معاذ في يهود بني قريظة تكون المدينة ومسلموها ارتاحوا كثيرا من العدو الداخلي الذي طالما تآمر عليهم رغم المواثيق والعهود، وإن كان بقي فيها بعض المنافقين، إلا أن الصعوبات التي كان المسلمون يجدونها في مدينتهم ستقل كثيرا عما كانت عليه في السنوات الخمس الماضية، وإن كان الخطر الخارجي المتمثل في قريش انحسر بعد غزوة الأحزاب فإنه لم ينتهي تماما. وبهذا المعنى تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم. فكان كما أخبر المصطفى عليه السلام.
1: طيبة.

قبل الحديث عن العدو الخارجي يا أستاذ، ماذا حدث لليهود بعد إجلائهم من المدينة؟ وإلى أين ذهبوا؟ وكيف أصبحت علاقتهم بالمسلمين؟

0: كما ذكرنا سابقا، تم إجلاء القبائل اليهودية من المدينة، وكل قبيلة بسبب. بنو قينقاع كانوا أول من أجلي عن المدينة بسبب كشفهم عورة امرأة مسلمة في سوقهم، الأمر الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمرهم بمغادرة المدينة. فذهب كثير منهم إلى خيبر وبعضهم إلى الشام. وفي السنة الرابعة من الهجرة أجلي بنو النضير من المدينة، وكانوا أخطر قبيلة يهودية فيها، لأنهم حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في حيهم، طالبا منهم المشاركة في دفع دية رجل قتل خطأ كما تنص عليه وثيقة المدينة. لكنهم اتفقوا بينهم على أن يلقوا عليه صخرة من فوق المكان الذي كان يجلس فيه، فحاصرهم وأجلاهم عن المدينة، فذهبوا إلى خيبر. أما قبيلة بني قريظة فقد أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام لنقضهم وثيقة المدينة التي تنص في أحد بنودها على حماية المدينة من العدوان الخارجي، لكنهم وبدلا من الحماية تآمروا مع الأحزاب ضد النبي فأجلاهم عنها. لكن ورغم عدم وجود عدد يذكر منهم في المدينة، فإنهم سكنوا في خيبر التي لا تبعد كثيرا عنها، وعقدوا حلفا مع يهود غطفان على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام. فما كان منه في السنة السابعة للهجرة إلا أن جهز جيشا تقول المصادر إن قوامه 1600 رجل، وصار 3 أيام بالجيش حتى وصل إلى خيبر وحصونها. على أن حصار يهود خيبر يختلف تماما عن حصار يهود المدينة، كون سكان خيبر لم يكن بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهود ومواثيق عكس يهود المدينة. وعليه فقد دعاهم النبي إلى الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب، إلا أنهم اختاروا الأخيرة. وفي الصباح الباكر من شهر محرم سنة 7 للهجرة، تفاجأ يهود خيبر وهم يخرجون من حصونهم إلى مزارعهم بجيش المسلمين، فصاحوا محمد والخميس، يقصدون أن الجيش مقسم إلى 5 أخماس: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب.
1: طيبة

يبدو أن ما حدث في المدينة سيحدث في خيبر، فجيش المسلمين يحاصر واليهود يتحصنون في الحصوم والآطام، أليس كذلك؟

بالفعل هذا ما حدث لبضع وعشرين ليلة، وتشير بعض المصادر إلى أن عدد جيش اليهود كان نحو 10,000 مقاتل، وكانوا يتضاحكون بينهم إذا قيل لهم إن محمدا سيغزوكم، ويقولون هيهات هيهات. وتختلف المصادر، فبعضها يشير إلى أنهم تفاجأوا بجيش المسلمين، وبعضها يقول إن عبد الله بن أبي ابن سلول أرسل إليهم يحذرهم سير المسلمين إليهم قائلا: اخرجوا إليه وقاتلوه، فإنكم كثيروا العدد، وقوم محمد شرذمة قليلون عزل إلا من بعض السلاح. وتهيأ اليهود للقتال، فتجمعوا في أشد حصونهم مناعة، ويدعى النطاة، وتنضوي تحته عديد الحصون، فكانوا يشرفون منه على جيش المسلمين، وجمعوا النساء والأطفال والأموال في حصن الكثيبة. وكما حدث في بدر حدث في خيبر، فقد أتى أحد الصحابة ليقول له: هل منزل جيش المسلمين هذا أمر إلهي فلا نتكلم، ولكن إن كان لنا الرأي تكلمنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي. فرد الصحابي قائلا: إن حصن النطاه يشرف علينا، ولا يوجد أحد هنا أعرف مني بهؤلاء اليهود، فهم مهارة في رمي السهام، ولا نأمن أن يأتوا إلينا في الليل من بين النخيل. تحول يا رسول الله. فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وعسكر الجيش بعيدا عن مرمى نبال اليهود. ومرت الأيام الأولى من الحصار بين كر وفر، لكن نتائج أن تنسوا في صحيح المسلمين درجة جيش اليهود كشف في أحد الأيام جيش المسلمين الذي تراجع حتى اقترب من معسكر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أنسى مهموما وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. وفي تلك الأثناء قبض عمر بن الخطاب على يهودي يتجول في معسكر المسلمين، فلما هم بقتله قال الرجل: خذني إلى محمد. فجاء وطلب الأمن وكشف موقع الذي يجمع فيه اليهود أسلحتهم ودروعهم والمنجنيق الذي كانوا يعزمون على استخدامه في الحرب، فأمنه الرسول ودعاه إلى الإسلام. فقال الرجل: أمهلني أياما، وذهب. يعزمون على استخدامه طيبة. في الحرب، فأمنه الرسول ودعاه إلى الإسلام. فقال الرجل: أمهلني أياما، وذهب.

من الصحابي الذي نال شرف حمل راية المسلمين بعد ذلك؟ علما بأني قرأت أن الراية تناوب عليها عدد من كبار الصحابة في خيبر دون أن ينجحوا في فتحها. قرأت أن الراية تناوب عليها عدد من كبار الصحابة في خيبر دون أن ينجحوا في فتح حصونها.

كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والعجيب في الأمر أنه لحق بالجيش فيما بعد لأنه كان مريضا بالرمد وبقي في المدينة. وفعلا منذ أن أخذ الراية علي حتى نصبها على حصن يدعى ناعم، وخرج إليه كبير مقاتلي اليهود ويدعى الحارث، وتقاتلا قتالا عنيفا، وفي النهاية قتله علي رضي الله عنه. وما إن شاهد اليهود ذلك حتى تراجعوا إلى داخل الحصن، رغم أنهم كانوا كشفوا جيش المسلمين لفترة. وبعد الحارث قتل أخوه مرحب، ويقال إن الذي قتله علي بن أبي طالب ويقال محمد بن مسلمة ثأرا لأخيه الذي استشهد أول أيام المعركة. وشيئا فشيئا بدأت تتساقط حصون اليهود، فسقط أولا حصن ناعم الذي كان فيه الكثير من الطعام، وكان قد أصاب المسلمين في أيام الحصار نقص فيه فأخذوا ذلك الطعام. ثم سقط حصن الصعب الذي قال عنه الرجل اليهودي الذي جاء للنبي إنه ملئ بالأسلحة والمنجنيق، وكان كذلك فعلا. وكلما تسقط مجموعة من الحصون في يد المسلمين ينتقل اليهود إلى مجموعة حصون أخرى مثل حصون الشق والكثيبة والقموس وغيرها من الحصون حتى فتحها الله عليهم. وتقول المصادر التاريخية إن كل حصون اليهود في خيبر فتحت عنوة إلا حصني السلالم والوطيح، فإنهما كانا صلحا، رغم أن هناك من يشير إلى أن أصحاب هذين الحصنين لم يطلبا الصلح إلا خوفا من القتل. وبفتح خيبر يكون المسلمون انتهوا من أذى اليهود ومؤامراتهم عليهم ونقضهم العهود، وما هي إلا فترة قصيرة حتى انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من عدوه الخارجي المتمثل في قريش، وذلك في فتح مكة، الأمر الذي يشير إلى أنه عليه الصلاة والسلام استغرق نحو 8 أعوام فقط في القضاء على أقوى أعدائه الداخليين والخارجيين.

0: شكرا لك أستاذنا المؤرخ، فقد انتهى وقت هذه الحلقة، والشكر موصول للسيدات والسادة، ونلتقي في الحلقة المقبلة.
1: إعداد وكتابة مجدي وعد، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج

نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك، غذاء العقل العلم وغذاء القلب المحبة وغذاء الجسم الطعام والشراب وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف، وفرق كبير بين التفوق.

بسم الله الرحمن الرحيم.

آتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا.

هنا وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

بئس الشراب وساءت مرتفقا.

النار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

تديرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا،

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام، حياكم الله وبياكم وبارك أيامكم وأسعد أوقاتكم وأبهج قلوبكم وأدخل الراحة على نفوسكم، أنتم سيدي هيثم وكل من يستمع إلينا في هذه الساعة التي نسأل الله أن يباركها.
1: أمين.
2: إنه سميع قريب مجيب.
1: آمين يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يجمعنا به في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. ثم نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيد عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه.
2: نحبه.
1: إيه نعم، والله
2: والله أحببنا.
1: إيه نعم، وازددنا حب فيه حبا
2: فيه حبا.
1: إيه نعم الله. نعم،
2: وتعمق تعلقنا به.
1: إيه نعم.
2: إيه ونحن يعني نأسف،
1: صحيح،
2: لأننا نقف على العتبات الأخيرة،
1: صح، لهذا
2: في شرح المبارك. هذا المتن المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به.
1: آمين.
2: إنه سميع مجيب.
1: يا رب يا رب يا نعم. رب. وسأعيد الأبيات من 295 إلى البيت رقم 300 سيدي.
2: نعم.
1: لأن بدأنا فيها في الحصص الفارطة، ولنكمل إن شاء الله تعالى، حيث يقول: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكما، يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء. نعم،
2: حمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أمتع ما قرأت ومن أنفع ما سمعت،
1: نعم سيدي،
2: من الأبيات الشعرية قول صاحبها: وسمعك صن، وسمعك صن عن سماع القبيح، كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية أن المستمع لما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شريك في الإثم مع القائل، مع قائل ما نهى عنه الله ورسوله، كأن يغتاب المرء مثلا.
1: نعم.
2: فينيخ أحدهم سمعه لهذه الغيبة هو الشريك، وهو معه في الإثم سواء، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما:
1: نعم،
2: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه،
1: نعم،
2: صب في أذنه الآنك يوم القيامة.
1: أسأل الله السلامة.
2: والآنك هو الرصاص المذاب، الرصاص حينما تعمل فيه النار عملها فيذوب يسمى الآنك. يعني كل من يطلق سمعه فيما لا يحل، فيما لا يجوز، فيما لا ينبغي له أن يسمعه، صب في أذنه يوم القيامة الرصاص المذاب المسمى بالآنوك. قال الناظم بعد ذلك لسانه أحرى
1: بترك ما جلب,
2: بترك ما جلب. أي كف لسانك يا عبد الله واحفظ هذا اللسان بترك ما جلبناه ووضحناه وذكرناه وضربناه من أمثلة في كف السمع عن الغيبة والنميمة والزور والكذب وغيرها من الآثام والذنوب والأوزار التي هي في الوجوب ألزم وأوجب وأحرى من كف السماع. فصول اللسان وكف اللسان عن هذه الآفات التي لا يرضاها لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجب وفريضة.
1: جميل.
2: روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي شريح الخزاعي رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا
1: أو ليصمت,
2: أو ليصمت أو ليكف لسانه.
1: أي نعم, جميل هذا.
2: واللسان نعمة
1: والله,
2: اللسان نعمة وأعظم وأكرم بها من نعمة, نعمة عظيمة.
1: نعم.
2: من النعم التي حبانا بها المولى تبارك وتعالى. وهو أيضا في المقابل أعظم وأشد الجوارح السبعة.
1: صحيح صحيح.
2: وهل أكثر ما يكب الناس على وجوههم إلا
1: حصائد ألسنتهم في حديث سيدنا معاذ
2: نعم
1: بن جبل رحم رضي الله عنه.
2: جاء في الأثر أنه ما من صباح إلا والجوارح تشكو باللسان.
1: صحيح.
2: ماذا تقول؟ تقول: ناشدناك الله تعالى.
1: نعم.
2: إن استقمت استقمنا وإن اعوججت.
1: صحيح.
2: اعوججنا.
1: هذا حديث أظنه عند الإمام أحمد, لا أدري.
2: فخطر اللسان إذن جسيم.
1: صحيح, ذكرتم هذا الجزء سيدي أنا. نعم. أظنه عند على ما أذكر على كل هذا للمستمعين.
2: إيه نعم.
1: نعطوهم دروس في البيت ليتأكدوا. إيه نعم. من هذا الأثر والحديث.
2: نعم.
1: أظنه عند الإمام أحمد: إذا أصبح أو إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول له اتق الله
2: فينا.
1: أيوة. نعم. فإنما نحن بك, فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت.
2: نعم.
1: اعوججنا على ما أذكرك. نعم, نعم.
2: فخطر اللسان إذن خطر جسيم. نعم. عظيم كبير.
1: نعم.
2: ولا يسلم المرء من هذا الخطر.
1: صحيح. وهنا سيدي تكفر اللسان بمعنى تخضع له.
2: اي نعم.
1: وهو يعني معناها
2: سلطان,
1: سلطان اللسان.
2: نعم.
1: هذا هو
2: حبيب ويقود
1: بالضبط. نعم. هذا لأنه
2: خطر. نتحدث عن اللسان.
1: جميل.
2: وعن عظمة هذا اللسان وعن خطر هذا اللسان. وعم وكيف يردي هذا, إما أن يعلي اللسان صاحبه في عليين وإما أن يضيه.
1: نعم.
2: أسفل سافلين.
1: نعم.
2: إذن خطره عظيم.
1: صحيح سيدي.
2: وقليل هم أولئك الذين يسلمون من اللسان,
1: يحفظون ألسنتهم.
2: نعم. قليل هم أولئك الذين يسلمون من خطر اللسان إنسان. ولن يسلم المرء من خطر اللسان إلا بالصمت. إلا. نعم. بملازمته الصمت. وأستحضر الجاحظ كلاما
1: جميل
2: قال: المرء مخبوء تحت لسانه. المرء مخبوء تحت لسانه, فإذا تكلم كشف.
1: إيه نعم.
2: فإذا تكلم ظهر.
1: قالوا: تكلم حتى أراك.
2: نعم. روى الترمذي في سننه وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من صمت.
1: إيه نعم.
2: نجا.
1: نعم.
2: نعم, من صمت نجا.
1: نجا. صحيح.
2: وروى البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصمت حكمة.
1: اي والله.
2: وقليل فاعله.
1: اي والله
2: للاسف. الصمت حكمة وقليل فاعله. وروى ابن ابي الدنيا عن سيدنا خالد بن ابي عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امسك لسان النبي, وما ادراك على جلالة قدره صلى الله عليه وسلم, امسك لسانه طويلا ثم قال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم.
1: نعم.
2: أو سكت عن سوء فسلم. قل خيرا تغنم.
1: نعم.
2: أو
1: أمسك
2: لسانك تسلم. هذه
1: والله.
2: حكمة.
1: نعم.
2: حكمة مستمدة مستقاة من مشكاة النبوة,
1: من حديث
2: من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. واللسان كما قلت إما أن يرفع صاحبه إلى أعلى عليين وإما أن يردي صاحبه إلى أسفل سافلين.
1: نعم.
2: جاء في الأثر أن سيدنا يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خرج وأنجاه الله من بطن الحوت بذلك الذكر المبارك العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين به تكشف الكربات بهذا الدعاء تكشف الكربات وتنفس الغمات
1: فهو الذي نادى في الظلمات ظلمة بعد ظلمة
2: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
1: فاستجبنا
2: سبحان الله فاستجبنا. إذن سيدنا يونس لما خرج من بطن الحوت طال صمته لزم الصمت فقيل له ألا تتكلم يا يونس ألا تتكلم فقال عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الكلام صيرني في بطن الحوت في بطن الحوت فهذا ورد في الأثر.
1: نعم.
2: بل إن اللسان السائب الذي لا يتحكم فيه صاحبه
1: نعم.
2: ولا ينضبط بضوابط الأخلاق والقيم والمثل والشرع الحنيف هذا اللسان السائب حبل مرخي من يتحكم فيه يتحكم فيه إبليس اللعين يتحكم فيه الشيطان اللعين الرجيم يوجهه هذا الشيطان
1: نعم.
2: كيف يشاء ومتى يشاء وبما يشاء
1: صحيح.
2: لذلك نجد سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم
2: يقول لا يستقيم إيمان عبد
1: نعم.
2: حتى يستقيم قلبه
1: ولا
2: يستقيم قلبه حتى يستقيم ماذا؟
1: لسانه صدق رسول صدق الله صلى الله عليه وسلم
2: الحديث رواه أحمد في المسند نعم. عن سيدنا أنس بن مالك وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكفل لي ما بين لحييه ما بين اللحيين أي ما بين الشرب والذقن اللحية
1: هذا اللسان
2: المقصود ضمنت على الله الجنة
1: نعم.
2: ضمنت له على الله الجنة
1: نعم. خطر هذا خطر اللسان
2: نعم.
1: ولذلك لما عرف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسلم الحديث في البخاري نعم. ظنه
2: من سلم الناس
1: أي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
2: نعم.
1: فهو بدأ باللسان
2: لخطره
1: أي نعم.
2: ولعظمته
1: نعم.
2: ولأنه إما أن يكتب الله بهذا اللسان الحسنة
1: ما يلفظ من قول
2: وإما أن يكتب بهذا اللسان السيئة
1: ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد فكل كلامك يسجل
2: ويلون ولذلك ولا يضيع شيء
1: هذا هو
2: فيكتب إما لك وإما
1: عليك
2: ضدك عليك
1: اللسان يرد بال
2: نعم.
1: وأختم بهذا ما قاله أحنا ناس بكري
2: نعم.
1: ولكن جميل جدا
2: لسانك صوانك
1: هذا هو إذا
2: نعم.
1: صنت صانك وإذا خنت
2: خانك
1: هذا
2: نعم.
1: هو سيدي
2: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لساني سبع
1: نعم.
2: أي لساني سبع
1: نعم.
2: أي حيوان
1: سبع
2: مفترس
1: نعم.
2: نعم
1: تطلق السباع على
2: نعم.
1: الأسود وتطلق على النمور وتطلق والنمور وغيرها نعم.
2: إذن السباع الضارية
1: نعم.
2: لساني سبع إن أطلقته أكلني إذا لم أتحكم فيه
1: صحيح.
2: إذا لم أضبطه بضوابط
1: إذا
2: الشرع
1: لم ألجمه
2: نعم
1: هذا هو
2: إذا أطلقته
1: أطلقته صح.
2: أكلني وعنه أيضا يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو أقسم والله الذي لا إله إلا هو ما من شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان
1: نعم.
2: كأنه يقول أسجن لسانك أمسكه لا تطلقه
1: نعم.
2: لا تطلقه إلا في الخير أمسكه عن الشر عما يعود عليك بالوبال والوباء والعياذ بالله وضرب لنا الناظم أمثلة
1: قال كغيبة نميمة زور كذب سيدي
2: وقد قدمنا البيت صح. وأخرنا
1: نعم.
2: وهذا التقديم والتأخير موجود حتى في القرآن
1: صحيح صحيح
2: نعم. إذن قال كغيبة
1: نعم
2: والغيبة هي ذكرك أخاك في حال غيابه لا في حال حضوره بما يكره سماعه.
1: نعم.
2: بما يكرهه، بما يكرهه في نفسه أو في بدنه.
1: نعم.
2: كان نذكر عيبا العيوب الخلقية أو دينه.
1: نعم.
2: فلان سكير، فلان كذا، فلان مقصر في المسألة الفلانية، أو في دنياه أو في أخلاقه، أو أن يذكر في ماله. عن فلوسه حرام، فلوسه كذا.
1: نعم.
2: فلوسه
1: صحيح، أو في
2: مالي في ماله كذا،
1: حتى يدخل والله كرهبت بها وعليها ومش بها، وهو لا يحب ذلك مثلا. يعني أن تعيره بشيء.
2: نعم.
1: يملكه، هذا من مقصود المال. نعم.
2: أو أن يذكر المرء بولده.
1: نعم.
2: إذا ابتلاه الله بولد عاق،
1: هذاك أو كانت لها
2: سيدنا نوح وما أدرك ابتلي بابن عاق. أن يذكر المرء بما يكره في ولده،
1: في زوجته،
2: في زوجته
1: أيضا،
2: في أقرب الناس إليه، في فعله، في قوله،
1: كان
2: فلان يخوف. ألكن فلان والله في تي ما يعرفش يتكلم.
1: هذه مسألة زوج، زوجته تتحكم فيه.
2: أي نعم.
1: هل إذا يكرهها هذه فقد اغتبته، فقد اغتبته، ومعناه ما هو يقول لك أنا إيش قلت دي جي.
2: قلت حاجة فيها الحقيقة،
1: قلت الحقيقة،
2: هذه الغيبة،
1: هذه الغيبة،
2: يذكرك أخاك بما يكره حقا،
1: حقا.
2: إذا قلت باطل هذا بهتان وافتراء. وهذا ما بينه النبي في
1: صلى
2: الحديث
1: الله
2: صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك الشيء فيه.
1: نعم.
2: لا تذكره، فإن لم يكن فيه ذلك.
1: نعم.
2: فهو بهتان وافتراء عظيم عليه والعياذ بالله.
1: نعم.
2: يروي الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، إن كان هذا الشيء فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه فقد اغتبته، إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه.
1: نعم.
2: فقد بهته. ما معنى بهته؟ أي افتريت عليه بهتانا عظيما.
1: صحيح.
2: والغيبة هي الوقيعة بين الناس، لأنها لا تقال إلا في غيبة من صاحبها.
1: صحيح سيدي.
2: يقال اغتابه اغتيابا إذا وقع فيه وذكره بما يكره من العيوب. قال ابن التين: هي ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب.
1: نعم.
2: بظهر الغيب لا في حال الحضور. وعرفها الجوهري فقال: الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، بما يدخل عليه الغم لو أنه سمع هذا الكلام. وقال المناوي: الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب.
1: نعم.
2: ذكر العيب بظهر الغيب، لكن انتبه، قال بلفظ أو حتى إشارة. حتى تشير بيدك هكذا.
1: نعم. يعني الإشارة كلام،
2: ازدراء واحتقار.
1: صحيح.
2: حتى بالإشارة.
1: صح.
2: القرآن: ويل لكل همزة
1: لومزة.
2: لومزة.
1: وسيد النبي صلى الله عليه وسلم التي أشارت أم المؤمنين أن هكذا، يعني
2: قصار، أنها قصيرة،
1: قصيرة.
2: إيه. نعم.
1: قال: يا عائشة قلت كلمة.
2: نعم.
1: قلت وهي لم تتكلم،
2: فالإشارة
1: جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة.
2: نعم. نعم. إذن المناوي يقول: الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب بلفظ أو إشارة أو محاكاة كالتعريض. إياك يعني فاسمعي يا جار.
1: أي.
2: ها؟
1: نعم.
2: وقس على ذلك، وهنا أريد ملاحظة.
1: نعم سيدي.
2: ذكر الناس بما يكرهون تصريحا أو تلميحا.
1: نعم.
2: غيبة، صرح أو لمح.
1: نعم.
2: رمي المعنى، وبرشا عاد يرمي المعنى.
1: صحيح.
2: ولا يخلو مجلس من رمي المعنى.
1: نسأل الله السلامة والعافية يا.
2: إذا ذكر الناس بما يكرهون إما تصريحا أو تلميحا أو تعريضا أو بالإشارة.
1: نعم سيدي.
2: هو الغيبة.
1: أيوة.
2: والغيبة حرام، حرام، حرام.
1: صحيح.
2: بنصوص صريحة من القرآن والسنة.
1: نعم.
2: وبإجماع علماء الأمة. أما القرآن الكريم العظيم
1: فنأخذ آية سيدي،
2: ففي قول ربنا: ولا يغتب
1: بعضكم بعضا، لتكون هي بداية حديثنا
2: الحلقة المقبلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى.
2: ربي يحفظك.
1: وليحذر الإنسان.
2: نعم.
1: من الغيبة ومن إطلاق لسانه ومن بصره، لأنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم لما سأل أتدرون من المفلس؟ وهذا الصحابة قالوا المفلس
2: يعني ولا
1: متاع، لأنه قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة
2: وزكاة
1: وصوم. أنا ماش برشا وقت سيدي جهاد، أما هذا الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة في رواية الإمام مسلم لم يذكر فيها الحج على كل، هذا يعني صلاة تقبلت، يعني صلى صلاة قبلها ربي سبحانه وتعالى. تصور سيدي جهاد وما والخشوع والحضور واستحضار القلب والنية والصعبة ذاك الكل، وصلى صلاة قبلها الله، وصام صياما قبلها الله، وزكى زكاة قبلها الله سبحانه وتعالى. بعد يجي يهديهم للناس، لأنه الوقت ما عنديش برشا نكمل الحديث، يهديهم ليهم هكاك هناني بناني، لأنه ما قدرش يشد لسانه أو بصره أو شيء،
2: ولكن لو شتم هذا وقذف هذا وسنقدم هذا.
1: فنسأل الله أن يسلمنا من كل هذا.
2: آمين.
1: بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم نمام والشيخ جهاد الشيخ عليم. هيثم نمام والشيخ

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليك.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك،
4: ربي
1: ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
2: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدا على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، الآية 213، إلى قوله تعالى: والله غفور رحيم، الآية 218. نبدا على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق بإذنه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
1: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
0: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
1: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
0: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
1: والله

0: فقيم.
1: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من

0: وزلزلوا.
1: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا

0: الرسول، الرسول لا نقول الرسوسة، الرسوساسو، أعيدوها.
1: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟
0: وزلزلوا.

0: وكره لكم.
1: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
0: كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
1: كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
0: كتب عليكم القتال وهو كره لكم.

0: وهو خير لكم.
1: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.

0: شيئا وهو شر لكم
1: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.

0: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه
1: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسأل

0: إيه؟
1: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه.
2: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه.

0: الله،
1: والفتنة أكبر من القتل،
0: والفتنة أكبر من القتل،
1: والفتنة أكبر من القتل،
0: والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل.
1: لا نقول أكبر، أكبر. والفتنة أكبر من القتل،
0: والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل.
1: ولا يزالون يقاتلونكم حتى

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

0: خيرا.
1: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة،

0: الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
1: بارك الله فيك. حين نقول بالحاء الصواب بالحاء، قل حاء
0: ح
1: هذا خطأ، بالحاء هذا الصواب،
0: بالح
1: بالحق.
0: بالحق
1: وكذلك فيما اختلفوا خي الصواب في مخ خ في اختلفوا فيه. أعدها.
0: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
1: بارك الله فيك. استخرج الأحكام التي أخذناها في الحصص الماضية.
0: نعم. كان الناس عن سيدي
1: إظهار
0: مشدد إظهار الغنة فيها.
1: إظهار الغنة فيها مقول المجزري، وهذه الغنة ميم إذا ما شدد. نعم.
0: ثم أمة نفس الحكم في
1: نعم.
0: ميم مشددة.
1: نعم.
0: أمة إدغام عنها.
1: كذلك أمة إظهار الغنة فيها الميم. إيه؟ التنوين في لف... في التام اللفظي أمة. إيه؟
0: إدغام بغنة. أمة واحدة.
1: عن إدغام بغنة تستحضر الشاهد. وأدغم بغنة في يوم. أحسنت.
0: نعم.
1: وأحسنت. طيب الحمد لله. إيه؟
0: أمة واحدة في واحدة عندنا إظهار سيدي واحدة.
1: لا مش إظهار،
0: إخفاء. إخفاء.
1: أحسن.
0: إخفاء.
1: التنوين
0: والفاء من في
1: في التاء في واحدة.
0: نعم.
1: أي متتابع، معنى واحدة سابقة واحدة.
0: نعم.
1: أتى بعد التنوين الفاء من لفظي فبعث.
0: فبعث
1: حكمه الإخفاء،
0: الإخفاء
1: مع الغنة يقرأ هكذا واحدة فبعث. أي نعم.
0: نعم. فبعث الله النبيين نون مشددة
1: إظهار الغنة فيها. نعم.
0: مبشرين ومنذرين عن نفس
1: نون
0: الحكم.
1: عند الذال
0: مبشرين.
1: الله فيك قصرتش. مرققة.
0: مرققة لأنها
1: لماذا؟
0: مكسورة متحركة بالكسر.
1: لأنها متحركة بالكسر الشاهد. ورقق الراء
0: إذا ما
1: إذا
0: كسرت.
1: ما كسرت. أحسنت. ورقق الراء إذا
0: ما كسرت.
1: ما كسرت. نعم.
0: ومنذرين.
1: نعم.
0: عن النون هنا
1: النون ساكنة.
0: إخفاء. نون ساكنة إخفاء.
1: أحسنت. حكم الإخفاء مع الغنة.
0: إخفاء
1: النون
0: مع الغنة.
1: ساكنة عند ذال عند الذال في لفظ ومنذرين.
0: نعم.
1: الحكم هو الإخفاء مع الغنة.
0: الغنة
1: يقرأ هكذا ومنذرين.
0: نعم.
1: ومنذرين. نعم. والراء كذلك
0: والراء ترقق لأنها
1: لماذا؟
0: متحركة،
1: لأنها متحركة
0: بالكسر
1: بالكسر. ما شاء الله.
0: وأنزل سيدي عن نون ساكنة حكمها الإخفاء.
1: نعم. أحسن.
0: حكمها الإخفاء
1: مع الغنة.
0: مع الغنة.
1: في النون عند الزاي.
0: نعم.
1: في لفظه وأنزل تقرأ هكذا وأنزل.
0: نعم.
1: وأنزل معه. نعم.
0: والزاي من زد سيدي.
1: أحسنت. الزاي من زد.
0: نعم. قوله سف ذاتنا كم جاد شخص قد سما.
1: نعم.
0: دم طيبا زد في تقنضع ظالما.
1: أحسنت. وهي أوائل كلمات البيت.
0: نعم.
1: أحسنت. بين الناس نون مشدد حكمها ماذا؟
0: الإخفاء مع الغنى.
1: إظهار. لا إظهار الغنة فيها. إظهار الغنة فيها.
0: سيدي نمزلت وأنزل
1: أي أكملت.
0: وأنزل معهم الكتاب بالحق.
1: أي نعم.
0: ليحكم بين الناس. أنا إظهار الغنة فيها.
1: أحسن.
0: النون
1: مشددة.
0: مشددة إظهار
1: الغنة فيها.
0: فيها.
1: لابد من الغنة فيها.
0: نعم.
1: أحسنت. بارك الله فيك. وقصرت يا نبيل. تفضل.
0: بارك الله فيك.
1: أي اللي بعده تفضل.
2: وما اختل

0: بينهم.
1: بالك لا تموج، لا نقول بينهم ونقولش باغيا، باغ الرخاوة. وكذلك الجيم أنا لاحظتكم عليه سابقا، لا نقول ما جاء جاء ما جاء ما جاء، غير شوية تشير. وما خ

0: بينهم هكذا استخرج الأحكام.
1: سيدي ميم بعد إقلاب
0: أحسنت.
1: ميم.
0: النون ساكنة
1: النون عند الباء
0: من لفظ من عند باء بعدي
1: بعد
0: هنا، ونجد أن النون فوقها ميم صغيرة،
1: ميم صغيرة
0: دلالة على إقلابها ميما،
1: وتقرأ هكذا ميم بعد.
0: واصل
1: سيدي من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم.
0: نعم.
1: بغيا بينهم.
0: نعم.
1: عن التنوين
0: نجد أن التنوين
1: عند
0: الحركة
1: الباء.
0: الثانية من التنوين ميم.
1: ميم.
0: من لفظ بغيا تأملوا فيها جيدا على السادة المستمعين والمستمعات أن يتتبعوا بغيا بينهم. إذن التنوين أتى بعد التنوين ماذا؟ حرف الباء.
1: حرف الباء سيدي.
0: حكمه ماذا؟ الإقلاب مع الغنة. أحسنت.
1: كمان
0: الشاهد والقلب عند الباء بغنة، قال ابن الجزري والقلب عند الباء بغنة. أحسنت. تفضل سي علي.
2: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
0: مستقيم رقق.
2: مستقيم.
0: نعم. والله يهدي من يشاء. ما حكم النون عند الياء؟ لا أقبل قبل كل شيء استخرج الأحكام. نعم.
3: نعم سيدي. الحكم الأول وهو ما يهدي من يشاء هو إدغام بغنة.
0: نعم. إدغام بغنة كما تعودنا سابقا. نون ساكنة من لفظ من عند ياء يشاء، حكمها الإدغام مع الغنة.
3: والحكم الثاني وهو التقاء الهمزتين وإظهار الأولى وإخفاء الثانية.
0: هو في الحقيقة الحكم ما زلنا ما خديناش باش ما نتقلوش المعلومة على السادة المستمعين. في الحقيقة نجد أن في ذلك نكون صعوبة نوعا ما لا نثقل عليه من معلومة، سيأتي بابها إن شاء الله، باب الهمزتين من كلمة ومن كلمتين، لكن نلاحظوها كيف تقرأ هكذا. هنا همزتان من كلمتين مختلفتي الحركة. إذن هذه راهي مش كنت طالبين بها في الحكم، أما حبينا نحن بينها همزتان أي في كلمتين مختلفتي الحركة. الهمزة الأولى هي أو من لفظ يشاء، والثاني إلى تحقيق الأولى، وإبدال الثاني من جنس الأولى، يعني واو تقرأ هكذا يشاء ولا يشاء ولا. بارك الله فيك. ننتقل باش ما نتقلش المعلومة.
3: وحكم الثالث الراء المفخمة لأنها متحركة بالفتحة.
0: أحسنت.
3: ثم الحكم الخامس وهو الإدغام في صراط مستقيم.
0: نعم.
3: إدغام بغنة.
0: إدغام مع الغنة. أحسنت.
3: مع الغنة. نعم.
0: نجد أن التنوين في الطاء من لفظ صراط
3: مستقيم
0: عند ميم مستقيم، ونجد أن التنوين متتابع، حكمه الإدغام مع الغنة.
3: نعم.
0: قال ابن الجزري وأدغما بغنة في يومن. إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث للاستئناس كما عودنا أنفسنا، ونواصل مع بعضنا ونشوف الحديث. راه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة. قال فلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى. ولا أعود إن شاء الله. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم الذي أعطيته. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم باختصار عن أبي هريرة عن أبي، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. ما اللي باش ناخذوه اليوم؟ هذا اللفظ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم، قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، معناها ما ثماش من أعظم منها أبدا، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني سبع آيات معناها، وهي تثنى في الصلاة، وهي القرآن العظيم. قال والقرآن العظيم الذي أعطيته. لو كان نجد في الدلالات القرآنية دلالة الألفاظ أن سورة الفاتحة اشتملت على جميع العلوم التي من شأنها أن يتعاطاها الإنسان، وأنها بذلك كانت له نورا يقوده إلى عبادة الله وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى قراءة سورة الفاتحة. كما قلنا آباؤنا وأمهاتنا أو باش نتعلموا مع بعضنا معناها بالتدرج شوية بشوية. أعوذ

0: في الحصة الماضية توقفنا في اللفظ الذي يقع فيه الخطأ من أوجه اهدنا، وقلنا أن همزة الوصل كما قلنا تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بنطق بالساكن. وقت باش نبدو بلفظ اهدنا، همزة وصلية ولا مش همزة وصلية؟ همزة وصلية، لابد نحقها ولا ما نحقهاش؟ نحقها، ثم الكثير لكن بالكيفية المطلوبة، لابد ننطق بها مكسورة اهدنا. ثم البعض يقول اهدنا، يا سيدي إذا كان باش تقف تبدأ بها قول اهدنا، اي هاك تلقى نقطة مستديرة، نقطة كبيرة تحت من الألف في الرسم خاصة عند المغاربة، وهذه حاجة طيبة أن معناها همس الوصل. بعض المشارقة والحجازين اللي هم يحطها فوق منها رأس خاء دلالة على وصلها بما قبلها، معناها دلالة على حذفها عند الوصل، لكن ما عملوش لها معناها شيء باين عند الابتداء. ما عملها هذه نجدها عند المغاربة وعلى رأسهم تونس بالحقيقة لأنها رائدة في هذا المجال، ونجد أن المصحف الرئاسي اللي هو معناها من أبرز ما يكون فيه بيان همزة الوصل عند الابتداء، معنى بينا همزة الوصل عند الابتداء وجعلنا فوق منها نقطة مستديرة فوق الألف فوق همزة الوصل دلالة على الابتداء بها مفتوحة وحطينا في وسط متاعها في وسطها نقطة دلالة على الابتداء بها ضمة وحطينا تحت منها نقطة في الأسفل دلالة على الابتداء بها إي. ما لا ننظر الهمزة الوصلية كان لقينا فوق منها نقطة أرانا نبدو بها فتحة، وإذا كان لقينا في وسطها نقطة رانا نبدو بها ضمة وإذا كان لقينا تحت منها نقطة راهي كسرة نبدو بها كسرة إي، وهكذا. ما لا واضح الأمور، ما نقول اهدنا إي، عاودوا معايا ترى اهدنا
1: اهدنا،
0: وثم يقع الخطأ في الهاء من أوجه قلقلتها وعدم إعطائها صفة ماذا اللي هي الهمس، يقول اهدنا، لا مش صحيح، اي اه اهدنا
1: اهدنا.
0: وكذلك النون مرقق اهدنا اهدنا الصراط، لا يا سيدي اهدنا اهدنا الصي اهدنا الصراط المستقيم،
1: اهدنا الصراط المستقيم،
0: لا نقول طل بل نقول طل، طا مفخم اللام مرقق، ردوا بالنا اهدنا الصراط. الصاد هنا قالون ومن معه، شكون قرا بالصاد؟ شكون قرا بالسين؟ او نشوفه مع بعضنا، يقول مالكنا الذين روى الصراط مع صراط زين خلف، بالنسبه من طريق الطيبه شكون قراها؟ اقراها قنبل. اش يقول المكي ترى في هذا؟ ترى مالكنا الظل نروى الصراط مع صراط زن خلف غلا كيف وقع، معناها راه قنبل عن ابن كثير المكي يقرأ لفظ الصراط معرفة ومنكرة حيثما وردت في كتاب الله بالصاد وبالسين، ونجد وين قال نللا نروى الصراط مع صراط زن خلف غلا، هذي رويس ويعقوب قل عنه رويس وروحهم وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا، هذه يقولوا رويس الغين هو الرمز متاعه الغين، يقرأ بلا خلاف يقرأ بالسين، يقرأها هكذا اهدنا الصراط، قال ماذا صراط مع صراط زين خلف، زين خلف معناها قنبل يقرأ بالوجهين بالصاد وبالسين، ورويس يقرأ بوجه واحد اللي هو السين. تو نجاح على كل حال في لفظ الصراط، وكذلك نشوف نحن حمزة براويه اللي هو عنده خلف وخلاد، تو نشوفوهم إن شاء الله المرة المقبلة بس ما نطولوش، اللي يهمنا نحن اليوم هو اللي هي ماذا قراءة قالون ومن معه بالصاد الخالصة. ثم الكثير اللي هو يقرأ شقول، يقول اهدينا الصراط لمن تقرأ، قالون ما يقرأ سيدي، وكذلك حتى حفص يقرأ اهدينا الصراط، نقرأ بالصاد لقالون اهدنا الصراط، ما نقولوش اهدنا الصراط. ثول كثير نسمع فيه يقول اهدنا الصراط المستقيم صراطه. يا سيدي لمن تقرأ؟ لا يجوز الخلط بين الروايات ولا يجوز التركيب، عندها قواعد أساسية في باب الجمع. تو نشوفها إن شاء الله إن كان في العمر بقية بعد ما نكملوا نشوفها مع بعضنا. أما باش تقرأ لي بقالون ونتعود بلفظ الصراط، تقرأ لي بقنبل ولا تقرأ لي برويس، هذا لا يجوز أبدا. تقول الصواب اهدنا الصراط، عاودوا
1: اهدنا الصراط،
0: اهدنا الصراط المستقيم،
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: يا سيدي ما هيش طل، طا طل، طا طل. أعيدوها،
1: طا طل،
0: طا. أعيد الآية،
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: لا ما هي سليم الصراط. ويقع الخطأ في الرأي من أوجه، ويقع الخطأ في الرأي من أوجه التموج. الكثير يقول اهدنا الصراط. يا سيدي وقت قلت هي فتحة ولا ضمة؟ فتحة. ما لقل لي اهدنا الصراط، فرق بين أو وبين آ، ما هي فتحة هي فوقية. الصواب اهدنا الصراط، والطاء مفخم ولا مش مفخم؟ مستعلي. ما نقولوش تاء، ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم. عند الكثير مال على آبائنا وأمهاتنا ومن هو على شاكلتهم أن ينتبهوا جيدا. ما رد بالك تقولي وتصلي وتقولي اهدنا الصراط، اهدنا الصراط. عاودها معايا تراه أيها المستمع الكريم والمستمعة الكريمة، عاودها تراه معايا، اهدنا الصراط المستقيم،
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: باقي عوده هردو باك اي،
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: طل طل طا طل طا ال طل طل. اهدنا

صدق الله العظيم. وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إننا أحرار أكيد، إن عباد العبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: من القلب، إلى القلب.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
3: اللهم يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يا من يعلم الجهر وما يخفى، يا من خلق الإبل ورفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض، يا من إليه الإياب وعليه الحساب، يا رب الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، يا من لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا من خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يا من جعل للإنسان عينين ولسانا وشفتين وهداه النجدين، يا رب الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، يا من أهلك ثمودا فدمدم عليهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها، يا رب الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يا من عليه الهدى وله الآخرة والأولى، يا من شرح لمحمد صدره ووضع عنه وزره الذي أنقض ظهره ورفع له ذكره، يا من جعل مع العسر يسرا، يا من أقسم بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين وخلق الإنسان في أحسن تقويم، يا من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، يا من إليه الرجعة، يا من جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يا من أنزل صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يا من يزلزل الأرض يوم القيامة ويخرج أثقالها، يا رب العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، يا من بإرادته يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يا من يسأل عباده يومئذ عن النعيم، يا من جعل الكافرين في خسر وأمرنا بالحق والصبر، يا من جعل خلق النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة وجعلها على أعدائه موصدة في عمد ممددة، يا من أهلك أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يا من أطعم عباده من جوع وآمنهم من خوف، يا من جعل الويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يا من أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الكوثر وأمره فصلى ونحر، يا من نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وفتح له وكان عليه توابا، يا من أهلك أبا لهب وصلاه نارا ذات لهب، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا رب الفلق أعذنا من شر ما خلقت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، يا رب الناس يا ملك الناس ويا إله الناس أعذنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخيل ما عجلت، واجعل غنانا في أنفسنا. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم اجعلنا شكورين واجعلنا صبورين، واجعلنا في أعيننا صغراء وفي أعين الناس كبراء. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم ارزقنا أعينا هطالة تشفي القلوب بظروف الدموع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واقض عنا ديوننا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت، واغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووسع لنا في ديارنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وقنعنا بما رزقتنا، ولا تفتنا بما زويت عنا. اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلنا يا ربنا؟ إلى أعداء تتجهمنا أم إلى أقرباء ملكتهم أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض، وأشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، وخلينا وجوهنا إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنا برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. والصلاة الدائمة والتسليم على خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.

0: سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وزع عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أحمده حمدا يليق بكماله وجلاله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين الموافق للرابع من شهر ربيع الأنور، ربيع الأول الأزهر، ل48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق ل17 من شهر أوت ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة

0: الذي ولد فيه نفحة النور
1: صحيح
0: التي هدت القلوب وهدت الناس إلى طريق الجنة. ونفرح كثيرا باحتفال المسلمين بمولد النور الهادي، لكن عندي بعض الملاحظات.
1: نعم سيدي.
0: هؤلاء الذين أتوا إلى تونس وفتحوا فيها القلوب لهذا الدين الذي أنشأ حضارة ابتدأت بالقيروان والتي فيها الاحتفالات العلمية والمليونية للصلاة والسلام على رسول الله التي أطلقها سيدي الطيب الغزي ربي يحفظه إمام جامع عقبة. كل هذا جيد جدا، لكن أن تنقلب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف إلى معصية الله تعالى الذي أرسل رسوله لهداية البشر إلى أعظم شريعة علمت الناس الأدب وعلمتهم حسن السلوك وعلمتهم تقدير الناس واعتبار القيم والقامات، فلا يمكن أن نجعل من هذه المناسبة مناسبة لمعصية الله.
1: نعم.
0: تقول لي كيف تكون المناسبة معصية الله سبحانه وتعالى؟ هل من المعقول أن ينقل له يا محمد يا جد الحسنين جيتك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين، وأنا نرقص عليها رقص من لبسه شيطان، وأنا عار من ثيابي وقالعت جلباب الحياء وألقيت تحت قدمي، ثم أقول إني أحتفل بي مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أتى بالستر، الذي أتى بالحياء، الذي أتى بالعفة. وأنا لا أقصد النساء، لا، أنا أتكلم عن بني آدم من المسلمين نساء ورجالا. المخالفات ليست خاصة بالنساء، لا، المخالفات هي بالنساء والرجال. هل من الممكن أن أرقص رقصا ينافي شريعة الإسلام وأنا أحتفل بمولد نبي الإسلام
1: صلى الله؟
0: نفس الشيء هذا أراه مثال في مهرجانات بأسماء، مثل مهرجان العبادلة. من هم العبادلة؟
1: العبادلة
0: السبعة الذين فتحوا قلوب
1: عبد الله بن
0: التونسيين.
1: عباس رضي الله عنهم، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر بن أبي،
0: نعم، بن سعد بن أبي السرح، وعبد الله بن الزبير بن العوام،
1: صحيح،
0: وعبد الله بن عمر بن الخطاب
1: رضي الله عنهما، نعم،
0: وعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب،
1: رضي الله.
0: هؤلاء القمم الذين باركوا هذه الأرض الشريفة الطاهرة والتي أخرجوا عبادها وناسها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وكانت موقعة صبيت المعروفة التي انتشر بها الإسلام في هذه الربوع، أن يكون هذا المهرجان فيه مثل ما ذكرنا مما يقع في بعض الأحيان في القيروان أو يقع في أعراسنا، حتى في أعراسنا. المعصية إذا وقعت في صلب العبادة كانت مضاعفة السيئات. فما فرق بين تعصي ربي في الجامع وبين تعصي ربي برا من الجامع؟ فما فرق بين تعصي ربي وانت تصلي وبين تعصي ربي وانت خارج الصلاة؟ فما فرق بين تعصي ربي في رمضان وبين تعصي ربي خارج رمضان؟ فالأماكن والأزمنة تعطي قيمة مضافة للطاعة وتعطي أيضا والعياذ بالله مضاعفة في السيئات.
1: صلى الله السلام. نعم.
0: فبودنا وبكل لطف نقول لكل إخوتنا تونسيين مسلمين موحدين مصلين، وتلقى حتى لابس خمار وتلقى هو الهيئة متاعه تدل على تدين وغيره. ثم عندما ندخل في مثل هذه سميها الحضرة، مش نقول حضرة، نعم هي حضرة، لكن كما قال شيخنا عبد الرحمن خليل حضرة الشيطان، نعم حضرة فيها الشيطان. فهذه الحضرة التي يخرج فيها الإنسان من إنسانيته إلى لا أقول حيوانية بل أقول إبليسية، خلنا نحط الأشياء يعني بمعاييرها الحقيقية، يخرجون من الإنسانية اللي كرمها ربي سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم إلى الإبليسية. فيصبح الإنسان والعياذ بالله ملبوس بالحضرة الشيطانية فيذكر الله وهو يعصي الله. تصور أنت. وهذه قال فيها علماؤنا إنها أنكر أحوال الإنسان، أن يكون في معصية وهو يذكر الله تعالى.
1: سبحان الله.
0: ولا يذب الله.
1: نسأل الله.
0: وبالتالي لا يشفع له أنه يحتفل بميلاد رسول الله،
1: صلى الله
0: أو بأنه
1: عليه
0: في مهرجان

0: بأسماء من أعظم صحابة الرسول ومن أعظم التابعين، لا يشفع لذلك أن يحول هذه الذكرى أو هذا المهرجان إلى معصية لله تعالى، كما لا يبيح أن نصلي عن النبي ونزاد النبي وفرحنا به ونقع نعم في المعصية مع زعيت ومعيت ونقاس الحيط والناس كل تعرف الشيء هذا كنا عايشين عايشين. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لكل آمين. إخواننا ولنا أيضا
1: آمين يا رب العالمين. هذا طبعا اللي قاله الشيخ زهير لا يعني أن أنه موقف من الاحتفال لا نحتفي، بالعكس بل نريد أن نحتفي.
0: بدأنا كنا نقول فرح مسرور
1: باحتفالي برسول الله ضوابط الشرعي صحيح. هذا هو فقط حتى أوضح وأبين لأنه بعض المستمعين للأسف لازم تفهمهم بين قوسين بلغتنا هكا اللي ما نحبش نقول هالكلمة بالدرجة، لكن تفهمهم بالوضوح التام اللي ما فيهش لا لبس وتقول له رد بالك تفهمك، لأنه في الحصة الأسبوع الفارط لما قلنا احنا للأسف على في بالهم يقصدوا للأسف على قراءة الفاتحة في الجنازة، لا نحن قلنا للأسف الذين وضعوا اللافتة في المقبرة الكبيرة في تونس العاصمة وقالوا هاي صلاة الجنازة كيف تتم، هم جعلوا السنة فيما ذكروه ونفوا مذهب إمامنا مالك، هذا قلناه للأسف، هم استطاعوا على على على هويتنا ولسنا نحن كنقولوا للأسف مش خطر يقرأوا الفاتحة للأسف.
0: هم نفوا أعظم دليل اللي هو عمل أهل المدينة وهو متواتر نعم. فما فرق بين حديث الأحاد وبين عمل لي مجموعة كبيرة
1: جمع من عن جمع.
0: وهذه المجموعة قريبة الأسناد من رسول الله يعني أسناد عالي مالك رأى من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو في القرون الخيرية الأولى
1: نعم.
0: وهؤلاء عندما ينقلون نقلا جماعيا هو نقل متواتر، والنقل المتواتر مقدم على حديث الأحادي وإن رواه البخاري نفسه
1: صحيح.
0: أو رواه مسلم نفسه، ففرق بين رواية الأحاد وبين رواية الجماعات عن الجماعات.
1: هذا هو. بارك الله فيكم شيخنا، ثم نوجه بالشكر لكل من شرفنا في احتفالات المساجنا. هنا نحن نذكر كل احتفال نحضروه، ذكرنا الجمعة الفارطة الخيان في رأس الجبل، احنا البارح كان حضور شرفنا الفضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي ومشايخنا الفضلاء الكرماء في احتفائنا بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكذلك اختتام السنة القرآنية في مدينة العالية الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بالعالية. الشكر موصول لكل من شرفنا وأثث هذا الحفل، وإحنا الدعوة كانت موجهة لفئة معينة ومحسوبة إلا أن الحضور يعني فاجأنا
0: فاق الخير
1: فاجأ الجميع
0: نعم فاق الخير
1: فاجأ الجميع. يعني احنا قرينا حساب 300 جاونا اكثر من 1000 سيدي الله
0: من
1: سامحونا
0: من معالم البركه في هذا الاحتفال انه يبرز للامه تخرج 7 نساء بحمل القران الكريم كاملا، فيهم الكبيرة السن وفيهم الشاب
1: نعم.
0: وهذا من أروع ما تنتجه الأمة الإسلامية، وهو كما ذكروا أنه تمام 50
1: نعم.
0: حامل لكتاب الله 55 حامل لكتاب الله
1: الحمد لله
0: في فرع واحد من فروع الرابطة القرآنية في تونس كلها. الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله, الحمد لله. على عودة المسلمين إلى كتابهم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلتفت أيضا الرجال إلى مثل هذا فيتخرج على الأقل خليه على الأقل 7 نساء مع
1: راجل البارح
0: على الأقل حتى راجل مع 7 نساء نجيوش نهار من نهارات نوري معاش لاقين شكون يصلي بينا التراويح لأنه المرأة مش أمنا في التراويح.
1: الله يحفظكم إن شاء الله بارك الله فيكم.
0: أملنا في هؤلاء النسوة التي سيخرجنا من أحضانهن رجالا
1: إن شاء الله يا رب.
0: هم كما قال رب العزة فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
1: واضح سيدي. بارك الله فيكم شيخنا، واستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي سيدي، نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي، هلا وسهلا
2: سيدي هيثم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله سيدي، مرحبا بك، ذكرني بالاسم سيدي.
2: دكتورنا العزيز سيدي
0: مرحبا، مرحبا بك سيدي العزيز،
1: ذكرني بالاسم سيدي.
2: محمد صالح من سوسة.
1: مرحبا سي محمد صالح وأهلنا في سوسة، تفضل سيدي.
2: عندي سيدي
1: نعم
2: عندي أيقاد أيضا في ورقة للمحالة
1: مقيد في ورقة
2: أي هاي بس ما نخش برسوات
1: تفضل سيدي تفضل.
2: هل لابد من استحضار النية القلبية واللفظية في صلاة القضاء؟
0: نعم.
2: سؤال ثاني، ماذا نقول في إتباع الجناز من المسجد إلى المقبرة؟
0: نعم.
2: هل قول سبحان الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت صحيح أم لا؟
1: سبحان. نعم.
2: ده يا سيدي.
1: أيوه.
2: يصلي بجنبك واحد نقص السمع.
1: أيوه.
2: في كثير من الأحيان. وإذا كان ساعة دائماً إذا كانت منهمت مفوش ولا حاجة تفوت ركعة ولا تفوت سجدة ولا حاجة ممكن يسمعش الغد. لهاش إذن ولا حاجة من الخطر يبي يصلي بجنبي وما يسمعش وين يمسك.
1: يعني أنت تعمله إشارة بيدك.
2: اي بيدي
1: من دون تكلم. ما انا شقول شوف معناه ما تقولوش ركعه
2: ولا حاجه ولا
1: في في وذنه معناه
0: لا ناقص سمع
1: خلاص اذا بالحركه باليد برك بنعرف مش ما حتى لا يدخل على صلاتي كلام من خارج جنسها واضح اذا ما تكلمش فقط بالحركات
2: لا لا بالحركات بيد جنب يد جنب يد كثير ناقص سمع والحاجه ماني كيناني نركع ونركعش ماني نشو بيدي بس على الأقل في يقو
1: واضح طيب شكرا أيوة
2: سبحان الله أنا أذكر سيدي
1: ربي يحفظك ربي يبارك فيك سيدي شكرا جزيلا
2: فيك إن شاء الله إن شاء الله
1: فقط ترى سيدي للسؤال الأول يعني حتى احنا باش نكون معاك واضح وصريح ومع المستمعين الكل في إطار توحيد الفتوى في هذه المسائل الأسرية يعني راهو احنا في هذا البرنامج ما نجاوبوش على هذه الامور بتفصيلاتها وعندنا في تونس جهه هي المخوله فهمتني تجمو تكلموها وعندها رقم الهاتف اللي هي ديوان الافتاء وسماحه مفتي الجمهوريه التونسيه الشيخ هشام بن محمود تجمو تكلموا ديوان الافتاء خاصه هذه مساله الطلاق ويجاوبوكم ان شاء الله بحول الله تعالى
2: ما عنديش نسول معقد شويه
1: نعم سيدي والله اللي فهمت
2: عندي لابد من استحضار النية القلبية ولا غني
0: من الصلاة راه هذا
1: هو قال في الصلاة
0: الصلاة
1: ما ليش مني أنا سمعت حاجة أخرى
2: لابد من استحضار النية القلبية ولا غني في ثلاث
0: القضاء
1: أنا دونت حاجة أخرى ما أنا
0: سمعت
1: ما طلعت هو أنا اللي ناقش سمع معناه ربي شهر عرفت هالكلام أسي محمد صالح الراجل قال يشكي من زوجته قال له مرتي ما تسمعش بالقداء الطبيب قال له اسمع الطبيب قال له قيس المسافة بين كلمتك أنت تتكلم كلمة هكا مش عياط ومش بالشوية وقوقتش سمعتك قداش من متر وين تكلمت أنت وين سمعت هي المهم تخلي الباب قالها يا مراش طيبت ما سمع شيء زاد قدم يا مراش طيبت ما سمع شيء زاد قدم لين تخلي لها الكوجينة قالها يا مراش طيبت قلت له يا راجل هذه خامس مرة نقول لك مقرونة اطلع هو اللي ناقص يا سيدي النية في الصلاة يا سيدي المتاع القضاء حاضر يا سيدي ربي يحفظك ربي يحفظك شكرا سيدي شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستقبل اتصالا مواليا سيدي نقول السلام عليكم
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا يا لله
3: جيت شيخة نحكي لك حكاية وحبك نصحني
1: به ذكرني بالاسم الولاية
3: هدى
1: عمر هدى من أي ولاية
3: هداية
1: أيوة يعني يا الكاسكا أنا يعني يا مش هي يا أنا وذنية أختي هداية من أي ولاية
3: سيدي بوزيد
1: من سيدي بوزيد مرحبا يا لله تفضل يا لله
3: سيد الشيخ أنا نحب نحكي لك مواضيع ونحب تنصحني في مقصد
1: أو الشيخ يسمع إن شاء الله قل لي
3: نهار الخميس بتعدى في عندي جارتي ضغط علي البيت حالتها نلقاها قلت لها شبيك قلت بربي سلتني 200 دينار نخلص بيهم الكري قلت لها تو ما عنديش اخر شهر بدت كيف لازم فيها الصحي قلت لها والله لا عندي كان 200 دينار بتاع المراه اللي تخدم عندي باش نخلصها نهار الاثنين قلت لي هاو يوم الاثنين نهار الاثنين نجيبهم لك الصباح الخميس نهار الاثنين ما هزتش علي التليفون بقى ما هزتش علي التليفون برشا مرات قداش من مره في الاخر وليت بعثت لها ميساج ما نسيت حتى طريق قلت لها راي المراه اللي تخدم عندي في الدار تستنى في فلوسها رجعت لي كلمتين قالت لي ايه ليه انا باش نقلبك لكن بقات أسبوع تو دخلنا في الأسبوع الثاني اللي هو الاثنين وتو عطاتني فلوسي طلعني الضغط وتعبت نفسانيا. فحتى المرأة اللي تخدم عندي بطلت ما عادش تخدم عندي. ما فهمتش أنا تو الجار نعمه وإلا نسمع ما فهمتش جار وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. طيب واضح.
3: سيد شيخ ما فهمتش باش تنصحني في الوضعية هذه شو نعمل صار عن.
1: واضح. واضح. عندك سؤال آخر أختي؟
3: لا لا.
1: ربي يحفظك ربي يسر لك أمرك إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر ثم نجيب إن شاء الله شيخنا. قولوا السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا ليلى. أيوة ذكرني بالاسم أختي.
4: يعني خديجة.
1: مرحبا يا مرحبا. أي أيوة مرحبا. منين أمي خديجة؟
4: يعني
1: إيه؟ من أني ولاية؟ من سوسة؟ من المهدية. مرحبا أمي خديجة. أي شنو سؤالك أمي خديجة تفضلي؟
4: عايش ولادي يفرح كيف مالي؟
1: أي نعم.
4: يعني أخذت ورثة من بابا.
1: الله يرحمه.
4: الله يرحمه تعيش. اسمعني عندي بنتي ما عندها عندها دار في بلادها. وما عندها دار في ولاية المهدي.
1: واضح.
4: إيه حبيت ما فيهش طير نوامري. يا بنات يا أولاد يا بنات سامحوني قالوا لي سامحوا. بابي.
1: أنت إيش عندك أولاد؟
4: عندي 5 بنات حاشاك ولد.
1: إيه والولد والبنات الكل مسامحين.
4: الولاد ما قتلوش.
1: علاش ما قتلوش؟
4: ما قتلوش لا غالب ما قتلوش. هكا هو اخذت البنية ومشت بنت دويرة وقعدنا بعداش يعني عندي قطعة أرض مش مبيحة بيتها ب70 مليون. بيتها ب70 مليون قتل يا بنات يعني بيتها قطعة ب70 مليون.
1: اي
4: ليش مش نعطيك منها مدن حتى شيء. عندي بنتي بحذايا اللي هي لقيمة بيا مش حسينها كرهبة وبعد أعطيتهم هما الأحواز اللي بيعتها فيها كتار يخصوا شوية وأعطيتهم أحواز فيها كتارين ونفس يزيدوا فيها 86 زيتونة واللي بيعتها فيها 41
1: يعني
4: هلهم شيء.
1: أعطيتهم للبقية البنات يعني أنا هم البنات اللي مش اللي خذت قاع
4: الكل أعطيت الكل
1: يعني مش نفهمك أمي خديج أنت اللي شريت لها كرهبة سيارة واللي واللي أعطيتها القاع نحيتها وإلا أعطيت كان للكل حتى هما زدت أعطيتهم
4: لا أعطيت الكل أعطيت الكل ولادي أعطيت الكل
1: بما فيهم الولد
4: بما فيهم الولد الكل أعطيتهم
1: قد قد
4: 87 زيتونة
1: 87 زيتونة
4: فيها 3 كتارات يخصوا شوية ولا بيت فيها كتار يخص
1: اعطيتها لهم قسمه بالتساوي كل حد قد اللي خذا اخوه
4: بالتساوي الطفل ياخو بايين والطفل تاخو با
1: لا مش بالتساوي هذا باه
4: مالك فلوس مش الطفل ياخو بايين
1: لا هذا هات ويجاوبك الشيخ باه باه
4: باه وعد هكا هو عطيتها وش سنين البنايه الكراهبه هذيك هي قايمه بيا وعندي والفلسات البقية الأخرى مش مش نصركم على روح
1: باه
4: يعني لا يزود ولا ليه
1: انت عطيت ولا ما عطيتش الساعة تاو انت
4: يعطيتهم قلت مهاني زي الحواز عطيت
1: لا كتبت وإلا ما زلت ما كتبتش
4: يا ودي قلتهم جيبوني خلنا كتب لكم جيبوني خلنا كتب لكم هني قلت لهم عطيتهم من قلبي
1: ما زل ما كتبوش
4: والسؤال الآخر يعني راهنا شوية ذهب يعني خلصتها بنتي وقتها هي مزلت في الدار حدايا رهنت شوية ذهب قالت مهدة طلعت مهدة وخلصت ثاني بنت وقت الخلصت ثاني قلت لها اخذت شوية هذيك الذهب ومن جملتها شريك متاع الله بسلسلتها باه يا سلسلتها
1: يعني انت كي خلصت لك الرهنية اعطيتها الذهب
4: اعطيتها شركة الله خديتها شركة قلت لها هذو مفعول فلوسك
1: في عوض الفلوس
4: والاخرين خذيت يا
1: ما شاء الله
4: برحمة والديك والله يبارك لك جاوبني بارض يا ربي راني من هدتك يا رب
1: شيخ عندك تفصيل انا اش نسبق سؤال اختنا خديجة لأمام خديجة لانه في تفصيلات كثيرة عندك سؤال وإلا نعود لك نبداو نجاوبوا عليه
0: ان شاء الله.
1: طيب واضح ام خديجه بحول الله سؤالك انت نجاوب عليه الاولاني بحول الله.
4: هاني قلت لك راني البنات اعطيتهم حوازه فيها
1: اسمعك لا مش اعطيتهم البنات
0: انت اعطيت مزت ما اعطيت شيء بنت.
1: انت تويك ما كتبتش ما دام ما كتبتش
4: قلت لك ما تكتبش لكم وراث ولادي الغالي قلت لك
1: نعرف امي الغالي انا عارف عارف اما هو في الشرع انت مزلت ما اعطيتش تو انت تو مجرد
4: قلبي
1: ومقدم رب تفاهم انا يا امي خديجه انا فاهم انت بفمك عطيت نعرف وماكش باش تتراجع اما في الكتيبه الكتيبه هي اللي باش توثق اللي هي في الشرع نحكيو عليها
4: هتوج الشيخ قلت لهم جيبوا هما متخشين وغضبانين
1: اي هذاك علاش ما واش نقول لك يا امي خديجه انا كي باش نقول لك فما واحد جيت تقول له ايجاش نعطيك زيتونات بلوشي ولا رزق بلوشي وما يجيش على ذاك هما عندهم موقف لانه القسمه مش عاجبتهم
4: اي باهي هكا هو ما نقول لي حلال الا تاتها البنية خير النوير
1: ماني فاهم انا فاهم يا امي خديجة هما متغشين كيفاش اختهم شريت لهم كرهبة والاخرى عطيتها قاعة وهما في الاخير تخسم بيناتهم كيف كيف في البقية فهمت سواء قايمة بيك ولا مش قايمة بيك هي كي قامت بيك اتفهمتوا انه باش تخلصها كي تقوم بيك
4: لا مش فهمناش اسمعني
1: نعم
4: هي صبية في الدار بحذايا اسمعني
1: قولي
4: وهي قالت لها ما تنزل تلكم تنزل تلكم على باية في الحوازة اللي فيها لا تتهاجم هذه
0: ما تملك
4: بس تنزل قالت تنزلت عليها راه
1: معناها هي خالت لهم ما تعطيونيش في اللقشة هذه طيب
4: في اللقشة هذه لا ما تعطيونيش
0: هي حازة كهرباء كاملة بس في يدها وباسمها
1: نعم
0: والأخرى طيب. مازالوا ما حازوا شيء
1: واضح يجاوبك الشيخ إن شاء الله أمي خديجة
4: الله يبارك
0: يا بنتي راك مزيت ما عطيتش يا امي الكريمه
4: والله والله قالت لي بنتي تخدم هي قالت لي كل شهر نعطيك 400 ألف كل شهر خدم ونقعد خدمتك نعطيك 400 ألف يا الله انا كلها باسمي يا الله نخليها باسمها وكل
1: انت شريتها الكهرباء ولا ما شريتها لهاش امي؟
4: لا ما زلت حتى شيء
1: ما شريتهاش حتى الكهرباء ما شريتهاش
4: نزلت ما شريتهاش
1: يا به واضح هيا واضح ما زلتوا تتفاهموا والعرك بدا يا الحمد لله كي قبل ما تعمل شيء هاتوا الشيخ يجاوبك شنو تعمل
4: لا ما زلت ما عملت شيء
1: الله يحفظك ربي يبارك عايش امي خديجه ربي يحفظك حاضر حاضر
4: نحب نمشي كان بصحيح يا ولادي
1: ويلي
4: من عذاب ربي يا ولادي ويلي من عذاب ربي
1: اللطف عليك ربي يحفظك ربي يحفظك وربي ينجيك ربي يحفظك عايش امي خديجه شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله نبداو بسؤالها هي شيخ لانه فيه التفصيلات هذه خاش نقعد نعاودها تحب لي درج نعاود فيها نعم سيدي
0: المطلوب في ما يهبه المسلم لابنائه المطلوب هو العدل
1: نعم
0: والعدل غير التسوية فهذا يحتاج سيارة
1: نعم
0: وهذا يحتاج منزلا وهذا يحتاج دكانا باي. فأنا أعطي هذا وهذا وهذا كل حاجته لكن التسوية وين تكون؟ تكون في القيمة يعني طوانا نجي واحد نعطيه مثلا يقول عن السيارة 60 مليون مثلا
1: هي قالت 70 مليون
0: ولا 70 مليون باي. والحوازة هاللي مش نقسمها وكل واحد منهم مش ياخذ نصيب منهم النصيب ما يجيش حتى 20 مليون
1: نعم
0: هنا الحساب بعيد ياسر على بعض تو كذا نقول احنا مليون واثنين اختلاف بين
1: اي مقاربه شيء انا لحكمه ما يسالش
0: لكن وقت اللي يولي الحساب ملايين عشرات الملايين هذا مش يحط الضغينه في قلوب الابناء والمفروض انه فما عادل ماهوش بالضروره في النوعيه وانا ما عادل في القيمه
1: نعم
0: انا كيف اعطيت لهذه سياره ومش نزيد هي قالت خلصت لي ما هي نفسها الطفله اللي اخذت السياره هي بدها تخلص لها خلصت لها
1: هي قالت لها الطفله اللي تاخذ السياره قالت لها نقعد نعطيك 400 الف كل شهر اي نعم حتى لي نوكر نخلص
0: اذا وثقنا كل هذه القيمه
1: نعم
0: اذا وثقنا حتى اللي باش تعطيهم لها هي في كل شهر ويكون مقدار ما ستاخذه مساو لمقدار ما سيأخذه الولد وما سيأخذه بقية البنات فما حتى إشكال لكن أنت بنتك ذكرت اللي كونه مدام ما جاوش وماش ملوجين على قضية القسمة فما واحد تقول له إيجا خوذ يقول لك لا من
1: أخوش
0: استحيل هذا خاصة في هذا الزمان الذي فشى فيه الشح لكن أكيد أنه بقية البنات والولد ماش راضيهم أنه تعطي بنتك هذه سيارة وتعطي تزيدها شركة ذهب يعني خلصت لك الذهب
1: الرهنية.
0: وفي حد ذاتها الرهنية هذه الرهنية شنية هي؟ فما هي رهنية في القبضة من غير ما فما ربا؟ أكيد فما زيادة. الرهنية الجائزة هي التي ليس فيها زيادة، أما الرهنية اللي مع الزيادة هذه ربا.
1: نعم.
0: ولكن مدام به يتخاف ربي أخوي تجمع بالأصغارها الكل مع بعضهم وما اتفقوا عليه وطابت به نفوسهم هو الذي تنفذه.
1: واضح، ما تعطيش هكا القسمة هكا، إنما تلمهم وتحكي لهم هذه تحب هي السيارة 70، الأخرى تحب كذا، الأخرى تحب كذا، هي خاطر الأخرى أعطتها على قشة أرض بنت فيها دار، قالت لأنها ما عندهاش دار في المهدي.
0: ما هوش عذر أن واحد من أولادي ما عندهش دار جي نحرم بقية الأولاد، أعطيتها هذاك باش تبني دار، نعطي للبقية أيضا باش يبنيوا دار.
1: كيف كيف
0: كيف كيف.
1: واضح.
0: احنا طيب. المشاكل الواقعة في الأسر اليوم شنو سببها؟ كلها سببها هو في الحيلة، ربما يكون مش قصدها، يقول لك لا ولدي ذاك زوالي، أخي أنت أرحم به من ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ولا أخوه عنده دار، وإذا كان عنده دار، ولا بناتي بكلهم بديارهم
1: يعشبي.
0: بنتك اليوم بدارها غدو كانش تقع من فشكل مع زوجها، ما تحبش تلقى باي في دربها.
1: نعم.
0: تلقاها تترد بها على روحها.
1: صحيح.
0: تقوي به موقفها.
1: أكيد.
0: تتكلم وهي رأسها مرفوعة.
1: صحيح.
0: ما معقول هذا. لذلك الوالدين ديما يتدخلوا في أمور ربي سبحانه وتعالى حسمها.
1: وإذا ما تفهموش تنصحها تخلي الأمور كما
0: تخلي الأمور حتى ربي سبحانه
1: ربي تليس. هو الذي
0: هو. نعم. ولا تعطي كما قلت الآن ما نصورش كان تعطي بالتساوي ما يجيوش.
1: ما يحبوش.
0: تسوي تو يجيو.
1: هكا.
0: تسوي في العطاء تو يجيو. أما نجي واحدة نفلها بكام راهي سيارة راهي. راهي سيارة 75 مليون.
1: 70 ألف دينار.
0: إيه حطهم على فم الميت يولي.
1: يبقى ميت انا حط
0: لا هو الميت على... هو الميت المقصود به هو الميت اللي ما يكسب ما يكسبش حتى ملي.
1: الله المستعان المعدوم. نعم اي نعم صحيح.
0: وراه ديما الصغير اللي تقع قاعد في الدار ويبشبش
1: بالكبير
0: بالكبير مش يولي اقرب واحن. والكبير كما الصغير اولنا صغار وعقبنا كبار، اولنا صغار وعقبنا صغار. الكبير حتى كعبه الحلوى تملكه.
1: نعم.
0: حتى مجرد أنك تدخل عليه وتسلم عليه وتبوسه من رأسه يولي يعبدك عبادة. نذكر الشيخ توفيق الجندوبي رحمه الله تعالى، جاه واحد من أصدقائه هو يملك ما شاء الله، قالوا علاش ما تقسمش الأراضي وهنا شربين أولادك؟ قالوا نحن نحمد ربي لأولادنا ما حجروش علينا، لأن احنا كبرنا يعني وصلنا لدرجة السفاهة.
1: نعم.
0: ينجموا يحجروا علينا في الشرع، يحجر عليها التصرف لأننا لا نحسن التصرف، فسكتوا. وهذا الأصل، الأصل أنه كل كبير ما عاش عنده حق في التصرف الحر إلا في حدود الثلث لغير الورثة، يعني لغير أولاده.
1: يعني غير أولاده. الله المستعان. طيب شيخ بارك الله فيكم، نرجع لسؤال سي محمد صالح اللي أنا من سوسة اللي سمعته مش بصحيح، لكن الحمد لله أنه تكلمت. باقي هو يسأل سؤال وأنا نطرح سؤال آخر تماما، يعني يذكرني بواحد يضرب به المثل، كان يسمع ما لا يقول الشيخ ويكتب ما لا يسمع ويقرأ ما لم يكتب. ربي يسترنا.
0: طيب. إذا جمع بيناتهم الثلاثة وهو قادر على التمييز هذا يسمى قمة في الذكاء.
1: أيها الحمد لله. يسأل على استحضار النية لصلاة القضاء.
0: نعم
1: نعم.
0: النية في صلاة القضاء أو في أي صلاة أو في أي عبادة محلها القلب. ما معنى محلها القلب؟ يعني ليست من مطلوبة في الشفتين إلا الحج والعمرة. نقول لبيك اللهم حجا ولا عمرة باختيار
1: المسلم يريده وكذا. نعم.
0: باقي الأعمال كلها لا نتلفظ فيها بالنية، وكره كثير من الشيوخ التلفظ بالنية.
1: نعم.
0: إلا بالنسبة للمصاب بالوسواس القهري.
1: نعم.
0: هذا دواء ولعلة
1: فقط.
0: أما الإنسان العادي النية محلها القلب. كي نسألك نقول لك شنو تعمل، تقول لي أنا مش نصلي العصر، هذه النية متاعك.
1: نعم.
0: تقول لي مش نصلي عصر قضاء ولا عصر حاضر، هذه النية متاعك.
1: نعم.
0: المهم محلها في قلبك.
1: في قلبك.
0: نعم.
1: ولذلك مشايخنا ذكروا أنه حتى إذا خالف النطق النية اللي في القلب اللي يمشي اللي في قلبك.
0: إيه نعم. إيه نعم. ولذلك الله يبارك لك، هذه أحسن ملاحظة، وأنه العبرة بما في القلب لا بما على الشفتين.
1: واضح سيدي. بارك الله فيكم، نبلغ لكم تحية الشيخ سيف الدين الفهري، قال وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.
0: التقينا أمس في نجوم التلاوة، ربي يحفظ وربي يبارك.
1: آمين إن شاء الله.
0: يحضر في كتاب على القواعد
1: جميل
0: الشرعية، وهو غزير الإنتاج، ربي يفتح عليه
1: رب. آمين يا رب العالمين وجميع مشايخنا إن شاء الله. سؤال الثاني سيدي يسأل يقول إذا في تتبع أو في المشي وراء الجنازة في بلادنا،
0: نعم.
1: الناس تقول سبحان الملك والملك، سبحان الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت. قال هذا في اتباع الجنائز عندنا نقوله، هل هو جائز وإلا لا؟
0: الأصل في اتباع الجنائز هو التفكر. فإذا انشغل الناس بالدنيا فضلا على أن ينشغلوا بالمعاصي بذكر مساوئ الميت في أضحي النفس، نعم. أو بالحديث عن أشياء أخرى فيها من المحرمات ما فيها،
1: صحيح.
0: عند ذلك يصبح شغلهم بالذكر ولو بطرف اللسان أفضل من الصمت،
1: صحيح.
0: والفتوى تتغير من حال إلى حال، ومن بلد إلى بلد. تمشي في جنازة في بعض البلدان عليهم سمت الصالحين،
1: نعم.
0: والناس يسرعون بجنازتهم في صمت وفي خشوع وفي تبتل وفي تفكر وفي استحضار حالتي أنا عندما أكون محمولا على هذه اللوحة الحدباء. هذا الأصل، الأصل أن أتفكر. فإذا لم أتفكر أشغل نفسي بالذكر ولو مع عدم حضور القلب، أي ذكر، لكن الذكر الذي يتساوق مع الحال يكون أحسن. سبحان الحي الذي لا يموت،
1: نعم.
0: فأنا هنا أتذكر أن البقاء لله تعالى،
1: سبحانه وتعالى.
0: فهذا جائز لا شيء فيه، نعم. بأي طريقة كان الذكر حافظوه يرحم الله الشيخ الذي حفظهم،
1: نعم.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بارك الله فيكم سيدي، وأستسمحكم في اتصال هاتفي
0: إن شاء الله.
1: قولوا السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله يحفظك سيدي.
5: بارك الله جمعكم ورزقكم الجنة إن شاء الله.
1: أجمعين.
5: في الدرس الأعلى إن شاء الله.
1: يا رب أجمعين، يا رب أجمعين.
5: أخي عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
1: نعم.
5: السؤال الأول، إحنا في المدرسة.
1: ذكرني بالاسم أختي والولاية.
5: فاطمة من بنزرت.
1: أختي فاطمة من بنزرت، مرحبا يا لل.
5: تفضل. بيك عايش. قلنا السؤال الأول هو المدرسة في المدرسة القرآنية.
1: أصير
5: ما تقولوش كي تقرأ القرآن، تقول صدق الله العظيم. مش قولي كنت مش تقول صدق الله العظيم.
1: نعم.
5: ما حبيت نستفسر شيخنا.
1: طيب. حاضر يا لل. حاضر.
5: إن شاء الله. السؤال الثاني هو في صلاة. صلاة أنا مرة مع تنسيت الجلوس الوسطي في الفريضة. صلاة العصر.
1: واضح. تشاهد الأوسط تقصد.
5: واضح. الأوسط. فمعنت طلعت وكملت الركعتين الأخرين وكنت نعمل سجود قبلي، فنسيت وخشت من الصلاة.
1: طيب.
5: وني عديت وكن متدرجين، هكذا كنت أفترت كيف أفترت صليت على الصلاة كلها. معناتها هل هناك معناتها فميش أنا لو كان جيت معناتها متذكر نحب المعلومة معناتها مسترفخ.
1: طيب يعني أنت شوف
5: سجود قبلي هنية ولا لا؟
1: فقدت أنا نسألك سؤال، يعني الطول العرفي هذا يختلف، ولكن أنت وقت اللي ذكرت مازلت في نفس المجلس وتعمل في الأذكارك وتقرأ في وردك، وإلا خرجت من المسجد؟
5: لا، أنا في الاستصالات.
1: لا لا لا،
5: قصدي تفضلت يعني نفساني اللي نعمل سجود قبلي.
1: أنا مش هذا اللي نقصد، أنت تو نسيت السجود القبلي وقلت السلام عليكم وكملت صلاتك، بقيت في بلاستك تذكر في ربي وتعمل.
5: لا لا لا، ما بعد اللي استغفرت بعد كل شيء وخرجت هكا، فما درج ونص هكا درج
1: خرجت بعد
5: تذكرت.
1: واضح.
5: كنت بون صليتي ناقصه لازم نعاودها.
1: حاضر يا
5: لالا. عاودتها.
1: حاضر.
5: السؤال الثالث ان شاء الله.
1: تفضل.
5: بالنسبه مثلا انت وحفظ القران، ونعرف احنا حفظ القران يعني حاجه عظيمه.
1: نعم.
5: ولا ختم القران ختمه. انا ملتزمه مثلا عملت هي ختمه القران كل شهر مثلا. ونحفظ قاعد القرآن، لأن تولي صعوبة في الحفظ. ليش؟ لأن مع ذا الوقت ما أعمل الختم القرآن والحفظ والمراجعة تاع اللي حفظته، يعني هنية تكونش من
1: توفق بين الحفظ
5: من ختم القرآن ولا لا.
1: واضح.
5: واضح. ربي إن شاء الله يرزقكم الجنة.
1: أجمعين يا رب. أجمعين. بارك الله.
0: نقول ندعي وما نقولش إن شاء الله، لا نعلق الدعاء بالمشيئة، نعم. وإنما نجزمه.
1: صحيح.
0: ف فنقول مثل حفظكم الله، ما نقولش إن شاء الله، حفظكم الله، غفر الله لكم،
1: آمين، هكذا.
0: ولا نعلق الدعاء بالمشيئة.
1: ربي يبارك لك إن شاء الله، شكرا جزيلا
0: بإذن الله. هذه بدعة من البدع، بل هم
1: يريدون أن يقولوا هو من اللي كثرة الناس اللي بدأت تتكلم بدون علم، نعم. وترد الناس بلات تتوجس، فيقول المرحوم بإذن الله، راني أنا نقصد هكا، يا أخي حذفوا ما يعلم جائز أولا، واثنين أكيد لا يكون في هذا الكون، هذه من عقيدتنا،
0: لا ولم يكن موجودا حتى في كتب السلف. نشوف كتب الحديث كلها وتواريخ الرجال، مستحيل تلقى فلان رحمه الله بإذنه، تلقى رحمه الله تعالى،
1: نعم. واضح سيدي، بارك الله فيكم إن شاء الله وربي يحفظكم. معنا اتصال آخر سيدي ثم نجيب إن شاء الله. انقطع الاتصال، طيب لا بأس. عندنا سؤال سي محمد صالح من سوسة، شيخنا يقول مرات يصلي بجانب رجل لا يسمع بشكل جيد في الصلاة، فالمرات الإمام يركع أو يسجد هو مزال، فأنا يعني نمسه وأشير له باليد،
0: هناك حركة زائدة في الصلاة. طيب الحركات الزائدة إذا تتالت أبطلت، لكن إذا لم تتتالى لا تبطل. لكن أنا عندي هنا ملاحظة قاعد نشوفها في المساجد، هذا ما كان يقع. ليش؟ لأننا كنا على السنة، تزاحموا تراحموا، فكنا متزاحمين دون إيذاء للجار، لكن كان الكتف في الكتف، كان الكتف في الكتف،
1: نعم.
0: تحاذوا، النبي يقول تحاذوا بالمناكب والركب، المنكب في جنب المنكب،
1: نعم.
0: اليوم من كورونا وانت جاي الناس بقيت على التباعد واستحسنته، وإذا زاحمهم شخص خاصا في الصفوف الأولى هناك ما رأيت من خرج من الصف وترك مكانه. ليش؟ لأنه استانس وتعود في وسط الجامع، وقف الصف وبينه وبين صاحبه شبر. أنا نقول لك راهو بينك وبين صاحبك الشبر دايره في شيطان. تقول لي كيف الشيطان في الجامع؟ نقول لك هذا بخبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت اللي يؤذن المؤذن يفر الشيطان، فإذا كبر عادة ما له شكون قاعد يوسوسك في صلاتك، بل سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان الذي يأتيك في الصلاة حتى في الجامعة في وسط الجامعة اسمه خنزب،
1: نعم.
0: هذا الدور متاعه أنا مش يوسوس لك، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، وكان لا يقيم الصلاة حتى تستوي الصفوف سواء انتهى من،
1: نعم.
0: فمش فراغات، حتى الفراغ ما سمح به إلا في الصف الأخير، أما الصفوف الأولى فلا فراغات فيها، المنكب في المنكب، اليوم تغسل له كالفرس الجامح، دوبة تمسه يتير، اليوم تلقاه في وسط الصف، وسط الجامعة الصف الأول والثاني يجري، وحايزه كذلك بزربية، حايز البقعة كانوا في مطرة متاع حمام، ويزيد الزربية ذيك يحب الفضاء متاعه الخاص، وناس اللي هو في جامع يشترك فيه كل الناس في كل جزء منه، بل إن من تعود مكانا معينا في الجامع شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبعير،
1: سبحان الله،
0: لأن البعير حشكم هو البعير تحدث عن النبي لأنه في البيئة متاعه،
1: نعم،
0: لكن
1: احنا
0: نعرف حشكم حتى حمار يتعود بالمكان يمشي يجي للمكان متاعه،
1: نعم.
0: أي حيوان يتعود بمكان يحب يمشي المكان، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتعود على أمكنة في الصلاة في المسجد كتعود الحيوان على مكانه، ما يحوز إلا اثنين اللي هما القائمين بشؤون البيت سواء كان بأذانه وإلا بنظافته، هذوما الاثنين يشدوا وراء الإمام، ونحن نقول أنه الأولى أنه اللي يشد وراء الإمام هم أهل العلم
1: والنهاة هذوما،
0: ونوخروا لهم البقعة ونفسحوا لهم المجال حتى ولو تأخروا في المجيء، باش الإمام وقت اللي بشي يحتاج
1: ولا يحتاج استخلاف، نعم. ولا شيء يلقى شكون ما يعملوش كما
0: قدموا ويخمش ودير على روح
1: الشعب، لا أصلا يعني وقعت في أحد مساجد،
0: نعم، في كثير من المساجد
1: الشيخ حاضر في اللي في الزيتون حكيناه،
0: نعم.
1: هو الإمام خشاش يخرج جبده سيد قالوا سيب
0: والله العظيم ولا بس فهذا الأمر أنه بحذايا احنا الشيخ سيدي علي جاب الله،
1: نعم،
0: توقع قريب المياه ما شاء الله، وفقد سمعه وضعف بصره ضعفا شديدا، هو مع ذلك يصر على الاتيان إلى الجامع رغم اللي من داره بشق للجامع شق الطريق،
1: سبحان الله،
0: ومع ذلك يصر على الاتيان للجامع
1: يجي.
0: وما يسمح حتى شيء اسمامة يعني من خاطبة معها إلا بالقلم وبالقلم الغليظ يرى صفوف طبعا
1: نعم
0: ويجي ومصر وساعات يطيح ومتيح قداش من مرة ويصر على الحضور في الجماعة ما يحتاج إلى من ينبهه ليش لأنه اللي في جنبه في جنبه يعني وقت اللي هو بشي يركع
1: يحس
0: يتحرك يحس بالحركة بتاعه أما تقول لي ما يحس إلا ما أنا نجبده هذا دليل على أنه بينك وبينه فمش بر اللي احنا قلنا مصيبة حاليا في مساجدنا من كورونا ورجع التالي مساجدنا اليوم ما عادش الجماعة فيها الصف يكون فيه مزاحمة الكتف في الكتف
1: وهو الأصل في الشيء أيضا تتالي الصفوف بحيث أنه يرى الصف الذي أمامه
0: أكيد
1: فإذا ركع الصف الذي أمامه يركع ربما في السجود هذه شوية يحتاج أنه يسمع
0: أنا قلنا إذا يعرفش. كان أحنا متزاحمين كما أمر رسوله تزاحم وتراحم مش نزاحم باش نؤلم جاي لا نزاحم يعني الكتف في الكتف
1: واضح.
0: مستحيل باش يقعد ما يفيقش بيه ما دام ما فيقش بيه يعني بيني وبين اللي في جنبي واضح الأمر بعقلي أي إنسان عنده عقل يفهم ما دام هذا ما حسش بالحركة متاع سجود اللي في جنبه ما حسش بالحركة متاع ركوع اللي في جنبه يعني بينه وبينه فما فراغ هذا الفراغ فيه شيطان تمن بيه ما تمنش بيه أمورك أنا نؤمن بالقرآن ونؤمن بالسنة وأنا أعلم أن كل فراغ بين مصل ومصل فيه شيطان
1: واضح سيدي بارك الله فيكم واستسبحكم في استقبال اتصال هاتفي قولوا السلام عليكم
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: سيدي مرحبا
6: يا شيخ مرحبا
1: الله يحفظك
0: مرحبا بيك
1: سيدي عم خميس هذا يا شيخ زهير
6: ربي يبارك لنا فيك
1: ربي يحفظك في الجميع من بن عروس مرحبا سيدي
6: يا أخوي شيخ زهير رسل هذا الجماعات وأنا مش حاب نتحصل عليك
1: أي الحمد لله الملح يبطى شيخ خميس هاي سيدي هاي ذكرني بالسؤال ربي يحفظك ربي يوفقك
0: أنت خامس أخوتك
6: كيفاش قلت لي
0: خامس أخوتك قبلك أنت فما أربعة
6: يعطيك الصحة
0: آه لأنه هذا عرف في تونس أنه آخر
1: الخامس يسموه خميس
0: يسمى خميس كما الشيخ خميس بوجميل
1: أيوة.
0: الخامس يسميه خميس لأنه يعتبروا أنه الخمسة هما الخمسة آيات اللي في سورة الفلق وهي تدفع العين عن الخمسة رجال ذكور أنجبهم المسلم في بيته
1: سبحان الله أنا كنت نظن خطر يوم الخميس
0: أيوة. لا لا
1: ربي يحفظك
0: سيدي الغالي
6: وذات عزيز حب الحلقة تاك قطر تعالى الشيخ مكتعب وسنقطر يسال سال ضحك أكل له ودرس
1: هذا منهج علماء
0: يا سيدي المسلم لابد أن يدخل السرور على أخيه المسلم إذا كان المسلم عبوس قمطارير
1: صحيح
0: فهذا يحتاج أنه يجلس أمام شيوخ الزيتون ليؤدبوه
6: شيخ زهير
1: نعم سيد أيوة عم سيد تفضل ربي يثيب
0: جميعا
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله
1: عليه
6: وسلم شيخ زهير تم فرح بحذانا وانت ما احنا عروبي شوية يشرك الدابة ذيك اللي نقوله احنا البقرة بالدار عريض يعلبها ولا
0: بس ينعم ينعم
6: عاد عندنا زوزة تهز عرس ولدة تهز البقرة وبنتها بطاعة تريحة تهز الزغرة تتروح للبالة تهز الزغرة أكيكا مدة شهرين وشهر ونص بس كيفاش عاد هرمين بشتة يوسف له قلت له يعمل البقرة سرقت قلت له لا لا لا لا نيمة الزغرة
1: شو تعمل الله يحفظك تفضل الشيخ ميسا أعطيني سؤالي الله يبارك فيك ربي يحفظك سيدي
6: شيخ زهير
0: نعم سيدي
6: أنا كيف كان سألوني جماعة سؤالك قلت لهم بايش نسر على الصلاة لكن شيخ زهير بالله باركتك
1: نعم
6: سلوكيات بعد الصلاة مش هاونا الناس قلت لك الجامعة تصلي جماعة سلوك على
1: نعم
6: على الأمة هذه هل يصلي وهو يعمل عني نعمل لحية وعني نعمل
0: لحية
6: عطيني السلوك
0: هنا
6: صحيح المصلي بعد الصلاة ثاني سيخ ربي يبارك لا إله الله عندك جار السوء يا خايتم خايتم عندك أظن جار السوء والأمانة
1: نعم
6: زهير
1: سيدي الغالي يسمع فيك
6: يشهد علي يا ربي أنا كنا فيك أنا عبدك الفقير داعية إسلامية داخل في مجموعة ما نذكرش كون
1: ما تذكرش الأسماء
6: داعية إسلامية أعطيته أمان أمانة مبلغ باهي محترم
0: إي نعم
6: قلت له شو نهارين ثلاثة جمعة نكلمك في بكرة أمان يا شيخ هيثم يشهد علي يا ربي بما أقول يشهد علي يا ربي بما أقول تعرف خلي من خمسة جمعة سويت خلي نعطيهم مبلغ كبيرة
1: شعرنا
6: فيهم في ديسمبر
1: واتفقتوا على يومين ثلاث.
6: وصلوا أنا نهز التليفون المهم في نهارين ثلاثة جمعة نهز التليفون كل شيء بأمان
1: واضح
0: نعم.
6: وفي عيا إسلامية في مع مجموعة بابايا إسلامية
1: تعالنا فيه يعني إحنا ذاك تول
6: يا زهيرة وبالله جارستو اسمعني الشيخ هاي تفهم كلها
1: نعم أسيدي أنا أعطيناك ما شاء الله تو أربع دقائق هاي خذ وقتك هاي
6: أعطينا السؤال على السؤالات على السلوك مش فايدة واحد يصلي
0: نعم
6: مش فايدة يصلي جار يا شيخ سهير
1: نعم
6: 8 سنين طيب علي فوز التواليت ايش اقول كنتو نظهر نكتب هاي الاهل قدام
1: لا مانيش يا شيخ
0: قدمت في قضية ولا
6: لا شو جاوني قدمت في قضية جاوني حاولوا فيه خلي 15 يوم نسكرها
1: نعم
6: بعد ما عملت التنازل في البلدية مش بد بيا يصلي يمشي بالجمعة
0: هي تعاود تعملوا قضية جديدة اخوي رالي
6: يرحم والديك
1: واضح عندك سؤال اخر شيخ ميسا
6: لا شيخ هيثم عندي حبايبي تسالني خلي بالله انا ما مش
1: تعين
6: هو يصلي شو سهير هو يصلي في بيت والمراه زلك بتاعها في بيت اخرى بعيد عنها
1: ايوه
6: زلك وعي
0: اي نعم
6: فما شلهاش لما بطشت مشيت بعد ما حسيت وصار خصامي وياه فهمني قلت له سيما على الاقل جبت ولا ساره يمكن جبت ياسين ولا طولت الخبره الساحه توتي
0: قال هو فرحان هو ماذا هو ما صدق لا حول ولا قوة الا بالله
6: هاي شنو يعمل شيخ دعاء في الحالة دي بالحالة
0: نعم نجيبك ان شاء الله
1: طيب ان شاء الله بحول الله الله يبارك لك يا سيدي بارك الله فيك ربي يحفظك ان شاء الله شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جات من عند ربي الله المستعان
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: الله المستعان ربي إن شاء الله يديم الود بين الأزواج إن شاء الله ويديم المحبة ويديم الألفة كذلك والترح نستقبل اتصال موالي سيدي زهير نقول السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
1: أهلا وسهلا
7: تحية للشيخ
1: كله ربي يحفظك
7: منيا من الكيف ما دمتي تجروي
1: منيا من الكيف مرحبا يا لله تفضل
7: أنا بابا زيتوني
1: ذكرت
7: الله يرحمه
1: قلت لنا عليه وقتها اسمه أنا نسيت اسمه مؤدب زيتوني أيوة علي
7: معلم عربية
0: ما شاء الله
7: حاصيله أخوي هيثم أنا
0: والكتب متاع وين
7: نعم
0: الكتب ومكتبته وأوراقه وضم وين مشاو
7: والله عند الأولاد كل واحد عندي أختي معلمين بنية معلمة والولاد معلم متفرقين عندهم عندي أولاد خويا كل واحد أخذ شوية يقرأ فيهم الحق
1: طيب
7: إن شاء الله
1: أنا
7: عندي نحب الشيخ يعطيني يقول لنا دعاء القنوت هم ثم زود أنا كنت كان الوالد الله يرحمه كذا لي حاجة نسأله عليها لو الوالد توفى
1: الله يرحمه
7: وانا مانيش قاري اما نسمع نحفظ بالسمع الحقيقة
0: الحمد لله
7: ايه حكم ظروف المرض ما قريتش
1: واضح
7: الدعاء كتاب مجاديح السماء شيخ ما لقيناش ولي هنا في تجرون حتى في ولاية الكيف انا كي نقول لهم عليه يقول لي ما سمعنيش بيه نقول لهم راهو عالم
0: في مكتب جامع الزيتون يا
1: تلقاه
7: قلت له نعم
0: في مكتب جامع الزيتون
1: نعم
7: موجود
1: في نعم نعم
7: في تونس
1: اي في العاصمه اختي اذا عندك شكون في العاصمه يجمع يشبهه
7: ان شاء الله
1: تو
7: انا ما عنديش انا شكون يمشي اما ان شاء الله نجم نحاول نبسطي شكون
1: حاولوا بعد اذا ما تيسرش عاود اتصل بينا اختي
7: ان شاء الله
1: ان شاء الله
7: انا قولوا لي ما نعرفوش وانا
1: لكن انت قلت لي ما نقراش فما شكون يقرا لك
7: انا قرات ما عندي بنت خويا معايا
1: طيب خلاص
7: وناس ونحفظ بس على
1: اللي
7: يقولوا ناس ما حفظوا
1: واضح يا لله واضح طيب
7: الحمد لله
1: الحمد لله
7: نقول لهم راهو انا عندنا ما كتبش قلت له عليه قلت له راهو قال لي شكون المؤلف قلت له الشيخ سهير جندوبي قال لي ما سمعتش بيه قلت له كيفاش ما سمعتش دكتور وشيخ وعالم والعالم ربي
1: نعم
7: قال لي ما سمعنيش بيه المهم والحاجة الأخرى
1: أيوة.
7: أنا دعاء القنوت في الحالتين هما فما زوز أدعية
1: نعم صحيح
7: وفي سورة النور يقول لك الزاني والزانية فجديدهم
0: لا بالعكس الزانية والزاني
1: نعم
7: وفي نفس الوقت انا عندنا قريبتنا خلفت واحد كان عايشة مع واحدة في 7 سنين هكيك في الحرام. ومن بعد خذت وطلع تفارق وكل واحد مش على
1: طيب يا اخي خذته هي هكا ولا
0: ما سامع حتى اشكال
1: انقطع الاتصال. طيب خير ان شاء الله واضح. المهم هو السؤال مفهوم على كل بالنسبه لنا لوجول على تريحه نحن تو. المهم نمشي ونجاوبوا اختنا هاديه شيخنا اللي من سيدي بوزيد تسال تقول نهار الخميس الفارط جارتها جات باش تتسلف من عندها 200 دينار وانا قالت نحلف لها بالايمان انه انا ما عندي كان 200 دينار باش نخلص بها اللي تخدم معايا ما فماش. قالت لها وقتاش باش تخلصها نهار الاثنين؟ قالت لها واحنا اليوم الاثنين الاثنين الجاي نجيبهم لك. فالمراه اتها تطلب فيها ما تهزش بعثت لها رساله قالت لها يا اخي انا باش نقلبك يعني ما اوك اصبر توك نتفكر نعطيك رغم انها جاتها تبكي وتحاول وتهنى و و و قالت المراه اللي تخدم معايا للاسف بطلت الخدمه وما خلصتهاش يعني تقول لك انا تو في الحاله هذه شرعيا شنو نجم نعمل؟
0: اولا المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيس فطين حذير.
1: نعم
0: هذه الأولى. ويقرأ الناس وشوف الطبايع ولا يسارع في مخالطة الناس قبل معرفتهم.
1: نعم.
0: الأمر الثاني هو أنه عندما نسلف لابد أن الإنسان يكتب هذا السلف وهو من سنن القرآنية.
1: نعم.
0: يا أيها الذين آمنوا
1: إذا تدينتم
0: بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه سنة قرآنية معلومة نزلت على شكون؟ على رسول الله صلى في صحابته الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني خير القرون نزلت فيهم هالآية. انت ورغم اللي في زمانهم الكتابة قليلة
1: صحيح
0: مش بسهل باش تلقى شكون اللي يكتب لك ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بكتابة الديون سواء كان مع جارك وإلا مع زوجك ولا مع زوجتك. أنا كل ما نقرأ الرسائل القضائية متاع الشيخ اسماعيل التميمي وشيخ ابراهيم الرياحي وشيخ البحري بن عبد الستار وشيخ احمد بن صالح وغيرهم ونشوف كميه الكتابات اللي في الديون بين الام وولدها وبين الزوج والزوجه وبين الاخ واخوه وبين الاخت واخوها.
1: سبحان
0: تعرف
1: الله.
0: اللي المجتمع التونسي كان يقدر معنى كتابه الديون مش الديون اللي هي متاع سلف برك حتى المهر كان فيه مقدم وفيه مؤخر والمؤخر يكتب بتفاصيله وحذافيره.
1: سبحان الله.
0: نعم. فالخطأ أن الإنسان يسلف من غير ضمان. طيب وإذا كان سلفت من غير ضمان هنا لابد أن تحط في اعتبارك اللي أنت سلفت على التلف في الدنيا مش في الآخرة.
1: نعم.
0: أما في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. باهي ربي سبحانه وتعالى هنا عمل دلك وانتدبك أنك يكون في نيتك وانت تسلف العطاء والإنذار عند الإعسار والتصدق يعني أنك تطيح من قيمة اللي سلفته هذا من كل ندبك لهم ربي سبحانه وتعالى. سيد النبي عليه الصلاة والسلام اندبنا في تفصيل هذه الأمور بس شوف أنت وانت داخل على السلف يلزمك تحط في ظنك
1: وذهنك
0: في فكرك أنك راك داخل على باب عظيم جدا من الحسنات اللي مش ممكن باش تلقى في باب الصدقات. شي يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وآله وسلم
0: يقول في ما رواه مسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه ولا طيح له في في القيمة متاع السلف أظله الله في ظله. فماشي ما أحسن من أن الإنسان يوم القيامة في ظل ربي سبحانه وتعالى وقت للناس في الشمس اللي العرق ألجم حتى الشعر الراس وفم للفم وفم للكروم وفم للكتاف وفم للسرط وكل واحد فين ملجم بالعرق، وانت وين؟ وانت في ظل ربي سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. ليش؟ لأنك أنظرت معسرا، مش طيحت له، لا أنظرت فقط، يعني خليته خذا وقته في القضاء. نعم. الحديث الثاني رواه الإمام أحمد عن بوريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة.
1: نعم.
0: يعني كل نهار يتعدى في المئتين دينار بعد ما
1: فات الأجل اللي اتفقت عليه.
0: نعم. عندك أنت به صدقة. ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه، يعني 400 دينار.
1: نعم.
0: تعال 200 متاع هاي صدقة. قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول في التنفيس على المعسر، والحديث صحيح مسلم، قال سيدنا أبو قتادة اطلب واحد يسأله غريما له، تخبى عليه فتورى عنه.
1: نعم.
0: أمر طبيعي سبحان الله، الدين
1: صحيح.
0: أهم.
1: أي نعم.
0: بالليل وذل بالنهار. تخبى عليه فقال ثم وجده فقال إني معسر، فقال الله بربي.
1: نعم. يعني ماكش تماطل فيا، لست يعني مماطلا. نعم.
0: قال الله، قال والله اللي أنا معسر. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، يما ينفس له في الأجل.
1: نعم.
0: واللي طيح له. في صحيح مسلم عن أبي اليسر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. أما اللي كان جوزنا عليه الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا أعملت من الخير شيئا، معناها مثقل.
1: نعم.
0: كما قال الراجل قال راني مثقل. قال كنت آمر فتياني أن ينظروا فيتجاوزوا عن الموسر، مش كان على الموسر، حتى على الموسر. قال الله تعالى فتجاوزوا عنه.
1: نعم.
0: كل هذه الخيرات يلقاها المسلم وقت اللي يفسح له في الأجل، ولا يطيح له في قيمة الدين، ولا يسقط عليه فرض مرة يقول السماح. ما نتصورش كان المسلم يزهد في أي جزئية من هذه الجزئيات.
1: لكن مرات كيف الأخت هذه خسرت الخدامة مثلا اللي معها شيخ، لأنه هي بيدها حالتها مش تعدين.
0: يعظم الأجر. أنا علش قدمت من اللول، قلت المسلم كيس فاطن حاذر.
1: نعم.
0: يعني أنت تشوف مثال يوميا يعرضوك في المستشفى، في القطار،
1: صحيح صحيح،
0: في الطريق، في كل مكان، ناس كتراهم البؤس عليهم، لبسهم لبسان يضاجعهم في الطريق، يعني القلب متاعك يتحتحت، تقول كيفاش هالرجل الكبير وهذا يرعش وهذا أعور وهذا أعمى وهذا يده مشلولة ويخرج ليه معصبين، وينكشف لك في كثير من الأحيان. يعني اليوم ولات العدسات في كل مكان، وتصور وتهبط على الانترنت وتلقاها كلها كان مشلول وممدود معوج ويد ممدودة ويد برا ويد به يمشي على رجليه الزوز، وعنده عمارة وعنده سيارة وعنده سائق وعنده كذا وعنده كذا، تقول كيفاش نعطي فلوسي لهنا. طيب. المؤمن كما قلت كيس فاطن حذر.
1: واضح سيدي، بارك الله فيكم. سؤال أختنا فاطمة من بنزرت تسأل. نعم. تقول المدرسة في الجمعية القرآنية اللي تدرس فيهم.
0: نعم.
1: تقول لهم ما تقولوش عند إتمام القراءة. نعم. قراءة القرآن طبعا صدق الله العظيم.
0: نعم.
1: فتسأل عن حكم ذلك.
0: هذا الباب فتحه علينا الألباني رحمه الله تعالى عندما قال من قرأ صحيح مسلم وصحيح صحيح البخاري صحيح مسلم وكذا من السنن له أن يفتي. ونحن نقول نعم له أن يفتي، متى؟ إذا حذق اللغة العربية التي كان يفهم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله في كتابه وعن رسوله في سنته. إذا وصلت هالدرجة هذه تفضل افتي. القاعدة الفقهية

0: عظيم.
1: فهمتني؟
2: نعم.
0: القرآن نفسه قل صدق الله.
2: إيه نعم، هو من أصدق.
0: هذا أنا شفت عمومات القرآن وعمومات السنة، هذه عند كل السلف الصالح حجة في الجواز. عمومات القرآن وعمومات السنة هي حجة في أصل المشروعية. الأمر الثاني، تقول لي باي أصل المشروعية، يعني مرة في الفعل قالها.
2: نعم، أنت ديما كل ما تقرأ
0: فيها. قل صدق الله. نقول لك من التزم مشروعا في الدين، من التزم يعني على طول، فهو أمر مشروع بإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبفعل الصحابة. مش التزم سيدنا بلال، التزم صلاة نافلة عند كل طهارة.
2: نعم.
0: هل هذا مشروع؟
2: هذا لم يخبره به رسول الله.
0: تقول لي أقره رسول الله،
2: لكن قبل الإقرار.
0: طيب صحيح، قبل الإقرار. مش نعم هو في الجنة؟
2: نعم.
0: من قبل الإقرار.
2: نعم.
0: وبلال في الجنة قالوا إني سمعت خشخشة نعليك في الجنة، أو صحيح. دفن عليك في الجنة. روايات كثيرة في المسألة هذه. عبد الله بن عمر عندما النبي عليه الصلاة والسلام قال من القائل كذا وكذا وكذا، قال فلم أتركه منذ سمعته.
2: نعم.
0: هو سمعه مرة واحدة.
2: صحيح.
0: واحد صحابي ربما حتى بدوي.
2: نعم.
0: فهمتي؟ قال ذكرا معينا، قال فالتزمت ولم أتركه. عائشة أم المؤمنين قالت ما رأيت رسول الله يسبح سبحة الضحى أبدا ولا أزال أسبحها. الأدلة كثيرة، لكن لا يشتغل بها هؤلاء حتى وإن كانت المعلمة حافظة للقرآن. وأنا أقولها بملء في وبكل جرأة، اليوم اخترق هذا المجال مجموعة من هنسمي من الوهابية الذين يحملون فكرا معينا يريدون إدخاله باسم المذهب المالكي وباسم الجمعية القرآنية وباسم التعليم الزيتوني. اليوم تصور رئيس فرع زيتوني يقول أنك تعلم العقيدة الأشعرية في الفرع متاعي على جثتي. أي هذا أين أنت يا
2: الزيتون؟
0: أين أنت يا يا رئيس الفروع اللي تسمي في نفسك شيخ التعليم الزيتوني؟ وللأسف اليوم ثلاثة. أين أنت من فروعك؟ هل راقبت؟ هل تابعت
2: ما يدرس؟
0: وهذا يراني قلت من اللي كان الشيخ العبيدي، قلت الفرع هذا بالذات فيه كذا وكذا يدرسون. تصور العقائد اللي هي وافدة يدرسونها. اليوم قال لا ما يتدرسش هكا، هكا نحي باب العقيدة نمسحوه ما نقريوش على على ما نعم. على مقتضى ما يدرسوا في جامعة الزيتونة.
2: احنا سيدي حل لافتة، قول راني انا فلان الفلاني بمذهبي ودبر راسك.
0: ما حتى مشكلة.
2: اما انك تجي تقول انا زيتوني وتلبس على الناس، هذا زاد ماهوش باهي.
0: لا، والغريب انه يزيد يعطيه اجازة ويقول لك انا اخذت اجازة عند الشيخ شادي النيفر. طيب انت من واسطتك بينك وبين الشيخ شادي النيفر؟ شخص ثاني لو رأى الشيخ شادي نفسه ما فعله لسحب منه الإجازة، لأن علماء الزيتونة كانوا يجيزون بشرط الإجازة.
2: نعم.
0: وشرط الإجازة أن يكون على منهج الزيتونة. منهج الزيتونة هو فقه مالك وعقد الأشعري وطريقة الجنيد السالكي. إن لم تكن على هذا المنهج، والله لو غمست نفسك في الزيتون سنة كاملة لين يتملح جلدك وكي تخرج ريحتك ريحة الزيتون لملح، لن تكون زيتونيا.
2: طيب شيخ بارك الله فيك. على كل نمشي لسؤال هذا جاوبنا عليه. على كل سؤال أختنا فاطمة الثاني الموالي تقول شيخ أنا نسيت في صلاة العصر التشهد الأوسط.
0: نعم.
2: ثم أتممت الصلاة.
0: نعم.
2: وفي ذهني باش نعمل سجود قبلي.
0: نعم.
2: لكنني نسيت السجود القبلي.
0: نعم.
2: وعملت الأذكار وكذا، ولين قمت ذكرت بعد قد درجين أو أكثر من درجين قامت ذكرت.
0: نعم.
2: فمشيت عودت صلاتها. تسأل اللي عملت تصحيح وإلا لا يا شيخ؟
0: الحمد لله أنها أعادت صلاتها. نعم. لأنه السجود القبلي إذا ترك وطال الترك لا ينجبر، وإنما نعيد الصلاة.
2: هذا هو.
0: وهذا هو الأصل.
2: نعم. صحيح.
0: ربي يحفظها.
2: آمين. ولكن الإنسان إذا نسي سيدي السجود القبلي وتذكره بقرب يمكنه أن يأتي به بعديا. نعم. والصلاة صحيحة ولا يعيدها. نعم. بحول الله. نعم. تعالى. وشروط القرب ثلاثة: أن لا ينتقض الوضوء، وأن لا يخرج من المسجد، وأن لا يطول الوقت طولا فاحشا، يعني. نعم. الطول العرفي هذا.
0: نعم.

0: سؤال الموالي سيدي، تقول أنا نحفظ في القرآن ونختم مرة في الشهر أو أقل كل مرة كيفاش، فالحفظ والمراجعة ولا ياخذوا مني وقت، تسأل تقول لك مثال إيش ننقص في مدة الختم ولا
1: لا. نحن لا نترك ختم القرآن والأولى، ويستحب ماذا ما استحبه علماؤنا أن يختم المسلم كل شهر
0: شهر صحيح.
1: وكان علماؤنا في ما حزبوه لأنفسهم أنهم يقرؤون حزبين بعد صلاة المغرب، هذا الوقت هو وقت الأوابين وصلاة الأوابين، وهذا الوقت يغفل عنه الناس كثيرا، ولذلك كان علماؤنا يحزبون على أنفسهم أن يقرأوا حزبين في كل يوم بعد صلاة المغرب فيختمون كل شهر. اليوم تقول لي أنا الحزبين برشا لي، نقول لك تنجم تقسمهم على 4 صلوات، تقرأ في كل بعد كل صلاة ولا قبل كل صلاة نص حزب، نص حزب يأخذ منك درج خمسة دقائق، أما إذا كان مش تقرأ بسرعة يأخذ منك أقل. علاش نقول هذا؟ لأنه القرآن لا يمكن أن نستوعبه إذا قطعناه. القراءة هذه المسترسلة تجعلك تستوعب القرآن كجملة، واستيعابه جملة يفتح ذهنك أمام السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وتربط الآيات ببعضها وتربط السور ببعضها، وتتكون لك على مر الأيام والأشهر والأعوام صورة جملية كلية للقرآن الكريم.
0: جميل.
1: لأن احنا اليوم مش عنا، احنا اليوم عنا ناس يؤمنون ببعض القرآن ويكفرون ببعضه. ليش؟ لأنه لا يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، فلا يربط بين معاني القرآن وبين آياته، فتراه يضرب جزءا من القرآن بجزء من القرآن. وهذا نبه عنه عليه سبحانه وتعالى في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والعياذ بالله، أمر خطير جدا أن المسلم لا يجمع أطراف القرآن. وذلك أنصح كل من فرغ نفسه أو فرغ بعضا من وقته لحفظ كتاب الله أن يجعل وقتا للحفظ ووقتا للتلاوة المسترسلة. التلاوة المسترسلة هي اللي تخليك تأخذ القرآن جملة، والحفظ هذا يتميز به نقول احنا علمك بأن يتعود لسانك على القراءة، وقلبك سيشحذ وينظف وينقى، لأن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤه مجالس الذكر، وأحسن الذكر هو كتاب الله تعالى، فإنه يسقل القلوب. قد ما تحفظ واحد قالوا له شو كنت ما شديت حتى شيء، أنت عندك قدش معه أنت تحفظ. أنا نذكر واحد كان معانا عند سيدي بوعرضين رحمه الله تعالى، ختم القرآن 3 مرات ما شد منه حتى شيء،
0: سبحان الله،
1: وما طرده وما أبعده وما لامه وما عنفه. يقول قائل ليش؟ كي قالوا له أنت هكتا نهار كله لكن فهم حد شيء ما شدت شيء،
0: سبحان الله.
1: قال ولدي برا هاك القفة ذيك القديمة برا هزها مشي عباها وجيبها لي. مشي عباها ما وصل بها من البير حتى البوه إلا القفة سيبت المال في وسط الكل. قال له برا زد عباها، مشى عباها وزاد رجعله في المرة الثالثة. قالوا شنو اللي لاحظته طاو كل مرة تعبي القفة ما وصلت بها ليانا كان فارغة؟ قالوا ما لاحظت حتى شيء. قالوا ما لاحظت حتى شيء. قالوا ترى شوف القفة. قالوا نحس في القفة انضافت علي، كانت فيها كانت قبل لونها مسود
0: تاو بدأت تبيان
1: اي بدأت تنضاف. قالوا أنا هكيك. فالقرآن يسقل القلب وينظف القلب ويربطك برب القرآن حتى جميل. وإن لم تحفظ منه حرفا، وما كل الصحابة كانوا يحفظون القرآن، وما جمع الصحابة جميعهم القرآن في عهد رسول الله. نعم هناك مجموعة كبيرة جدا. ليش؟ لأنهم كانوا يحفظون من سماع واحد.
0: نعم
1: كانت هو الشاعر كان يقول القصيدة كان يحفظها من مرة واحدة، فما بالك بالقرآن اللي هو أعظم واللي هو رب ميسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن ميسر، فكانوا يحفظونه من سماع واحد، أمر طبيعي. لكن ما كل الصحابة كانوا يحفظون، بل هناك من قالوا يا رسول الله إنه لا يتفلت مني.
0: نعم.
1: والنبي قال إن القرآن أشد تفلتا من الناقة في عقالها، ونحتاج يحتاج مني تكرار. لكن لا نفرط من أجل التكرار في القراءة المسترسلة واللي نختم بها وعندك فيها كما كان يقول البخاري، والحديث على البخاري من على أمتي وقد أخذه عن غيره، أن عند ختم القرآن هناك دعوة مستجابة. ماذا كان الناس في رمضان يختمون البعض منهم الحذاق يختمون كل يوم، عند البخاري نفسه كان يختم كل يوم.
0: نعم. واضح سيدي، بارك الله فيكم واستسمحكم في اتصالين إن شاء الله. نقول السلام عليكم.
2: السلام.
0: الله يسلمك سيدي، مرحبا. عايشك. ذكرني سيدي.
2: ناجي.
0: من أي ولاية سيدي ناجي؟
2: ولاية المنستير.
0: من المنستير، مرحبا سيدي ناجي، تفضل سيدي. سيدي أنا راني مش نسمع فيك بالباهي، ما نعرفش الأمر معاك.
2: احنا زوج من الناس.
0: أيوة.
2: في
0: صلاة المغرب. في
2: صلاة المغرب. ركنا بالشاهد الأول.
0: سمعت شيخ بكشي أنا؟
1: لا ما سمعت. آه
0: الحمد لله، معناها وذني في السليم. ماني خايف أنا لأن تاعنا مش نسمع. سي ناجي راهو المكان اللي أنت تحكي منه ما فيش تغطية يا سيدي.
2: خلطنا في التشاهد الأول.
0: أيوة خلطته في التشاهد الأول.
2: وقت يكمل الإمام. ركعة ثالثة. إحنا قمنا في الركعة الثانية. يكملنا الركعة الثانية. بالركعة الثالثة أنا قمت. واللي معايا قال بالتشاهد. شوف
0: أنا والصحيح وأنا والغلط. واضح سيدي، واضح سيدي، واضح واضح. حاضر يا سيدي، بارك الله فيك. عندك سؤال آخر سيدي؟ آه طيب نجاوبه بحول الله تعالى. اتصال آخر سيدي، نقول والسلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
3: السلام سيدي.
0: الله يسلمك، ربي يحفظك سيدي.
3: وسلم لي على الشيخ
0: سعيد. يسمع فيك سيدي.
3: والمشايخنا الكل توحشناه.
0: ربي يثيبك ويعلم قلبك. عايشك يا سيدي.
3: ربي يحييكم ان شاء الله.
0: اجمعين يا رب. ذكرني بالاسم سيدي.
3: شكري من قفصة.
0: مرحبا يا اخوي شكري، وباهلنا في قفصة. تفضل سيدي.
3: وبيك عايشك، ربي يبارك لك. اخوي عايش، حبيت نسال. مرات مش ديما تفوتني صلاة مثلا باش ما انا مطالب بالظهر. ونوصل بعد العصر. فهمتني؟
0: يعني تفوتك بمعنى يخرج وقتها ولا ما فهمتش يعني؟
3: اي يخرج وقتها مثلا
0: يعني مثلا بمعنى مثلا انا اعطيك مثالا الان. اذن للظهر، فاتتك الظهر الى نقول احنا العصر. هكا تقصد؟ هكا تقصد؟
3: لا يخرج وقته، يخرج وخرج
1: يعني يخرج وقت العصر زادة.
3: يخرج بعد العصر معناه.
0: يعني الظهر والعصر ذكرتهم في المغرب وانا جام تصليهم.
3: لا لا لا بعد العصر معناه انا مطالب الظهر وجاء العصر.
1: اي نعم.
3: اي ومرتي معناها مرات تصدف وانها مثلا تصلي معايا هي زاده مطالبه معناها بالظهر وما صلتوش. يا ترى معناها النجم ان نصلي انا وياها ولا كان في تبدا
1: واضح
0: في وقتها. واضح سيدي.
3: هذه أن الإشكال الوحيد مرات قليلة قليلة على الأخر معناها مش ديما ديما تصلوا أنا وياه أنا.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: طيب سيدي حاضر.
3: سؤال ثاني عندي سيدي. عندي أختي توفيت عم ناول.
0: الله يرحمها. الله
3: يرحمها ويرحم أجمع المؤمنين المؤمنات الحياء منهم الأموات.
0: آمين.
3: وآمين. ما أعرفش هي عندها بنية هي. معناها حابين نعرفوا معناها إن كان عندها معناها ميراث مع زوجها نحنا ولا أنا حبيت نعرف النقطة دي.
1: لا الحاكم مضمض لكم مسيح. القانون مضمض.
0: القانون يعني هذا هو.
3: هي
1: مش يعني تسأل في سؤال ما عندوش صبغة فعلية.
0: فعلية يعني حتى باش نجاوبوكم ما نجموش. الميراث كلها ماشية لزوجها وللبنت.
1: الزوج بياخذ الربع.
0: والبقية
1: تستقل به البنت.
0: هذا في القانون. نعم سيدي.
3: أي معناها أمها وبابها ما عندهمش. أمها وبابها.
1: لا أمها وبابها موجودين.
3: موجودين.
1: أي لا. أي
0: لا عندهم. يدخلوا حتى في القانون يدخلوا.
1: يدخلوا في القانون.
0: أنا في بالي.
3: أنا جاوبني شرعية.
1: لا يدخلوا. يدخلوا.
3: شرعيا فقط.
4: يعني هي أما البنت تستقل بتلك
0: بالبقية. لكن سامحني فقط، اللي هي أختك ماتت، تركت أب وأم وزوج وبنت
3: وبنت.
0: واضح سيدي، يجيبك الشيخ إن شاء الله.
3: إن شاء الله
0: واضح
3: ان شاء الله.
0: الله يبارك لك سيدي. عندك سؤال اخر؟
3: يعطيكم
0: الصحه ويعيشك ربي يحفظك سيدي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه معضله حصيحه حقيقه. وفي الفلوس راهو مساله الميراث شيخ، يعني نسال الله السلامه والعافيه. طيب شيخ ميس من بن عروس شيخنا يقول لك، يسال الفائده مش كان في الصلاه، فما ناس ماذا بينا تحدثهم عن السلوكيات ما بعد الصلاه. وهو يحكي على جار السوء، يقول لك جاري حال أعزكم الله ماء المجاري، أشكيت به، جاء يحاولوا فيا، تنازل على القضية وطوم صلح وعطيني مهلة، تنازلت أعطيته مهلة وإلى الآن يعني نفس الشيء. فيسأل يعني يحب على كلمة منكم شيخنا.
1: الصلاة هي عنوان المسلم.
0: نعم.
1: يوم القيامة حتى سيدنا عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
1: ماهوش مش يعرفك إذا كان كتير الصلاة. الوقت اللي نمشيه باش ناخذه شربة ماء من يد النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم.
1: علامة المسلم هو الغرة والحجاب،
0: يعني من أثر الوضوء.
1: أي وجهك ويديك وساقيك بكلهم نور من أثر الوضوء. وبالتالي كل مسلم يجب أن يكون من المصلين. هذا المصلي هل يعني أنه خال من الذنوب؟ أبدا.
0: نعم.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: قال إن كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ربنا سبحانه وتعالى قال على المسرفين،
0: قل يا الذين يسرف على لا تقنطوا
1: من رحمة الله. إذن هذا مسرف يعني غاطس في يعني بلغتنا على الخليقة.
0: نعم.
1: ومع ذلك فنرجو له رحمة الله تعالى. أنك تقول لي الصلاة هي عنوان التقوى، نقول لك هي طريق التقوى وليس عنوان التقوى.
0: نعم.
1: الصلاة هي طريق التقوى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
0: والمنكر.
1: صلاتك هي مش تدلك يوم يقال النبي ستنهاه صلاته.
0: نعم.
1: لكن لا يعني أن كل مصلي لابد أن يكون على درجات من التقوى. ينجم يكون مصلي هو يشرب الخمرة، ولا يجوز لشارب الخمر أن يترك الصلاة أبدا. لا يعني أن شرب الخمر حلال. السارق يجب عليه أن يصلي، لكن لا يعني أنه كنقول هذا معناه راه السرقة حلال
0: أبدا. نعم.
1: واللي متسلف بالربا يجب عليه أن يصلي، ولا يعني أنه
0: الربا
1: حلال. فلا نخلط. فالمسلم قد يكون مصليا ويرتكب الكبائر، ونرجو له من الله سبحانه وتعالى المغفرة. لكن المسلم هذا الذي يرتكب معنا الممنوعات. وصلنا للحاكم، دائما نقول المؤمن كيس فطن حذر. والإنسان المعروف أنه وعد وخلف ووعد وخلف.
0: نعم.
1: ونحن باقي كل ما يسيرش هاو تو وتجيك جبهية وتجيك كذا.
0: صحيح. وجو ناس يتوسطوا.
1: شوف سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحدود ماذا قال؟ والذي نفس محمد بيده حشاها، ولو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.
0: حشاها
1: ما أكثرش، حشاها عليه السلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين
0: تغليظ،
1: وقال
0: وقاف عند
1: إن مما هلك الأمم قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق الشريف تركوه. يعني انشنوا عليه وقت اللي هزكاب حلوة من حانوت عطرية، هي كيهز خزينة الدولة، نقول اسمح ما يسألش. فالمسلم لابد أن يكون حازما. وأنا شفت بعض من مشايخي عابوا عليه كثير من الناس. واحد دخل السجن في قضية من القضايا وتمسك بعدم العفو عنه ومات في السجن. طيب، أولا المسألة فيها حد من حدود الله. الأمر الثاني، تعود الفساق على العفو من الصالحين.
0: نعم.
1: فماذا وقع؟
0: تمادوا.
1: كل مرة نخرجوا احنا السراق ونخرجوا للمجرمين ونخرجوا من الحبوسات. قعدوا البرة من الحبوسات ولا رجعونا؟ وقت اللي رجعونا باش رجعونا بمصيبة أعظم من التي دخلوا عليهم الأمر.
0: يقول لك أبشي سامحوني
1: أي هو جماعة. هل الساعة صنع عقوبة السجن هل أعطت نتائج طيبة؟ تبدأ من المراجعة. فمش حتى قانون وضعي إلا وهو محتاج إلى المراجعة، لأن الوقت يتغير والناس تتغير والبيئة تتغير، ولا بد من ملائمة هذه الأشياء والنظر فيها. لو كان قانونا إلهيا، لو سرقت والذي نفس محمد بيدي، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. تعرف شكون اللي سرقت؟ مرأة مخزومية. تعرف معنى بني مخزوم؟ بني مخزوم هذوما أغنى قريش. ربنا قال في واحد منهم وجعلت له مالا ممدودا، يعني مال يجيب في مال. وبنينا شهودا، بناو وحدهم اشتر الكعبة واشتر الاخر ابنه وبقية الناس. هذه مرأة مخزومية سرقت، وقطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها وتابت، وكانت من الصحابيات تتردد على بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك احنا كل ما يعمل واحد جريمة نقوله هاو جاونا جاني شكون وحشمني يا اخي انت قدمت قضية شد
0: صحيح.
1: وحتى كي تتنازل كتابة على التزام بان يقوم بما طلب منه.
0: واضح شيخ. طيب احنا مازال عندنا مجموعه من الاسئله نحبوا نحاولوا نجاوبوهم الكل. احنا ماخذينهاش فاصل لتكون الحصه تامه وكامله في جره بعضها، وتلقاها على اليوتيوب بحول الله تعالى بدايه من اليوم مساء ولا غدا صباح. السؤال الثاني للسي خميس يقول عنده صديقه هو يصلي في بيت وزوجته في بيت، زلقت وعيطت طاحت فما مشالهاش، صارت بيناتهم مشكله.
1: اي عندها حق سبحان الله.
0: نعم.
1: الصحابي
0: نعم
1: من اجل خوفي اطال الامام، من أجل خوفه على تفجر الساقية فلحته تستنى قاعد يرد في الماء والماء يجري، وجاي باش يصلي على أساس أنه الجامعة هذا يصلي في درجة كاملة الصلاة. سي الإمام عجبته الحكاية، حسب روح يصلي لروحه. الإمام يصلي للناس ويصلي على قدر أضعافهم. يعني شوف بعض من الناس يجي يصلي ويقعد على الكرسي وبعد يولي يقوم عقد الركوع، أشبيك؟ قال مولى الإمام يطول. هل هي حجة في أن تصح صلاتك بذلك؟ صلاتك باطلة
0: للأسف الشديد.
1: صلي وحدك وما صليش وراء الإمام اللي يطول بيك، والإمام اللي يطول بيك هذا آثم، لأنه يعني يعرفك اللي أنت وراه ومكش قادر على إتمام الصلاة. طيب، ولذلك هالشخص هذا يصلي في بيته ومرته وإلا ولده وإلا حتى أجنبي عنه، لهبت نار، جات دخلت لفعة، زرقة طاحت، أي خطر يتهدد نفسا بشرية تقطع الصلاة إن لم تستطع أن تنقذه وأنت مستقبل القبلة. لكن تقدر وانت قاعد في صلاتك باش تنقذ الإنسان، طفل صغير ماشي فما كانون نار مش يوقع فيها، تمشي تجري وتجبد الصغير هذا وتواصل في صلاتك لأنك ما استدبرتش القبلة. لكن لكان يفرض عليك أنك تستدبر القبلة تقطع الصلاة وتنقذ الإنسان روح بشرية، وإلا هلاك عضو من أعضاء الإنسان مقدم على الصلاة. لازم نرتبوا ترتيبنا للعبادات.
0: لا أنت كما قلت لعله أنت قال جات من عند ربي.
1: ما واحدة هي ما صدقت ربي، ارتحت من رجل ربي سبحانه وتعالى هزه وكان معذبها، فلي عزي وفاها قال مش نعرفين يا خالتي فلانة يندر أنا عزيوك ونفرحوا لك. الله يعني ربي جاب لها تلقى بلاش فلوس.
0: شر الناس اللي الناس تفرح لي في هراق
1: وتعجز.
0: نسأل الله السلامة وربي يرحم الجميع. أختنا منيا من الكاف شيخنا تسأل عن دعاء القنوط، قل لك هنالك صيغتين من فما عندك صيغة
1: أكثر. فهي أي دعاء أي دعاء يقع بعد قراءة السورة من صلاة الصبح يعتبر قنوتا، لكن يستحب أن يكون باللفظ المأثوري، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونقنع لك ينعم ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق.
0: نعم. وهنالك شيخ اهدنا في من هديت هذه المشهورة.
1: نعم، اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا شر ما قضيت إلى غير ذلك. لكن كما قلت أي دعاء تدعوه بعد هذا فهو يعتبر من القنوت. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على رعل وذكوان الذين قتلوا 70 من علماء أمته بعثهم دعاة.
0: صحيح. نعم. من القراء.
1: نعم.
0: نعم. طيب سؤالها الموالي شيخ تسأل يعني على شخص كان عايش في بدون عقد مع امرأة.
1: نعم.
0: وبعدها فارقها وتزوج بعقد.
4: نعم
0: أيها.
4: يجوز أن يتزوج حتى التي زنى بها. نعم. ثم حتى إشكال بالعكس هذا إصلاح لخطأين لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له ولها.
0: نعم.
4: الاثنين احنا كي نتكلموا على الراجل كما نتكلموا على المرأة من مش على خطر المرأة زنات نضربوا عليها
0: بشماش
4: كذا للراجل يزنى لا ما يسالش هكا ذكر مش مشكلة ما هو لا راجل لا يا سيدي وقت اللي نزل الحد متاع الزنا نزل على الرجل وعلى المرأة كيف كيف بنفس بنفس القيمة ونفس الحرمة ونفس الكبيرة سواء زنت المرأة وإلا تكيفت الدخان ولا شربت الشراب ما هيش على خطرها مرارة والدم باش يكون أعظم لا الذكور النساء شقائق
0: الرجال
4: الرجال ما حرم على الرجال حرم على على النساء بنفس الدرجة
0: جميل طيب إلا بعض الاستثناءات طبعا في ملبوس وفي غيره على كل سيناجي من المنستير شيخنا يقول احنا خلطنا على صلاة المغرب في التشهد الأول وقت كمل الإمام أنا قمت للثانية وكملتها وقمت للثالثة وغيري جلس للتشهد أيونا أصح
4: احنا قلنا الجرثومة اللي ضربت في الفقه الإسلامي يسمىها النبي عليه الصلاة والسلام الدخن
0: صلى الله عليه وسلم نعم
4: أمتي قالوا ما دخنه الناس اللي الناس هذوما اللي دخلوا من غير علم وحتى ولو كانوا محقين فقد أجمعت الأمة على عدم إثارة الفتنة بالجزئيات والفروع الفقهية بل كانوا يكون هو على مذهب ويجي في مكان على مذهب ثاني فيوائم الناس هناك ويصلي مثلهم حتى لا يحدث
0: نعم.
4: فتنة
0: وفعلها الأكابر الإمام نعم. الشافعي وغيره نعم.
4: نعم. نعم.
0: طيب إذن احنا نقول لهم كيفاش المسبوق اللي خلطت على ركعة واحدة في صلاة المغربي
4: نعم.
0: كيف يتم صلاته في مذهبنا شيخ
4: يقوم فيصلي ركعة بالفاتحة والسورة جهرا ثم يجلس فيتشهد لأن بناء الصلاة قاله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل وغيره من الأحاديث نعم. مثنى مثنى وما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مثنى مثنى ما عدا صلاة الوتر والركعة الثانية في صلاة الركعة الثالثة في صلاة المغرب فقط لكن الصلاة بناءها أنه الركعتين الأولين يكون ركعتين ديما أنا خلط على ركعة واحدة نكمل الركعة الثانية أش فاتتك فاتتك بالفاتحة والسورة جهرا ثم نجلس نتشهد باش نتمم الركعتين وبعد نقوم نجيب الركعة الأخرى أيضا بالفاتحة والسورة جهرا ثم نتشهد ونسلم
0: نعم.
4: اللي يقوم به الأخرين يقوم ساعة سرا ويأتي بفاتحة فقط ويجيبهم الاثنين مع بعضهم نقول له انظر في صورة صلاتك هل هي التي طلبها الله تعالى أم هي صلاة غير صلاة المغرب ثبت مليح
0: هي على غير مذهبنا على كل
4: على كل حال أنا نعطيه نقول له ثبت ما يحب على الدليل هو والحجة هو يجيب لي ألف دليل أنا هام جبت لك دليل أنت هالصلاة هذه التي قضيتها هل أديتها كما أرادها الله تعالى وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أنها ناقصة سرا بالفاتحة فقط أمدي ثبت روحك أنه طلاها بعض المذاهب الأخرى أنا أقول لك ولكل الناس أفقه العلماء أفقه الصحابة أفقه التابعين نعم. أفقه تابعي التابعين هم أهل المدينة باتفاق الأمة بأكملها حتى الإمام أحمد نفسه قالوا يا إمام أريد أن أتبع إماما لا أخالفه قال عليك بمالك
0: يعني مأرز العلمي وما ننساوش أنه كان الصحابة ما يخرجوش منها ثم جاء نعم. سيدنا عمر ويعني لم يترك الصحابة يخرجون إلا لحاجة
4: نعم.
0: كان عنده مهمة والحاجة ويرجع للمدينة ليش ليبقى الفقه وليبقى عمل
4: التشهد سيدنا عمر فوق منبر رسول الله علم الناس التشهد اللي احنا نشاهدوا به
0: نعم.
4: رغم أنه في من الحاضرين من يتشهد بغير ذلك التشهد. التشهد هل قام واحد أنكر لو أنكر عليه واحد فقط لروي لنا ذلك هي امرأة أنكرت عليه
0: نعم.
4: فروية روية إنكار
0: نعم. خاصة في المسجد فيه الصحابة الكل نعم.
4: فقه أهل المدينة ما قلش مالك فقه أهل المدينة من قبل مالك
0: نعم.
4: أو بعد مالك كان على سمت واحد وهو المقدم خاصة فيما أجمعوا عليه وكي نقول لك أنا فوق المنبر وعمر يعلم في الناس في التشاهد نتشاهدوا به أحنا تو دون نكير ولا مخالف نجي نترك هذا ونتبع أنا رواية الأحاد هذه رواية الكافة على الكافة
0: نعم.
4: اللي هي حجة عند الجميع أتركها برواية الأحد.
0: صحيح.
4: المعقول هذا. نقول لك رواية الأحد هذه هي دليل الإباحة.
0: الإباحة. والجوز. يفعلها مرة النبي صلى الله عليه وسلم واثنين.
4: أنا لا أنكرها.
0: أكيد.
4: ولكن لا أقدمها على المتواتر.
0: لا نقدمها على غالب فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سي شكري من قفصة شيخ يقول مرات قليلة جدا تفوتني الصلاة. وأعطاه مثال إنه مثلا الظهر نصليه بعد دخول وقت العصر. وأنا نحب نصلي مع زوجتي جماعة وهي نفس الشيء يكون فاتها. هل نصلي مع بعضنا صلاة الظهر والعصر جماعة وإلا لا يا شيخ؟
4: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة القضاء جماعة.
0: جماعة مع الصحابة.
4: نعم مع الصحابة.
0: في غزوة الأحزاب.
4: وبالتالي يصلي هو مع زوجته حتى ولو كانت الصلاة هي ليس قضاء. هي في وقتها الضروري. هي
0: لكن هي هنا ملاحظة يا شيخ.
4: صلاة أداء نعم. لكن في وقتها الضروري. نعم.
0: إذا سمحتم.
4: فضل
0: هنا نرجع للقضاء.
4: نعم.
0: ردوا بالنا في صلاة الجماعة القضاء. يعني أنا عندي 4 سنين ما صليتهمش أو 3 أو عام. وزوجتي مثلا عندها عام ولا عامين نفس الشيء. إذا كانت نفس النهار ونفس الصلاة هذا العلماء أباحوا على كل في مذهبنا. لكن راهو ماهيش هي ولو كانت عصرا. أنا عصر الخميس وهي عصر مثلا الأربعاء اللي قبلها ولا الخميس اللي يرد بالك له ما يكونش فما جماعة.
4: نعم. والله تعالى على على على جماعة اليوم. على جماعة اليوم وقالك اليوم راني في صلاة الظهر دخلت للدار متاعي بعد ما أذن العصر.
0: صحيح. صحيح.
4: يصلي الظهر مع زوجته بنية الأداء وليس بنية القضاء لأنه مازال في الوقت الضروري.
0: نعم.
4: ويصلي مع زوجته العصر إذا كان مازال ما دخلش الإصفرار فهو أداء، وإذا كان اصفرت الجدران بنور الشمس فعند ذلك يعتبر أداء لكن في وقته الضروري.
0: جميل. طيب قضية في الميراث شيخنا. هو أخته ماتت العام الفارط، تركت بنتا وزوجا وبوها وأمها حيين.
4: نعم.
0: طيب
4: احنا للزوج الربع وللأم والأبي السدس، مش سدس مشتركة، كل واحد
0: كل واحد سدس، كل واحد سدس، كل واحد سدس.
4: والبنت في الأصل تأخذ النصف لكنها في القانون تأخذ كاملة ما بقي من التركة، لكن هذا لا يكفي لأنه لابد من خبير في الفرائض ليوحد المقامات.
0: نعم.
4: أنا كي نقول لك هذه تأخذ 1 من 8 وهذا 1 من 6 وهذا 1 من 6 وهذا 1 من 2 وهذا 1 من 4، المقامات هذوكم اللي كانوا 6 و6 و2 و4 لابد من توحيدها.
0: نعم.
4: لأن فما ناس ما تفهمش قضية الكسور. وهذاك عشان نقول ربك مش وحدك اللي تقسم التركة. لا لازم يقسمها لك خبير الذي يوحد المقامات. أنا قلت في العموم الزوج يأخذ 1 من من 4 والأم تأخذ 1 من 6 والبو يأخذ 1 من 6 والبنت تأخذ 1 من 2 هذا بعد توحيد المقامات.
0: صحيح.
4: وهذا يعفو أهل الكسور الجبر علم علاش هو علماء الفرائض قبل ما يطب في فقه الفرائض لابد أن يكون عالما بالرياضيات.
0: صحيح.
4: سيدي عز الدين سلام.
0: أي نعم.
4: اللي كان مختص وقت راح نقرأه في كلية الشريعة كان هو اللي قرأ في الفرائض. هذا كان يدرس والدي في الرياضيات في جامعة الزيتون.
0: يعني وهذه القسمة راهو تحتاج فعلا لأنه أنا توب بالحسبة الذهنية السريعة هكا راهو فما نقص لازم نزيد كسر من الكسور.
4: فما توحيد، فما توحيد المقامات
0: هذا ردوا
4: مقام
0: لأنه
4: واحد.
0: حتى النقص يعم الجميع زاد فما يعني في النسبة هذه. ولذلك أخي الكريم أنه يكون خبير في هذه المسألة.
4: هذا علشان حبيت يكون عندنا برنامج في الفرائض ولي ما عاد حتى واحد يسألنا في الفرائض. يا ريت يكون حتى على المباشر علاش لا كثير من مشايخنا اللي هم خبراء في علوم الفرائض واللي هم مدرسين في هذا في هذه العلوم.
0: سناتي
4: منش حمل نسمي لأن كثير نعرف منهم نعرف ما نحبش نسمي بالاسم لأن ما نحبش
0: عندنا مقترح ولكن
4: أي. احنا بودنا يكون شخص اللي هو عنده خبرة واللي درس مرات عديدة ويكون عمل برشة دورات في علم الفرائض وهذا هذا معروفين
0: أنت
4: نتصلوا بهم على شلام يكونش برنامج.
0: بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي. نعم. وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. في ختام هذه الحصة الشكر موصول لمن بدأها معي في ساعتها الأولى من وراء الأجهزة التقنية الأخ سالم الشعري، والشكر أيضا لمن أتمها معي في جزئها الثاني الأخ حمدي الفسيري، تحياتي لك حمدي. أيضا شكر موصول لأخ أحمد الطبابي في التنسيق، لكل المستمعين والمستمعات، لإخواننا وأخواتنا المتابعين على صفحة التواصل الاجتماعي. واحدة متقلقة خاطر احنا حيينا المشايخ ولم نذكر بقية الناس. يعني أنا لن أجيبك يا أختي الكريمة على كل، ولكن حجتي في ذلك قوية. وأهل الفضل لازمنا إحنا نقدمهم على غيرهم ولو كانت من غيرك لأنك مستمعة وفية. أنا نحب نشكر كل المستمعين الذين تواصلوا معنا عبر صفحة الإذاعة، لكل اللي اتصلوا بينا وما تحصلوش علينا، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب.

واتبع ملة إبراهيم حنيفا.

في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

وأن تقوموا لليتامى بالقسط.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ.

ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا

وكان الله على ذلك قديرا.

ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.

أولئك فأولئك مع المؤمنين وسوف

وكان الله شاكرا عليما.

0: أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العاشر من الآية 88 إلى الآية 147 من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العاشر بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل:

0: كنت،
1: واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. رواه مسلم.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
2: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
3: السلام عليك وعلى كافة مستمع إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
2: سيدي الكريم، مواصلة في الحديث عن التفسير الموضوعي في القرآن الكريم، ومع الحلقات السابقة التي بدأتم فيها الحديث عن قضية السمع والسماع والاستماع والإصغاء في القرآن الكريم، وتكلمتم في الحلقات الفارطة عن السماع السلبي للقرآن الكريم.
3: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذن تقدمنا أشواطا في موضوع السماع، وما زالت لنا بعض الأشواط الأخرى. نحن الآن في صدد الكلام على السماع السلبي.
2: نعم،
3: السماع الذي ليس له نتيجة، السماع الذي هو ليس سماعا.
2: نعم،
3: كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا
2: يسمعون،
3: وهم لا يسمعون. ووصلنا الآن إلى نمط ثالث من السماع الفاسد، هو سماع مع اللعب والاستهزاء.
2: نعم،
3: يعني لأنه هنا يمكن أن يطرح السؤال: السماع هذا غير جدي، في قوله سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، من سورة الأنبياء. إذن هم لم يدركوا قوله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهازل. ففي قضايا المصير وجودي ما يسمح بمساحة للهازل، يعني هذا تساؤل عميق على القضايا المصير الوجودي اللي في القرآن، القول الفصل مما يسمع بالهازل. هذا يعني مفتاحنا الآن للعبور لفهم نفسية هذا الصنف من
2: البشر،
3: من الصن يعني من البشر المستمعين السيئين. قضايا المصير، المبدأ، المعاد، معنى الوجود، تتطلب بطبيعتها أقصى درجات اليقظة والانتباه، يعني مقابلتها بالعبث وليس مجرد سوء أدب عابر، لا، هو خلل نفسي، خلل معرفي خطير. مش نفككوا هالآية ذي، أو السماع نسميه السماع العبثي، أو السماع اللاعب.
2: نعم،
3: أو السماع اللاهي اللاهي اللاهي. هي الآية في سورة الأنبياء في مقدمتها: ما يأتيهم من ذكر من ربهم، ذكر من ربهم من القرآن يعني.
2: نعم،
3: إلا استمعوا، أنا سمعوا بيولوجيا.
2: نعم،
3: وهم يلعبون أي السهو الداخلي لاهية
2: قلوبهم.
3: المستوى الخارجي ساعة السلوك، فما مستوى سلبي في التقبل خارجي.
2: نعم،
3: وداخل الخارجي يلعبوا.
2: نعم،
3: يلعبوا ويضيحكوا ويتغامزوا وربما يقاقوا، نوع من السخرية. احنا هنا نسموها في نوع من آلية الدفاع النفسي اللي هو فيه قلة حياة، معناها فهمتني. نعم، الاستماع للقرآن، لأن الاستماع للقرآن ولقضاياه الفاصلة يضع الإنسان وجها لوجه أمام حقيقته العارية.
2: نعم،
3: رأوا بعضهم، ورأيت بعض من يقول يعني في الحقيقة نحن عندما نقرأ القرآن نجد أن القرآن هو الذي يقرأنا.
2: سبحان الله. نعم،
3: يقرأ نفسياتنا، عقلياتنا، يواجهنا بما فينا، يعري أخطائنا.
2: يعني كل مرآة.
3: مرآة.
2: سبحان الله.
3: يعني أسمع به وأبصر، أسمع بربك وأبصر. هو ليس أداة لنفهمها فقط، هو يفهمنا، هو يقرأنا، يقرأ واقعنا. النص القرآني يضع الإنسان، يقرأ الإنسان أمام حقيقته العالية، يوقظ فيه هك القلق الوجودي والشعور بالمسؤولية وإلى آخره. والعقل البشري حين يتكاسل ويصيبه الهوان ويتخاذل عن تحمل مسؤولياته في الوجودية ومسؤولياته الفكرية والعملية، يلجأ إلى نوع من الآليات أو ميكانيزمات الدفاعية السلبية. مثلا من هالميكانيزمات اللي هي دفاعية ما يسمى بآلية التبخيس، تبخيس الفكرة، تحقيرها، التهوين من شأنها، السخرية منها، تسطيحها. فهنا اللعب هو محاولة متعمدة لتفريغ النص من هيبته، من قدسيته، تحويلك.
2: سميوها في علم الاغتيال المعنوي.
3: اغتيال المعنى. المعنى الرفيع يقزمه، فهمتني؟ فيتحول الخطاب المطلق الصارم اللي يتحدث على القضايا الفصل، القضايا الوجودية، إلى مادة للسخرية ومادة للتسلية، هربا من ضغط الحقيقة.
2: نعم.
3: أنا عندنا آلية الدفاع النفسية في السلوك الخارجي اللعب، وعندنا ما يسمى بالتسطيح المعرفي زاد، فما نوع من ما يضحكش وما يسخرش، ولكن عنه نوع من التسطيح المعرفي. هنا يتعامل مع الكلمات القرآنية مادة استهلاكية، يسمع الكلمات وربما يحلل البلاغة بتاعها ولا يعربها إعراب ولا يتندر بها، لكنه يضع حاجزا في الحقيقة من الهزل يمنع من النفاذ إلى المعاني الحقيقية. تصبح هنا اللعب والسخرية والهزل مانع أو حجاب أو عقبة إبستيمولوجية كما يعبروا من عقبات فهم النص القرآن. بعتلي قال لاهية قلوبهم، يلعبون إشارة إلى التبخيس الظاهري.
2: نعم.
3: يقول لاهية قلوبهم، مستوى الداخلي، قلب لاهي، فما يتقبل النص بك الفراغ الروحي. القرآن هنا قول دقيق جدا، يعني فما تمييز بين اللعب اللي هو فعل الجوارح الظاهرة يلعبون، ثم اللهو لاهية حالة القلب الباطن. القلب اللاهي هو القلب الممتلئ بمشاغل الدنيا وبالمقاصد القريبة وبالاستهلاك وباكل السيولة وباكل التمركز نحو التملك والانشغال، يعني غارق في تفاهات الحياة وفي تفاصيلها، فقلبه يسهو يلهو، لا يجد وقتا للتعامل الجدي مع النص القرآني. معناه هنا فما انقطاع هكي صلة الرحم المعرفية، اللغو طلع يلهو، اللعو يلهو القلب، تنقطع الرابطة القطيعة بين السماع والإدراك، بين السماع والطاعة. القلب يصبح غير قادر على استقبال المعاني الثقال، غير قادر على السماع الداخلي، لأن الخطاب القرآني هو خطاب للوجود. القلب عندما يكون مثقل تتراكم عليه المشاغل يصاب بالصمم.
2: سبحان الله. نعم.
3: الصمم المعنوي، وهنا لأنه الوعاء مشغول.
2: نعم.
3: ما نجمش يتصرف بالنص القرآني. من المفارقة الوجودية، يعني النص القرآني هو قول فصل.
2: نعم.
3: يعني قاطع حاسم فارق، يضع خطوطا واضحة بين الحق والباطل، بين النجاة والهلاك، بين السعادة والشقاء، ومواجهتها الصرامة الوجودية في القول الفصل بالهزل الظاهري والباطني، هي أشبه أمام بذلك الذي يقف أمام طوفان جارف ويحاول إيقافه بمزحة أو بنكتة يعني بليدة أو ركيكة، حالة انفصام التام، لكن يسموها سكيزوفرينيا معرفية، يعيش الإنسان داخل فقاعة بتاع عبث، بينما سنن الله الكونية تسير فيه وتسير به ولا تتركه. ما لذا تشريح لأزمة من أزمات التلقي، كيفاش يدعور الإنسان من شرنا من الجحود، من لون يجحدون ينكر، إلى وهم السماع، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ثم إلى العبث بالمقدس الوجود. جاء فما مستوى آخر خطير جدا من أنواع السماع،
0: نعم،
3: سميه السماع التحريفي. يعني مش يسمعوا برا، لا يفهموا ويتعمدوا تحريفه. والآية واضحة في سورة البقرة، يعني ذو عماء التحريف هم اليهود. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، عن دراية،
0: عن دراية نعم،
3: وعن قصد. يعني هذوما تجاوزوا مرحلة
0: مخطرين هذوما سيد
3: السماع البيولوجي إلى مرحلة الوعي والتعقل، لكنهم انتقلوا إلى مبارسة التزييف. وتشوفوا شنية يعني مصادر أو أنواع التزييف والتحريف. ماذا هو؟ قلنا هذا صنف خطير، تصعيد، هذا تصعيد في أزمة التلقي. إذا كانت الأصناف السابقة تعاني قصور، عجز، هروب، عدم جدية من المواجهة مع النص، في المواجهة مع النص هذا التصنيف يمارس هجوم مضاد على النص، هذا يعمل هجوم على النص، وهو هجوم مدروس عن علم، عن علم الجهل
0: وعن وعي.
3: هنا ننتقل من سلبية الإعراض عن النص إلى إيجابية التخريب المتعمد، هجوم معاكس على النص. الآية الكريمة دقيقة،
0: ماذا يسميه سيدي؟ الكفر الدعوي.
3: أي يدعي،
0: لا الدعوة، يعني يعمل دعوة للكفر، يعني
3: دعوة
0: لأخراك يستهزئ بر،
3: أي
0: هذا يصير داعية للباطل
3: لإيديولوجيته.
0: نعم نعم.
3: من هنا الآية فتطمعون أن يؤمنوا لكم، هم وصلوا إلى مرحلة مما لا رجوع فيها من التحريف. وقد كان فريق منهم يسمعون، خطر سليم من الآيات فيها يسمعون لفظ السماع كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقله، ما عقلوه هم يعلموا. هنا يمكن تفكيك هذا الصنف السماع التحريفي وأبعاده إلى النقاط التالية. أولا الخيانة المعرفية. شو معنى الخيانة المعرفية؟ يعني تجاوز عتبة التعقل. المأساة الكبرى هنا هو يعقله وعارفه أنه حق من بعد ما عقلوه، لأنه متجاوز مرحلة السماع البيولوجي وفهموه هكا ولا،
0: نعم،
3: لكن تخطاوا مرحلتك الفهم الآلي وشاءوا للتعقل والإدراك، لكن بما أنه فما فساد الإرادة صاروا يوظفونك المعرفة بتاعهم العالية مش للاستجابة لكن لارتكاب جريمة معرفية، خيانة معرفية، خيانة موصوفة، يعني مع سبق الإصرار والترصد. مش يصبح السماع هنا أداة لجمعك المادة اللي بتاع التزييف، ما لأنها الخيانة المعرفية.
0: نعم.
3: نجيت وآليات التزييف، الآلية التزييف وقلنا هجوم، هو هجوم على المبنى وعلى المعنى. يعني التحريف الذي يمارسه هؤلاء ليس تحريفا عشوائيا، هو استراتيجية تنقسم إلى مسارين.
0: نعم.
3: تحريف البنيوي المادي، تحريف النص.
0: نعم.
3: يكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يحرف ينقص ويزيد ويضيف كما وقع في الكتب، يعني في التوراة والإنجيل. هذا اعتداء على الجسد النص، على الوثيقة التاريخية للنص كما هو، براءة النص، أصالة النص. النص يفقد أصالته، يفقد وثوقيته، يفقد وجوده كوثيقة تاريخية صادقة، اقتطاع أجزاء من السياق لتشويه الصورة الكلية، إضافة عناصر
0: دخيلة، هذا القرآن عيضين
3: تخل بالبنية الأصلية للخطاب. هذا يهدف إلى طمس المعالم المادية للنص، تحريف النص، تغييب الحقيقة. بعد اللي يجي الخطير اللي القرآن ما ينجموش، هذا لا يستطيعون ممارسة هذا النوع من التحريف على القرآن، لأن الله تعهد بحفظه وكلما تقدم الزمن كلما ازداد حفظه، فيمارسون هذا مارسوه على الكتب السابقة.
2: نعم.
3: لكن القرآن لا يمارسون عليه إلا النوع الثاني اللي هو التأويل الفاسد، تطويع المفاهيم. معناها الكتب السابقة خضعت للتحريف المادي الوثيقة المكتوبة، وللتحريف الدلالي في التأويل الفاسد. نعم. النص القرآني دخلوا له من مدخل التأويل،
2: التأويل وليس
3: ولأنهم لا يستطيعون مس وثاقة التنزيل.
2: نعم.
3: لا يستطيعون مس وثاقة التنزيل، فدخلوا من باب تحريف بالتأويل.
2: نعم.
3: هذا هنا لا يصبح الجسد النصي سليم.
2: نعم.
3: النص القرآني موجود مثلا سليم، لكن يقع هنا اغتيال المعنى، اغتيال الروح النص، مش جسد النص كمادة كوثيقة. هذا تلاعب بالمسار الدلالي للألفاظ واستغلال المشترك اللفظي ولا مرونة اللغة لتحميل النص يعني مقاصد لم يقصدها الشارع، انحراف منهجي ومش وليس هذا مقامه تفصيل ذلك. يعني فهم النص تنزيله يتم عبر عزل الكلمات عن ظروفها، عزلها عن سياقها الأصلية، إجبارها على خدمة أنساق معينة اللي هي عبرت عليها الآية من بعدها يعني في نفس السياق. يعني ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون.
2: نعم.
3: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
2: نعم.
3: ليشتروا به ثمنا قليلا.
2: نعم.
3: فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. شفت الآية هذه جمعت بين التحريف الكتابي والتحريف المعنوي.
2: سبحان الله.
3: تحريف جسد النص، يكتبون الكتاب بأيديهم.
2: نعم.
3: هذا اعتداء على الوثيقة التاريخية.
2: نعم.
3: والأخرى يعلمون الكتاب إلا أمانية، هل يسقطون أمانيهم
2: أهواءهم
3: على النص.
2: نعم.
3: إيديولوجياتهم يعني عقائدهم الفاسدة، تصوراتهم يسقطون على النص إسقاطا، فهما يدخلون في باب الظنون وإنهم إلا
2: يظنون.
3: إلا يظنون. يعني الخلاصة الصنف هذا السمع مع التحريف وأقصى درجات ولقوله حتى أدنى دركات الانحراف الوظيفي لحاسة السمع. يعني بدل من أن تكون الأذن نافذة للقلب ليدرك فيستجيب، تتحول إلى أداة استخباراتية لو لقطك الآية كي مش يحرفها ولكن الآية مش يفسدلها المعنى بتاعها، تلتقط الحقائق ليقوم العقل الماكر الخبيث بتشريحها وتفكيكها وإفراغها من محتواها وإعادة تصديرها وإعادة إنتاجها كأباطيل تضل الناس ولا تهديهم. ولله سبحان الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الفاسقين.
2: وهذا للأسف سيدي هذه ظاهرة توتت من خلال ما يسمى البودكاست ووسائل التواصل إلى التحريف تأويل المعنى القرآني والدخول في سياقات جديدة. سيدي يعني ما أجمعت عليه الأمة صار محل نقاش،
3: منصات وناس يعني دخلاء عجيب يتكلمون من بلغة أخرى وبعقل آخر ومنطق ولا منطق.
2: نعم.
3: عبث سيولة المعنى والتعامل. نوصل عند الفصل أو المعنى الخامس والأخير.
2: الأخير. نعم.
3: يعني هنا السماع مع العصيان. ما ننسوه شيء.
2: نعم.
3: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم واسمعوا.
2: بقوة واسمعوا. نعم.
3: بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا. أسيدي هذا ما حرفش.
2: معترف وما يستهزئش.
3: هيك بالعين. ها يقولوا أنا هيك يعني نكالة نعصي. يعني هنا تفكيك الظاهرة ظاهرة السماع والعصيان من خلال بعدين. يعني عصيان، فما عصيان عناد واستكبار.
2: نعم.
3: عليها مواجهة صريحة، قمة الانحراف النفسي. يعني يتحول الإنسان إلى كان عاصي متمرد يرفض الخضوع. وقصة بني إسرائيل رفعنا فوقهم الطور وخوفهم. يعني قالوا عناد داخلي، سمعنا وعصينا.
2: نعم.
3: همتني كما يقولوا احنا في اللغة التونسية. إيه كاك. يعني المعجزة هنا شوفوا العين المعجزة المادية لا تخلق الإيمان
2: سبحان الله.
3: ما, ما, نعم. ما توجدوش يعني إذا كان القلب مشبعا بالكبر مهما هدد. لكن الحالة هذو ما فهول فاهموا النص بالدقة وما حرفوش يا سيدي ما يهجموكش، لكنهم قطعوا الأسلاك اللي تربط النص بالقناعة، حركة الجوارح، تمرد صريح على النص. النوع الثاني من العصيان، فما نوع ثاني من العصيان مش تمرد، عصيان تكاسل، عصيان غفلة، هزيمة داخلية، رخاوة الإرادة، جحود العقل، هذه يقر، هذا يقر بصدق النص، وهذه حالة غالبية من عوام المسلمين، يعني يعترف بوجود الطاعة وربي يغفر وربي يتوب ومثل، ولكنه ضامن من ضغط الشهوات والعادات وثقل التكاليف وكذا، يعصي يعصي وربما يستغفر وربما يؤجل التوبة.
2: نعم.
3: هو منسحب، هو شنو الخطر بتاع النوم طوله والتراكم بتاعه يولد قسوة القلب.
2: نعم.
3: طال عليهم الأمل وفقست قلوبهم، ما عادش ينجم يسمع، يوجد ندوب، ندوب وجروح روحية تتطور وتتسع عبر طول الأمد، فكلما تكرر السماع مع تخلف الاستجابة تبلد الإحساس، ما عادش الإنسان يتأثر بالقرآن،
2: ما عادش القلوب
3: ما عادش يقشعر
2: جلده،
3: ما عادش تليل كذا حجارة، يواش إن حول النص يولي صوت خلفي يسمعه من بعيد لا يحركه ساكن ونام. عنا هني النوع العصيان مش عصيان التمرد، عصيان الهزيمة الداخلية والسلبية، هو شخصية يعني نلقاه إنسان ساعات يخشع لسماع القرآن كتلاوة وكأداء صوتي، لكنه في ميادين المعاملات والاقتصاد والأسرة يمارس نوع من العصيان الصامت وعصيان التهاون. لكن أسمع إذا اجتمع العصيان مع النقائص السابقة، الاستهزاء والتحريف المعنوي وتبرير المعصية والجهل بمقصد النص، حالة الخراب الروحي
2: صار الإنسان شيطانا الوقت
3: الكثيف. طول المرة الجاية بحول الله اشتعدوا على السماع الإيجابي.
2: نعم.
3: السماع والطاعة ونقماطس.
2: هو سيدي لا يستطيع الإنسان أن يستمع سماعا إيجابيا إلا إذا علم أنواع السماع السلبية.
3: أيوة.
2: وابتعد عنها. نعم.
3: نسموها كيف اللغة الفلسفية العوائق الإبستمولوجية للسماع.
2: نعم. للسماع. نعم.
3: والنفسية.
2: نعم.
3: بعد العوائق النظف والتخلية جينا التحلية، ما هو السماع
2: القصة القادمة كيف ينبغي لنا أن نستمع القرآن.
3: أي نعم. نعم. يعني سمعنا وأطعنا. نعم. عكس الأخرى إن شاء الله.
2: الله يبارك فيكم سيدي، نفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن